0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد باب الذي يصبر على أذى الناس. قلنا من الأفضل، ما هو الأفضل، المخالطة للناس أو العزل عنهم؟ ها، نقول لا نقول المخالطة أفضل مطلقا، ولا نقول العزلة أفضل مطلقا، فقد تكون المخالطة أفضل في بعض الأمور وقد تكون العزلة أفضل. متى تكون المخالطة أفضل؟ المخالطة في تعليم العلم وبثه ونشره، أيضا المخالطة في الجهاد، هو العلم وبث العلم. قلنا أيضا مخالطة الناس في عيادة مريضهم واتباع جنائزهم ونحو ذلك، في صلاة الجماعة، في الحج. فلا يقول إنسان أنا أعتزل عن صلاة الجماعة أو أعتزل عن الحج لأن العزلة أفضل، هذا خطأ. وقد تكون العزلة أفضل، كالعزلة عن الفساق والعصاة، والعزلة عن أماكن الغفلة واللهو، والعزلة في أزمنة الفتن واختلاف الناس ونحو ذلك، فيختلف الحال. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصبر على الأذى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنهم لا يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. الحديث متفق عليه. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله، من هو عبد الله؟ ابن مسعود، يروي عنه شقيق، قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قلت أنا لا أقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في أصحابه فساررته، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، بأكثر من ذلك فصبر. وأيضا هذا الحديث متفق عليه. هذا الباب في الترغيب في الصبر على الأذى، وهذا من حسن ترتيب الإمام البخاري رحمه الله. الباب الأول ذكر فضيلة الذي يصبر على أذى الناس، ثم نبه بهذا الباب أن الصبر على الأذى هو من صفات الله جل وعلا، يصبر على أذى من عباده، وأيضا من صفات أنبياء الله. فكأن البخاري رحمه الله يقول: اصبر أيها المسلم على أذى الناس، فإنه لم يسلم رب العالمين من خلقه، ولم تسلم الرسل عليهم الصلاة والسلام من أممهم وصبروا. ما سلم رب العرش من بريته ولا رسول الهدى، فكيف أنا؟ أي كيف أسلم أنا؟ وهذا من أعظم ما يرغب الإنسان في الصبر على الأذى، إذا تذكر أن الله تعالى يقول: يؤذيني ابن آدم. إذا تذكر قول الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله ولا أحد أصبر على الأذى الذي يسمع من الله جل وعلا. وهكذا الأنبياء أوذوا فصبروا. فاصبر على الأذى أنت أيها المسلم، اصبر على الأذى من الخلق، لا تبتئس به ولا تحمل همه بحيث أنه يؤدي بك إلى الانقطاع عن الخير إلى تركه. يصبر الإنسان على أذى الناس، فقد تؤذى على الحق المبين كما أوذي الأنبياء على وحي الله، أوذوا على وحي من الله، على رحمة، على نور، على صلاح للبشرية، أوذوا من أجله. فقد تؤذى أنت على ما تريد به الخير والرحمة والصلاح وغاية النفع للمسلمين، قد تؤذى عليه ويصور أنه باطل وشر، فاصبر على هذا الأذى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله جل وعلا، أي أن الله تعالى أصبر على أذى يسمعه من كل أحد، لأن الله على كل شيء قدير، قادر أن ينتقم من هذا الذي يؤذيه بقول أو فعل. وإذا قلنا يؤذيه، هذا الشيء ثابت لله جل وعلا، أن الله تعالى يؤذيه بعض خلقه كما أثبته الله لنفسه: إن الذين يؤذون الله ورسوله. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم. ومع كونه يؤذي بعض خلقه لن يضره أحد، لن يضره أحد، فالله يؤذي بعض خلقه ولكن لا يضر أحد. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. لن يصل أحد إلى أن يضر الله شيئا، تعالى الله عن ذلك. وفرق بين الأذى والضرر، كما قال الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، فنفى الله تعالى الضرر وأثبت الأذى، فالأذى حاصل. وقد يؤذي بعض الخلق رب العالمين بقول أو فعل، كالذي يسب الدهر، هذا يؤذي الله، كالذي ينسب له الولد كما في هذا الحديث، هذا يؤذي الله، ولكن لن يضره أحد. وكما أن الإنسان قد يتأذى ولا يتضرر، فقد يتأذى الإنسان بسماع المنكر، يسمع المنكر يتأذى ولكن لا يضره، بل قد يزيد إيمانا، يتأذى منه فيزداد إيمانا بتأذيه ذلك. فإذن فرق بين الأذى والضرر، فإذا قلنا إن الله تعالى يؤذيه بعض خلقه لا يفهم أحد أن بعض الخلق يوصل إلى الله ضررا. فالله هو العزيز، ومن معاني العزيز الممتنع الجناب الذي لا يصل إليه أي أحد بأي ضرر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس أحد أو ليس شيء، والله تعالى يطلق عليه شيء، أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، كما سبق أن الله قادر أن يعذب هذا الذي يؤذيه ولكن يصبر عليه. إنهم ليدعون له ولدا، وهذا أعظم الأذية لرب العالمين، أن ينسب له الولد وهو الذي تنزه عن الصاحب والولد. وأخبر أن هذه المقالة تكاد السماوات تنشق منها وتكاد الجبال تنهد منها. إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. يعافيهم، العافية هي دفع الضرر، أي يدفع عنهم الضرر، ويرزقهم بالرزق في أبدانهم ومطاعمهم ومشاربهم ومعايشهم. يدعون له الولد يؤذونه بذلك وهو يرزقهم ويعافيهم. فليس أحد أصبر على الله أو أصبر على أذى يسمعه من الله جل وعلا. ثم ذكر الحديث الثاني، حديث ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسمة كبعض ما كان يقسم، أن يتألف بعض الناس. جاء في بعض الروايات أنه في يوم حنين أعطى بعض أشراف الإبل أو أعطى بعض أشراف العرب 100 من الإبل، أعطى عيينة ابن حصن 100 من الإبل، وأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل، وكانوا من أشراف قومهم. فرجل من المنافقين أو من الأنصار، أي كأنه من ينتسب إليه نسبا وإلا فهو منافق، إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، أي يطعن في قسمة الرسول عليه الصلاة والسلام. فابن مسعود رضي الله عنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فشق عليه وغضب، ثم تذكر ما حصل لموسى من الأذى من بني إسرائيل وصبر. قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. الشاهد أن موسى أوذي فصبر، والرسول صلى الله عليه وسلم أوذي وتذكر صبر موسى فصبر. فأنت أيها المسلم إذا أوذيت فاصبر. إذا أذاك الخلق الذين لم يسلم منهم خالقهم ولم يسلم منهم أنبياءهم ورسلهم فاصبر. أخي يسأل فيما يتعلق بالدرس الماضي، يقول: هل دقيق السنابل والدقيق الدقيق أسترالي جنس واحد أم لا؟ الدقيق إذا كان دقيق البر فكله جنس واحد، البر كله جنس واحد وإن اختلف، كما سبق معنا التمر كله ماذا؟ جنس واحد وإن اختلفت أنواعه. البر كله جنس واحد وإن اختلفت أنواعه، وهكذا. أخوان يقول: هل يجوز أن نضحي بالأنثى من الأنعام؟ نعم جائز، بالذكر والأنثى. وهذه ورقة فيها تنبيه أنها ستفتح هذه الدروس من يوم السبت إن شاء الله، درس في شرح الآية الرومية في الساعة 11 قبل الظهر، والدرس الثاني في أصول التفسير للشيخ بن عثيمين بعد درس الآية الرومية، كلاهما في المسجد، المدرس الأخ حسين العدني، ودرس منهج السالكين من يوم السبت في نفس المكان والزمان مواصلة. بقي شرح الآية الرومية كما نبهنا قبله يكون شرح من الشروح المطبوعة أحسن من شرح المتن ارتجالا، لا سيما للبادئ. البادئ قد لا يستطيع يكتب كل التعاريف، قد لا يستطيع يكتب كل الأمثلة، قد تفوت بعض الضوابط والقيود فلا يفهم، بخلاف الكتاب الذي هو شرح كالممتع في شرح الآجر الرومية أو التحفة السنية، على أن الممتع أسهل. يأتي الطالب في اليوم الثاني يراجع، يجد التعاريف، يجد الضوابط، يجد الأمثلة، فيسهل عليه. فنحن ننصح إخواننا الذي يدرس الآجر الرومية يدرس شرحا أحسن من تدريس متن، لا سيما للبادئ الذي قد لا يستطيع كتابة كل شيء، وإذا فاته بعض الكتابة فاته بعض الفهم، بخلاف الذي هو متمكن. إنسان قد درس مثل الكتب ويدرس متنا وقد درس عدة كتب في النحو، هذا آخر. لكن البادئ يحتاج شيئا أمام عينيه سهلا. أخي يسأل: بيع البر الأحمر بالدقيق الأبيض هل ذلك جائز؟ هو الذي سبق معنا، هو الدقيق الأبيض أصله البر الأحمر، ولكن تقشر منه هذه القشور فيصير أبيض، وذاك القشور الحمراء هي التي يسميها الناس بالنخالة، على من سبق بيع البر بدقيقه على من سبق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
0: تستمعون إلى تلاوة للقارئ.

خيرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم المجموعة الثانية من أشرطة أجوبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على أسئلة المسلمين التي تعقب ندوات الجامع الكبير بالرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع المسلمين بهذه الأشرطة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة الطيبة المتعلقة بوسائل الإعلام وخطرها ونفعها التي تولاها أصحاب الفضيلة الدكتور سيد محمد ساداتي والدكتور سعيد بن زعيد والدكتور عبد القادر راش، جزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم، ولقد أجادوا وأفادوا وبينوا ما ينبغي بيانه. زادنا الله وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. وبارك في هذه الندوة ونفع بها المسلمين. لا شك أن وسائل الإعلام جديرة بالعناية وجديرة بالدراسة بعد الدراسة وجديرة بالإصلاح والتنقية من الدولة وفقها الله، ومن المسؤولين في الإعلام، ومن العلماء، ومن كل من يهتم بالإصلاح ويعنى بالإصلاح ويريد الإصلاح. لما ذكره أصحاب الفضيلة في ندوتهم من دخولها في كل بيت وإقبال الناس عليها ذكورا وإناثا وشيبا وشبابا، ولما يعتمده أعداؤنا في إدخال الضرر على المسلمين من طريق هذه الوسائل، ولما يقصدون من نشر مبادئهم الباطلة وأخلاقهم الذميمة وأعمالهم الضارة بالمجتمع في دينه ودنياه، فما أولى المسؤولين بأن يعنوا بهذه الوسائل وأن يعطوها من الجهود والدراسة وتشكيل اللجان وإيجاد أنواع من الإصلاح حتى تكون أدوات إصلاح وأدوات توجيه الخير وأدوات نشر لمن وقع في هوة الرذيلة إلى منزلة الإصلاح وإلى شاطئ السلامة والنجاة. ولا سبيل إلى ذلك إلا بإيجاد من يقوم بهذه المهمات من العلماء واللجان المتخصصة والشركات البادلة، حتى يحصل من ذلك ما يغطي حاجة هذه الوسائل ويحصل بذلك النفع للمسلمين بدلا مما يقع فيها من أنواع الضلال والشر والفساد. ولا مفر من هذا الأمر، لأن هذه الوسائل لا بد أن تعمل ولا بد أن تنشر بين الناس وتبث بين الناس ما وصل إليها، ولو كان ما فيه ولو كان فيه ما فيه من الشر عند عدم وجود ما يكون بدلا منه. وأضرها الوسائل المرئية، لأنه يراها الصغير والكبير والذكر والأنثى والمستقيم والمنحرف والصالح والطالح إلى غير ذلك، وهي تدخل في بيوتهم وفي مجالسهم وفي غرف نومهم وفي كل مكان، فهي أولى الوسائل وأهم الوسائل بالإصلاح، ثم الوسائل المسموعة، ثم الوسائل المقروءة، كلها جديرة بالعناية، بل يجب ويتحتم أن يعتنى بها وأن تصلح ويفرغ لها المتخصصون من أهل الخير والفضل، ويبذل في هذا الأموال حتى يحصل من ذلك ما يكفي، وهذا يكون بصفة مستمرة لكون هذه الوسائل مستمرة. ومن العلاج أيضا النظر في الموظفين المتولين لهذه الوسائل، فيقر منهم من يصلح ويبعد منهم من لا يصلح، هكذا يجب على الدول الإسلامية بصفة عامة وعلى هذه البلاد بصفة خاصة، لأنها قدوة المسلمين وحكومة الحرمين الشريفين، فهي أولى الدول وأحقها بالإصلاح والعناية. وإن كانت بحمد الله قد أخذت نصيبا طيبا من الإصلاح، لكن الأمر يحتاج إلى أوسع من ذلك وإلى أكثر من ذلك، وكل مسؤول عليه نصيبه من الجهاد وبذل الجهود في هذا السبيل، ولا ينبغي لأي مسؤول أن يحقر نفسه عن المشاركة في الخير وبذل النصح والحرص على عمل ما يستطيع من توجيه وإصلاح وتشجيع على الخير. ومن وسائل الإصلاح وتخفيف الشر اختصار الوقت في وسائل البث في أوقات البث، حتى يحصل من ذلك توفير لأوقات الراحة والنوم وللمذاكرة للدروس ومراجعتها ولأصحاب البيوت في حاجة بيوتهم إلى غير ذلك، فإن اختصار الأوقات والعناية بتخفيف الأوقات وتقليلها مما يعين على إيجاد البرامج الصالحة وتقليل أو عدم البرامج الضارة. وكلما طال الوقت

0: تكتسب محاكم كاملة تقوم على الحكم بالقوانين البشرية التي تحل ما حرم الله أو حول هذا؟
1: هذا شيء ما بينه وبين الله، هذا هو الحكم فيما بينه وبين الله. من حكم بغير ما أنزل الله ويعلم أن حكم الله هو الواجب الاتباع وهو الحق، ولكن حكم لهدف من الأهداف كرشوة أو غيرها، فقد أتى منكرا عظيما وركب كفرا، لكنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. ومن استحل الحكم بغير ما أنزل الله ولو زعم أن حكم الله أفضل هو مرتد عن الإسلام نعوذ بالله، وكفره كفر أكبر. نسأل الله العافية والسلامة.
0: نعم. وباقي الأسئلة إن شاء الله في الموضوع، ولعل سماحتكم وأصحاب الفضيلة عالجوا بعض هذه الأسئلة ولا بأس أن نعرض بعضها. ما هو موقف العلماء اليوم تجاه هذا الإعلام وخاصة في التلفزيون وما يبثه إلى جميع الناس من برامج مختلفة؟ وإذا كانت هذه الأجهزة هي توجيه إلى الناس، فلماذا قصر أعلامنا وما هو الحل الوحيد باتجاه هذا الإعلام؟
1: سمعتم الحل الوحيد هو إصلاح الجهاز وإيجاد اللجان المتخصصة والشركات المتخصصة التي تضع ما ينبغي أن يوضع من برامج صالحة، واستبعاد ما لا ينبغي من البرامج المنحرفة. وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة من المسؤولين من الدولة والعلماء والمتخصصين في هذا الشيء، والمسند إليهم أمر الإعلام، لا بد من هذا الأمر، وبذلك يحصل الخير الكبير ويزول الشر. نعم.
0: لقد أدركت فئة من الناس أضرار الإعلام، وخاصة ما يندرج تحت المسهلات أو الملهيات السخيفة، ولكن يا شيخ ما هو البديل لنا ولهؤلاء الفئة؟ ولماذا لا يتم هناك تعديل تام في نشر الموضوعات بصورة تخدم الإسلام؟
1: البديل موجود، لكن أسأل الله يسهل من يضعه في محله على الوجه الذي ينبغي وعلى الوجه الذي ينفع الناس. فالحمد لله البرامج التي تنفع الناس كثيرة، والمجال واسع في التاريخ الإسلامي، في السيرة النبوية، فيما يحتاجه المسلم في يومه وليلته، في أحكام الشرع، في العبادات والمعاملات وغير ذلك، بصور جذابة وواضحة وأساليب مفيدة بينة، وهكذا فيما يتعلق بالصناعات وما يحتاجه المسلمون. كل ذلك ممكن أن توضع فيه برامج كثيرة تقع وتحل محل البرامج الأخرى التي فيها ضرر. وإذا قصد الناس الإصلاح وبذلوا وجهد في طلب الإصلاح يسر الله أمرهم وأعانهم، كما قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمهم قصد الإصلاح والحرص عليه وبذل المستطاع، وبذلك يحصل كل خير.
0: ما هو دور أقسام المراقبة لوسائل الإعلام بالمملكة؟ وهل هناك دور لمشايخنا الكرام في هذا المجال؟
1: لا ريب أن هناك دورا كثيرا وكبيرا لأهل العلم بالمشورة والنصيحة، ولكن ليس كل ما يقدم يقبل، وليس كل ما يراه زيد يراه عمرو، فالمقام يحتاج إلى مزيد عناية بوجود من يضع البرامج الصالحة، وبوجود من يقبل النصيحة والمشورة والحل المناسب. فليس كل موظف يقبل ذلك أو يهضم ذلك، كل موظف له ذوق وله قصد وله هدف وله عقيدة. فإذا توافرت العناصر الطيبة والقصود الصالحة توفر كل خير.
0: قد تساهل الإعلام في تقديم برامجه اليومية في التلفاز وغيره من وسائل الإعلام، حيث أنه فرط في تقديم برامجه أثناء إقامة الصلاة حيث يجعل برامج له مستمرة ومقدمة من قبلهم حتى في أوقات الصلاة المفروضة، وفي مباراة الكرة تكون في القناة الثانية حتى يستمر عرضها إلى آخر.
1: كل هذا يعاد، نسأل الله لهم التوفيق، كل هذا يعاد إن شاء الله، نسأل الله لهم التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، وقد مضى فيه ما مضى من العلاج والجهود، نسأل الله أن يحقق الأمال الصالحة وأن يزيل كل ما يضر المسلمين.
0: في الآونة الأخيرة هناك اتجاه إلى منع بعض الأشرطة الإسلامية للدعاة والخطباء، علما بأن المحلات التي تبيع هذه الأشرطة 44 فقط، بينما محلات التي تبيع التسجيلات الغنائية فوق 900، فما رأي سماحتكم في هذا؟
1: كل هذا درس وصدر فيه دراسة من العلماء وتوجيه، ونسأل الله أن ينفع بالأسباب. نعم.
0: هل علماؤنا أدوا واجبهم الإعلامي نحو مواطنيهم؟ ولماذا يساهم كثير منهم في وسائل، ولماذا لم يساهم كثير منهم في وسائل الإعلام المرئي والمسموع؟ وهل الكسب في العمل به مكروه أو محرم؟
1: هذا تختلف فيه آراء أهل العلم، منهم من يرى جواز الدخول فيه، ومنهم من يتوقف عن ذلك من أجل الصور، فلهذا كثر من يتوقف عن ذلك، فهو محل اجتهاد ومحل اختلاف بين هذا العلم في جواز الدخول في ذلك والبروز في الشاشة لإلقاء الكلمات والتوجيه، ومنهم من فعل ذلك ورأى أن هذا فيه مصلحة وأنه يغتر في جنبه ما يتعلق بالتصوير، ومنهم من توقف في ذلك. ولهذا المساهمون في الوسائل المسموعة والمقروءة أكثر من المساهمين في المرئية، من أجل هذا الأمر الذي سمعت وهو مسألة التصويت، والذي نعتقده أن من ساهم في ذلك لقصد الإصلاح ورد الشبهات وإظهار الحق أنه جائز له ذلك ومعفون عنه فيما يقع من التصوير، من أجل المصلحة العظمى والقائلة في الشريعة الشرعية المعروفة في الشرع المطهر أنه يجب تحصيل أعلى المصلحتين وأعلى المصالح ولو بتوفيق الدنيا منهما أو منها، ويجب تعطيل كبرى المفسدتين وكبرى المفاسد ولو بارتكاب أدناهما أو أدناهما أو أدناها. هذه قواعد شرعية معلومة. وكما يجوز للإنسان أن يأخذ التابعية التي يحتاج إليها حفيظ النفوس ولو في صورة لحاجة إلى ذلك، فحاجة المسلمين إلى وروج العلماء في التلفاز للنصيحة والتوجيه أعظم من حاجة الرجل إلى التابعية ونحوها. ونسأل الله يوفق العلماء لما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين، نسأل الله يوفقنا وإياهم جميعا لما فيه صلاحنا وصلاح أمتنا وصلاح المسلمين جميعا. نعم.
0: ما رأي سماحتكم في اقتناء وسائل الإعلام بأنواعها خاصة جهاز التلفزيون؟
1: هذه الوسائل فيها أخطارها، هي سلاح ذو حدين، من اقتناها ليستفيد في دينه ولينتفع وتحرز مما فيها من الشر من الأغاني والملاهي فلا حرج عليه، ومن اقتناها للفساد والشر وآخر ما فيها من الشر لا للإصلاح فعليه إثم ذلك، فهي مختلفة والمقاصد مختلفة. فهذه الوسائل مثل ما سبق فيها شر وخير، فكما يخلو الصحيفة ليستفيد منها ثم يحرقها أو يحفظها في جهة معينة، وكما يختار من المذياع ما يناسبه من إذاعة القرآن أو برنامج نوع الدرب أو غير هذا، فهكذا مسألة التلفاز، إذا أخذ منه ما ينفعه وتجنب ما يضره فلا بأس. نعم.
0: بدأنا نلاحظ في الآونة الأخيرة وجود بعض البرامج السيئة من التلفزيون السعودي، خاصة برامج المرأة والإعلانات التجارية التي تعرض الفتيات بصورة مغرية لكي يروجوا تلك البضائع، وأخص بالحديث القناة الإنجليزية، فنسأل الله عز وجل أن يسدد خطاكم من إيقافها والحد من هذا الفساد.
1: وهذا جاء في علاج بيننا وبين وزير الإعلام وعد خيرا، ونسأل الله يوفق الجميع لما فيه رضاه، والجهود مبذولة في عدم فوز النساء في الكلية. لا في التلفاز ولا في الصحافة. نسأل الله أن يعينه ويحسن العاقبة ويهديهم سواء السبيل. نسأل الله يهدينا وإياهم سواء السبيل.
0: كما أنه يوجد قنوات تلفزيونية خاصة في بعض المستشفيات والشركات التي بها سكن خاص حيث تعرض الأفلام الخليعة التي تعلم الفساد، فنسأل الله عز وجل أن يعينكم.
1: على كل حال، من رأى شيئا من هذه الأمور ينبغي لها أن يساهم في الخير، فيكتب عما رأى وعما شاهد مثلا لنا أو لوزير العدل ولرئيس الهيئات ولرئيس القضاء، كل هذا ينفع الله به. ينبغي لكل واحد أن يساهم وينكر ما رأى ويطلب من المسؤولين أن يغيروا ما رأى، لأن قد يكون بعض الشيء لا يبلغ المسؤولين. فينبغي لكل فرد من المجتمع أن يساهم في الإصلاح، فيكتب مثلا لوزير الداخلية ولنائب وزير الداخلية ولوزير العدل ولرئيس مجلس القضاء ولرئيس العام للهيئات ولمثلا ولرؤساء المحاكم ولرؤساء مراكز الهيئات في البلاد، حتى يساهم كل منهم بنصيبه، حتى يعمل كل واحد ما يستطيع، ولا يخص هذا بواحد معين، بل يجتهد في الاتصال والكتابة والمشافهة لكل من يظن أن عنده شيئا من العلاج والإصلاح.
0: نعم. إذا كان لابد من التلفزيون والفيديو، فلماذا لا يؤمن للفيديو مراكز لبيع الأشرطة الإسلامية مثل التسجيلات الإسلامية؟
1: نسأل الله يوفق الجميع. على كل من عنده اقتراح يقدم الاقتراح للمسؤولين ويحسن الظن، لا يسيء الظن ولا ييأس. كل من عنده يعني اقتراح صالح أو مشاهدة لشيء قد يخفى على الناس ينبغي له أن يقدم ذلك لمن يراه جديرا بأن يعمل شيئا.
2: شيخ، بالنسبة أفر الله لك، يعني لو الإنسان ترك التلفاز ما دخل بيته مو بأحسن؟
1: ما دام ما يتورع منه أحسن له السلامة، إلا إذا كان يعتني به ولا يسمع إلا الخير فقط، مضبوط طالب علمي مضبوط. أما إذا كان يخشى على النساء فالبعد أسلم، سلامته أسلم. نعم.
2: يعني الرادي يكفي
1: حتى يستقيم، حتى يستقيم
2: الرادي يكفي،
1: حتى الرادي في خطره، لكن ينبغي له أن يلاحظ الرادي، يسمع من إذاعة القرآن، يسمع نور عاد الدرب، يسمع شيء ينفع ويغلقه عما يضر.
0: هل جهاز التلفزيون يدخل ضمن التصوير؟ حيث أننا سمعنا فتوى في الأسبوع الماضي أن التصوير الفوتوغرافي ما لم يكن لصورة فهو حرام، أم أن ما يعرض في هذه في هذا الجهاز من برامج سيئة هو الحرام فقط؟
1: كل التصوير محرم، كل التصوير محرم
3: ضرورة،
1: كل التصوير محرم إلا ما دعت إليه الضرورة. نعم. تصوير ذوات الأرواح.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها، اسمه الواحد.
5: بعد المناديل كراتين فيها صور إنسان زي في المساجد ما تخش المناديل.
1: هذه ممتهنة، هذه ممتهنة، مثل هذه يمسح بها الوجه واليد وتمتهن، مثل بساط الممتهن.
5: بس بعض المناديل ما فيها شيء،
1: ما توضع إلا للامتهان، موضوعة للامتهان.
0: نحن في هذه الندوة سمعنا كلاما طيبا إن شاء الله، ولكن في وسائل الإعلام لا نسمع ولا نرى في أغلب برامجها إلا أشياء حرمها الله، تغضب الله، وأقلها الموسيقى للأطفال وأناشيد مصحوبة بالموسيقى. هل هذه الطريقة للوصول للسعادة في الدارين؟ وهل هذه الطريقة التربوية الإسلامية؟ ولماذا لا يكون هناك إرشاد أو دعوة للقائمين على هذه
1: الوسائل؟ نسأل الله يهدي جميعا. نعم.
0: في جريدة الرياض صفحة تسمى نافذة على العالم، يقومون فيها بين يوم وآخر بنشر صور للنساء، نرجو من سماحتكم إبلاغ المسؤولين بذلك حتى لا تنشر في كل الجرائد.
1: سبق أن أخبرناكم بأن هذا محل العلاج.
0: نرجو من سماحتكم كتابة رسالة في بيان أهمية وسائل الإعلام وتأثيرها في نشر الخير أو الشر، وعظم مسؤولية من يستخدمها أمام الله سبحانه وتعالى.
1: يكون إن شاء الله، يقع إن شاء الله، نسأل الله للجميع التوفيق.
2: شيخ الله يغفر لك، بالنسبة في بعض البسكوت بشكل حيوانات، هذا يجوز أكله ولا لا؟
1: كسر أكله، نعم كسره وكله. نعم اكسرها وكلها. نعم لكن لا يجوز تصويره. لا يجوز المصور آكل. قام من تمت بآكل إذا كسرتها وأكلتها. نعم نعم نعم.
2: لكن
1: إذا نوى
2: شيخ عفى الله عنك ترى بعض صورة حيوانات
1: ولا تكسر وتكسر. ما كل آراء واحدة. كل له رأيه. كل له اعتقاده. كل له رأيه. كل له رأيه واعتقاده. الله يوفق الجميع. يصلح نية الجميع. نعم.
0: لقد شاهدت في مسجد نمرة بعرفة أجهزة الإعلام التي تصور وتنقل مشاعر يوم عرفة والوقوف بها، ومن ذلك التلفزيون والكاميرات التي تصور الخطيب داخل المسجد وكذلك الحجاج. هل هذه الأجهزة التي تدخل المسجد
1: هذه المصالح العامة؟ هذه المصالح العامة لا من باب المصالح العامة ونشرها. نعم. لا يكفي. وفق الله الجميع.
0: بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نشكر لسماحة الشيخ توجيهه الكريم ونصيحته الغالية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعه وينفعنا بها، أمين يا رب العالمين. وجاء دور الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الأخوة يسأل فيقول أيهما أفضل، قراءة القرآن الكريم نظرا أم التفرغ للغيب؟ وأيهما أفضل، تغييب القرآن الكريم أي حفظه مع الخوف من النسيان وتوعد الرسول صلى الله عليه وسلم لناسيه لمن حفظ القرآن أو ترك حفظه وقراءته؟ نرجو رأي سماحتك في ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا ريب أن حفظ القرآن من أفضل القربات ومن أهم الطاعات، ولكنه ليس بواجب بل سنة. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه فرض كفاية، لكن يجب أن يحفظ منه ما يجب عليه في الصلاة وهو الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. على كل مسلم يحفظ هذه السورة، ويشرع له يحفظ ما تيسر معها من السور حتى يقرأ بذلك في صلواته. وإذا تيسر له أن يحفظ الكتاب كله فهذا من نعم الله العظيم. وينبغي في مثل هذا ألا يفاضل بين التفرغ لحفظه وبين تلاوته نظرا، بل يجمع هذا وهذا، يجعل وقتا لقراءته نظرا وتدبر من أوله إلى آخره، يكون له حزب يقرأه كل يوم وكل ليلة من أوله إلى آخره مع التدبر والتعقل، ويكون له وقت آخر يتحفظ فيه ما تيسر، يبدأ من أواخر القرآن من المفصل أو من أول القرآن ويتحفظ، فلا يترك النظر ولا يترك الحفظ، بل إذا تيسر له هذا وهذا جمع بينهما، فيجعل وقتا للحفظ ويختار له الأوقات المناسبة التي فيها فراغ باله وعدم أشغاله، إما بعد صلاة الفجر وإما في أثناء الليل وإما في آخر الليل، يكون هذا للحفظ، ويجعل أوقات أخرى لقراءة النظر كأوقات الصلوات إذا حضر المسجد يقرأ نظرا، وفي أوقات أخرى يبدأ من الفاتحة ويستمر إلى أن يختم القرآن كما جمعه الصحابة رضي الله عنهم، ثم إذا ختم يعود إلى أوله، وهكذا مع التدبر مع التعقل وعدم العجلة، كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فيكون يتعلمه ويتدبره ويتعقله، هذا من أهم المهمات، وتعلم المعاني أعظم من تعلم الألفاظ، فيجمع بين هذا وهذا. ويقول الله سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ويقول عز وجل أفلا يتدبرون أم على قلوب أقفالها. وسمعت في المحاضرة قول عبد الله بن مسعود، وهكذا قال عثمان رضي الله عنهما، كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا رضي الله عنه. وإذا خشي النسيان فلا ينبغي يمنعه من التحفظ، يتحفظ ويجتهد، ولو فرض أنه نسي شيئا من ذلك لم يضره. وأما حديث من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله وأجدم، هذا حديث ضعيف عند أهل العلم، ليس بصحيح. فالإنسان إذا تعلم ما تيسر منه ثم نسيه يعود فيدرس ويتعين عليه الاجتهاد في هذا الخير العظيم، يعني يشرع له الاجتهاد في هذا الخير العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، هو الذي نفسي بيده إنه لا أشد توصيا من الإبل في عقولها. فإذا من الله عليه بحفظ ما تيسر فليتعاهده، وإذا فرض أنه فاته شيء من ذلك نسي شيئا من ذلك فإنه بالتعاهد يعود إليه ما نسي بتوفيق الله، ولا ينبغي يمنعه أبدا ذلك عن الحفظ. لا يقول أخشى أن أنسى، لا، يتعلم ويجتهد ويتحفظ ويبذل وسعه والله يعين، يسأل ربه التوفيق والإعانة. نعم.
0: آخر يقول: أقرأ القرآن وأحاول أن أختمه كل شهر، هل أكمل ما وقفت عليه في النهار إذا أردت أن أقوم به في صلاة الوتر، يعني القيام في الليل؟
1: لا، بل كل ما وصلت إلى آخر كمل، كان سواء في آخر النهار أو في أول الليل أو في أول النهار، يا متى وصلت إلى آخره كمل، ثم ابدأ في الختمة الأخرى. أنت تستمر في القراءة وفي حزبك ليلا ونهارا، ومتى انتهيت كمل.

0: فالله أنزله لا ليبين لهم ما قد ما يكون في آخر الزمان أو ما يكون في كذا أو ما جرى أو لمعجزات علمية يستنبطها الناس من ذلك، ليس هذا هو المقصود. المقصود من إنزال كتاب الله أن يعلم الناس أحكام دينهم وما شرع الله لهم، ويعرفهم بربهم سبحانه وصفاته وأسمائه وبحقه على عباده جل وعلا، ويقص عليهم أخبار الرسل وأخبار الأمم وماذا جرى عليهم وماذا حصل لمن استقام على دين الله من النصر وماذا حصل من العقوبات لمن كفر بالله وعصاه، ويبين لهم الأحكام التي هم مأمورون بالأخذ بها والامتثال لها، ويبين لهم الأشياء التي هم منهيون عنها. فهو كتاب هداية، كتاب تشريع، كتاب بين الله فيه جل وعلا مراده من عباده، وبين فيه صفاته وأسماءه، وبين في حكمته في خلق الجن والإنس وفي إرسال الرسل. من ذلك أن يستنبط منه إعجازات علمية يقوم بها الناس في صناعاتهم أو في أمور دنياهم، ليس هذا هو المقصود، هذا تبع، وإنما أنزل ليعمل به ليستقام على أحكامه لتنفيذ أوامره ولترك نواهيه ولأخذ العبرة مما جرى في الأمم الماضية وما أصاب العاصين وما حصل للمؤمنين إلى غير هذا مما في القرآن من الخير العظيم، والحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والبعد عن مساوئ الأخلاق وسيئ الأعمال.
1: وآخر يقول نود
0: ولهذا يقول جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول سبحانه إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر منهم يختلفون، ويقول عز وجل نحن نقص على أحسن القصص، ويقول الله نزل أحسن الكتاب متشابها، يعني يشبه بعضه بعض.
1: نود أن نخبركم أنه سوف تقام غدا الجمعة في جامع مصنع الجبس في طريق الخرج صلاة الغائب على فضيلة الشيخ إحسان إلهي الظهير رحمه الله، نرجو منكم ومن الحاضرين الترحم عليه والدعاء له بالمغفرة والرحمة وذكر شيء من سيرتي وتعريف بحياتي للحضور، فالغالب فيهم لا يعرفه جيدا.
0: غفر الله لنا ورحمنا، غفر الله لنا ورحمنا وإياه. أخونا الشيخ حافظ إحسان معروف عند خواص العلم، فله مؤلفات كثيرة في الرد على الشيعة ورد على البريروية الوثنية ورد على غيرهم من طوائف الكفر والضلال، فهو مجاهد رحمه الله، وقد تخرج من الجامعة الإسلامية في المدينة واشتغل بالدعوة إلى الله في باكستان وغيرها، ويتجول للدعوة إلى الله والتعليم والرد على خصوم الإسلام، فله مآثر جميلة ومؤلفات قيمة نافعة، فرحمه الله وأخرى مثواه. نعم جامع هنا، وإذا صلي عليه الإسلام أخرى فلا بأس. نعم
1: لا ريب أنه من الواجبات الحتمية على من تعلم القرآن أن يعلمه المسلمين وأبنائهم، وذلك من تلاوة وتعليم لأحكامه. لا ريب أن من الواجبات الحتمية على من تعلم القرآن أن يعلمه للمسلمين ولأبنائهم، وذلك من تلاوة وتعليم لأحكامه. والسؤال هل يجوز شرعا أن ينال المعلم أجره من بين مال المسلمين على تعلمه؟ وهل يجوز المعلم أن يأخذ هدية من الطالب باعتباره قدوة له؟
0: التعليم من أهم المهمات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلم. تعليم كتاب الله من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات، والمقصود من ذلك العمل به والأخذ بما فيه والاستقامة عليه، فتعليمه من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات، ويتعين إذا لم يتبرع به الناس يتعين على ولاة الأمور أن يعينوا معلمين يعلموا الناس في مدارسهم وفي مساجدهم حتى يتعلمه من لا يعلم، حتى يتعلمه من لا يعلم. وعلى من علم وتعلم أن يعمل بمقتضى علمه في هذا الكتاب العظيم، لأن المقصود من إنزاله هو العمل به والدعوة إليه والاستقامة على ما أرشد إليه، ولا بأس أن يأخذ المعلم أجرا على ذلك، لأنه قد يتفرغ لهذا الشيء وقد ينقطع عن الأسباب، فلا مانع أن يعطى أجرا في أصح قولي العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس إن أحق ما أخذتم أجرا كتاب الله، رواه البخاري في الصحيح. ولا مانع أن يعطى الطالب أيضا المساعدة شهرية أو سنوية أو مقطوعة ليتفرغ للتعلم وليستقيم على التعلم، لا بأس بهذا كله، لأن هذا من التشجيع على تعليم كتاب الله وعلى تعلم كتاب الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما أنزل من القرآن أو أول ما نزل قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر ما نزل اليوم أكملت لكم دينكم الآية. والسؤال لماذا لم يرتب القرآن الكريم كما أنزل وحسب الوقائع، ومن الذي رتبه على هيئته الحالية، ومن الذي أدخل بعض الآيات المكية مع المدنية ورتبها على ما هي عليه الآن؟
1: أما قول أول ما نزل وقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق فهذا مسلم عند الجميع، وأما قول الآخر اليوم أكملت لكم دينكم فهذا محل اختلاف، هي من آخر ما نزل، ولكن فيها أقوال أخرى أن الآخر غيرها، لكن ليس من آيات الأحكام، مثل قوله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جاء ابن عباس وجماعة أنها آخر ما نزل، فالمقصود أن الآخر فيه خلاف بين أهل العلم، وليست الآية الكريمة هي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم هي الآخر عند الجميع، لا، بل في ذلك خلاف، لكنها هي الآخر بالنسبة هي الأحكام، لم ينزل بعدها تشريع أوامر ونواهي، بل أكمل الله الدين بالتشريع، هي آخر ما نزل بالنسبة إلى التشريع الأحكام، فقد انتهت الأحكام من الحلال والحرام والأوامر والنواهي قبل نزولها، ولهذا قال فيها جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما الترتيب فالآيات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترتيب الآيات، كلما نزل آية أمر كتاب الوحي أن يضعوها في مكان كذا وفي مكان كذا. وأما السور فالمشهور عند أهل العلم أن المرتب لها هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، أولا في عهد الصديق ثم في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، والمشهور أنها رتبت على العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبرائيل في رمضان في السنة الأخيرة، فاجتهد الصحابة ورتبوها كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على جبرائيل في السنة الأخيرة، فرتبوا السور وجعلوا المدني والمكي ورتبوها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم رتبها على قراءته على جبرائيل عليه الصلاة والسلام، ولم يرتب على النزول بل رتب على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته على جبرائيل أو باجتهاد الصحابة على القول الثاني، فرتبوها هكذا كان في المصحف وأجمع عليها المسلمون في عهد عثمان، وإجماعهم حجة وهم القدوة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أعلم بهذا وبغيره من بعده رضي الله عنهم جميعا. نعم.
0: طب ترتيب الصور على هذا النظام أيضا؟
1: نعم، باجتهاد الصحابة في عهد عثمان رضي الله تعالى. هذا هو المشهور، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنهم رتبوا ذلك على حسب العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبرائيل في رمضان. نعم.
0: هل السنة تنسخ القرآن أم لا؟
1: السنة تخصصه وتغيد مطلقه ولا تنسخ عند أهل العلم، والنسخ يختلف فيه العلماء في معناه، فعند السلف والقدماء يسمون التخصيص نسخا، وهذا يقع في السنة، تنسخ بمعنى تخصص وتقيد، أما أن ترفع حكم الآية بالكلية الذي هو المصطلح الأخير عند الأصوليين فإن السنة لا ترفع أحكام القرآن وإنما تخصص، قد يكون تكون الآية عامة فتأتي السنة فتخصص كما سمعتم في قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، هذه الآية خصصها قوله جل وعلا قوله النبي صلى الله عليه وسلم لا يثنس الكاهن، فهي عامة مقيدة مخصصة بهذا الحديث مع آيات أخرى في المعنى.
0: وآخر بعد الدعاء لسماحتكم يقول ما حكم أو ما هو الحكم الشرعي في أكل الكلاب لأنه يوجد مطعم خاص والله أعلم الفلبيني.

الله أكبر الله أكبر.

0: يقول: هل اشترط في رمي الجمرات أن تصيب الرمية الحصنة الموجودة في الحوض، أم يكفي أن تسقط في الحوض فقط؟
1: المطلوب وقوعها في الحوض، أما الشاخص فلا يشترط أن يصاب ويضرب، متى وقعت في الحوض كفى، وقعت الجمرة في الحوض كفى.
0: ما حكم المشاركة في أسابيع التي تقام مثل أسبوع النظافة وأسبوع الشجرة، حيث أنه يطلب مني المشاركة بإلقاء كلمة أو تقديم حفلة وغير ذلك، فهل في ذلك شيء؟
1: ما لا ألوم في هذا شيئا، لما فيه من مصلحة المسلمين العامة، وليس من جنس الأعياد، بل هذا تعاون على شيء ينفع المسلمين، وليس بعيد، وليس مما حرم الله عز وجل، إنما هو تعاون في أوقات معينة أو بين وقت وآخر لهذه المصالح.
0: ما حكم اللزقة؟ هل يمسح عليها عند الغسل من الغسل من الجنابة، وهل يمسح عليها عند الوضوء إذا كانت على أحد أعضاء الوضوء؟
1: نعم، ويقال لها جبيرة، واللزقة كذلك، التي يوضع على الظهر أو على البطن أو على الجنب، إذا كان عليه غسل جنابة يكفي جريان الماء عليها، إذا أجرى عليها الماء كفى، وإذا كانت في محل الوضوء في خلال القدم كفى المسح عليها، أو الذراع كفى المسح عليها، يمسح عليها عند غسل الذراع إذا كانت في الذراع، وإذا كانت في الوجه عند غسل الوجه، وإذا كانت في القدم مر عليها الماء ومسح بالماء عند غسل القدم ويكفي ذلك، ولا يحتاج معها إلا تيمم.
0: سمعت من أحد الأشخاص أن العريس يعفى من صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد ليس بزفافه، فهل هذا صحيح كما سمعنا؟
1: ليس له أصل، ليس لهذا أصل، بل عليه مثل الناس،
0: يعني
1: يصلي مع الناس الفجر وغير الفجر. نعم.
0: نرى كثيرا من الشباب يميلون إلى ملاهي الحياة الدنيا مثل الفنانين في الغناء ولاعب كرة القدم، حيث أنهم يفضلونهم على العبادات الدينية، وأعتقد أن بعضهم يحبونهم أحب من الصحابة والتابعين، فما تعليقك فضيلتكم على ذلك؟ ولكم الصواب ولكم على يعني دعاء
1: سوء الظن بالناس إلى هذا الحد لا ينبغي. سوء الظن بالناس إلى هذا الحد أنهم يحبونهم أعظم من حب الصحابة، هذا ما يقع من مسلم، هذا ما يقع من مسلم. لكن على كلها في الناس من السفهاء من يحب الفنانين ويحب اللعب أكثر ما يحب الاشتغال بالطاعة التي ليس واجبة عليه، وهذا من الجهل ومن قلة البصيرة، ولأن النفوس لها عادات تحب أن تنفذها من اللعب والمرح وسماع ما قد يروق لها من أغاني أو أشعار، لكن هذا في تفصيل، فإن كانت الأغاني المعروفة التي يستعملها الناس في الحب والعشق ونحو ذلك وذكر النساء وحال النساء، هذه لا شك في أنها محرمة، وإذا كان معها طبل أو الموسيقى أو معها العود أو معها أنواع من الآلات الملاهي لها محرمة، فجنس الغنى محرم عند أكثر أهل العلم، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري له الحديث إلا عن سبيل الله، قال أكثر العلماء إنه الغنى، وإذا كان معه آلات الملاهي صار أكثر تحريما وأشد إثما، حتى حكى غير واحد إجماع أهل العلم على ذلك من الصلاح رحمه الله. المقصود أن الغنى من حيث هو من له المحرم الذي قال فيه أكثر العلماء إنه مراد في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث. أما الأشعار العربية التي تعرف بلحون العرب، هي بلحون الغناء بلحون العرب، هذه ما كان منها طيبا أبيح سماعه، كشعر حسان وشعر عبد الله بن أبي أوفى وابن رواحة وفلان وفلان، المقصود الأشعار التي يقولها العرب بلحون العرب في الجود في الكرم في الشجاعة في الحرب في الصناعة في غير هذا من الوجوه الطيبة، هذه تستمع وفيها فائدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشعر حكمة. أما الأشعار التي في ذم الدين أو في مدح المعاصي أو الخمور فهذه محرمة كالنثر، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، فما كان في سبيل الله وفي طاعة الله من الأشعار العربية والأشعار الأخرى غيرها في مدح الحق والدعوة إلى الحق ونشر الفضيلة فهذه لا بأس بها، وما كان من الأشعار في ذم الحق أو في الدعوة إلى الرذائل أو المسكرات أو الزنا والفواحش هذا محرم، سواء كان شعرا عربيا أو نبطيا أو عجميا أو نثرا، كله محرم لأنه يدعو إلى باطل نسأل الله العافية. نعم. وأما كرة القدم عرضات فهذه إن كانت تشغل عن الصلاة أو يظهر فيها عورات منعت، أما إن كانت في وقت لا يظهر فيها عورة ولا تشغل عن واجب فلا حرج فيها، كأن تكون في وقت الضحى قبل الصلاة في وقت للتدرب على سير الأقدام وقوة البدن وأشبه ذلك، أو حمل السلاح كالسيوف والبنادق والرماح وأشبه ذلك مما يفتعل به في الحرب كالدرق والحراب كما فعل الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهده عليه الصلاة والسلام، هذا لا بأس به، وهذا من باب التدرب من باب إعداد القوة، ولكن لا يكون فيها ما حرم الله من الموسيقى والطبول وآلات الملاهي، لا، بل تكون بالسيوف بالرماح بالداق والحراب بأشبه ذلك، والأشعار العربية التي فيها مدح شجاعة مدح كرم مدح قوة وما أشبه ذلك، هذه مقام تفصيل. نعم.
2: ما معنى فنان باللغة يا شيخ؟ من بعضهم يقول معناها حمار.
1: لا هو الفنان يعني أعرفه صاحب الفن اللي عنده معرفة فن الغناء أو فن آخر، فن الموسيقى أو فن كذا أو فن كذا، الفنون تختلف، قد يكون فن محرما وقد يكون فن جائزا، الفنون التي مما أباح الله فن كيف يصنع كذا كيف يعمل كذا مما أباح الله هذا له حكم، والفنون التي تتعلق بالأغاني المحرمة تتعلق بالأغاني أو بصناعة الآلات الملاهي أو ما أشبه هذا لها حكمها، فالفنان فيما نسمع عنهم أنه الذي يتعاطى مسألة الأغاني ويتفنن الأغاني وكيف يلقيها وكيف يشجع عليها، وقد يدخل في ذلك من يكون عنده معرفة في ضرب كيف يضرب الآلة عند الغناء كيف يعزف.
0: تم مؤخرا
1: نعم
3: نخله مباح حصيلها
1: المغني
3: ذا مباح
1: لا مو
3: يبني مساجد بعض
1: لا مو محرم نسأل الله العافية. نعم نعم
2: ذكر كلام
1: الكسب المحرم لا يصلح كسب محرم. نعم. نعم.
0: تم مؤخرا افتتاح حديقة الحيوان بالرياض، وللأسف هناك اختلاط يحصل حيث أن هناك أيام يسمح فيها بدخول الرجال والنساء.
1: هذا محل علاج بلغ أنا في طريقه العلاج إن شاء الله ينتهي في طريقه العلاج ينتهي. نعم.
0: وآخر يقول عندي ابن يبلغ من العمر 24 عام وهو معاق ولا يستطيع التمييز ولا يتحكم في عملية الإخراج ولا يستطيع الصلاة ولا الصيام ولم يحج ولا يستطيع أن نطق بكلمة التوحيد، فما الذي يجب علي نحوه؟
1: أعيد
0: لي عندي ابن معاق بلغ من العمر 24 عاما ولا يستطيع التمييز ولا يتحكم في عملية الإخراج ولا يستطيع الصلاة ولا الصيام ولم يحج ولا يستطيع النطق بكلمة التوحيد، فما الذي يجب علي أو علينا نحوه؟
1: إذا كان ليس له عقل يميز به، يعني ما ظهر له عقل يميز به بين الشر والخير والهدى والضلال والطاعة والمعاصي ظهر منه عدم العقل فلا تكليف عليه، مثل المجاني من سائر المجانين والمعاتي لا تكلف عليه لا بالصلاة ولا بغيرها، أما إن كان يعقل يفهم الدين يفهم الحرام والحلال يفهم الطاعة والمعصية عنده عقل فعلموه وساعدوه على الخير ويتقي الله ما استطاع، يصلي على حسب حاله مثل ما يصلي المريض على حسب حاله.
0: يفيدكم أن جريدة الرياضي تنشر في هذه الأيام صورا لنساء سافرات متبرجات، نرجو منع ذلك.
1: هذا يمنع هذا. نعم.
0: ما هو فضل صيام 27 رجب وليلة النصف من شعبان، وهل هناك حديث عن الرسول يحث المؤمنين على صيام تلك الأيام، وهل صيام الأيام الثلاثة الأولى من شهري رجب أو شهر شعبان أو شوال وفضلها أكبر من مثيلاتها في الأشهر الأخرى بخلاف الشهر؟
1: هذا لا أصل لأن بعضنا يزعم أن 27 رجب أنها ليلة الإسراء والمعراج، هذا لا أصل له، والحديث المروي في ذلك غير صحيح، فليس لها خصوصية، وليس صيام ثلاثة أيام من أول رجب أو من أول شعبان أو من أول شوال خصوصية، إنما شرع صيام ثلاثة من كل شهر عام لكل الشهور، يشرع للمؤمن يصلي أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا فرق بين رجب وغيره، كذلك 6 أيام من شوال جاء الشرع بها أيضا 6 أيام من شوال، أما ثلاثة في عامة الشهور كلها، أما تخصيص رجب بأن يعني يصام من 27 رجب أو ثلاثة من أوله أو ليلة النصف من شعبان تقام وحدها هذا لا أصل له، جاء في أحاديث غير صحيحة في ليلة النصف من شعبان ليست بصحيحة ولا يعتمد عليها. نعم.
0: ما حكم طفل الأنابيب؟
1: هذا في خلاف بين علماء العصر والأحوط عدم فعله لأنه في خطر كبير. نعم.
0: ما اسم الله نسي. اللهم صل على رسول الله.
1: لعله يكفي.
0: اي والله لعله
4: يكفي. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن ينفع الجميع بما سمعوا، وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية، الرياض.
5: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
6: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. باب الوضوء قبل الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة. باب غسل الرجل مع امرأته. حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. باب الغسل بالصاع ونحوه. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثني عبد الصمد قال: حدثني شعبة قال: حدثني أبو بكر بن حفص قال: سمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة، فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع، فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله: قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة: قدر صاع. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
8: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
9: استووا استووا

still. Allahu Akbar.

الله أكبر. الحمد لله.

0: فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. باب إذا احتلمت المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقض وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ. باب نوم الجنب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. باب الجنب يتوضأ ثم ينام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. باب إذا التقى الختانان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حا وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى: حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أخبرنا الحسن مثله. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله: الغسل أحوط وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
0: الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخ يقول: نريد كلمة حول الاحتفال بالمولد، تكثر الرسائل من الشركات. الحمد لله تم في العام الماضي يعني قراءة الكلام في بدعة المولد، ما استدل به من يقول بالبدعة بهذه البدعة، وماذا رد عليه أهل العلم، وبيان أن هذه البدعة شيء محدث إنما حصل في قرون متأخرة، والكلمة موجودة، خصصنا لها درسا بين مغرب وعشاء خاص عند الإخوة في التسجيلات، وفيها بيان أوسع مما سنقول الآن، في بيان ما استدلوا به، وبيان خطأ الاستدلال، وبيان إنكار أهل العلم لهذه البدعة، وبيان متى حدثت هذه البدعة. فكما سبق، حاصل هذه الاجتماعات والاحتفالات من الرافضة ليست تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لدين الله ولا عملا بالأدلة، وإنما هي مواسم يستغلونها لترسيخ العقائد الرافضية في قلوب الناس، لتكثير الأتباع والأنصار، للتضليل على الناس أكثر. هذا حاصل هذه الاجتماعات. واليوم أعطينا الإخوة في التسجيلات أيضا ملزمة ينشرونها بعنوان: طعون الرافضة في النبي صلى الله عليه وسلم، طعون المتقدمين والمتأخرين، من قدمائهم إلى متأخريهم في هذا الزمن، وسينشرها الإخوة إن شاء الله اليوم لمن أحب الاطلاع على كثير من طعونهم. طعنون في الأنبياء أشد الطعن، حتى إن الخميني يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه فشل في دعوته ولم ينجح في الأمر الذي جاء به، وأنه لا ينجح في هذا الأمر إلا المهدي المنتظر، بل يقول من ضروريات مذهبنا، أي من الأشياء المسلمة عنده، أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، أي كل الملائكة وكل الأنبياء أدنى من مرتبة أئمة الرافضة، وأن للأئمة مقاما لا يبلغه الأنبياء ولا الملائكة. ثم روجع في ذلك وأنكر عليه الناس هذه الكلمة، فقام وألقى خطابا يؤكد فيه، قال: بعض الناس يقولون فلان يقول كذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يفعل كذا أو يحقق كذا. قال: نعم، وأنا أقول ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع ذلك، أي لم ينجح في دعوته وما بعثه الله به. كفر صريح. أين المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حسين بدر الدين يقول في بعض ملازمه، يقول: النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان رجلا، بمعنى كلام هي منقول الكلمة، يقول حاصل كان يقول رجلا ثوريا انقلابيا على المجتمعات. وأخوه عبد الملك ماذا يقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب أو رجل مشاكل، هكذا كلامه بصوته منشور عند الناس. هل هؤلاء يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا يصدق هذا الكلام إلا مغفل أنهم يحتفلون بالمولد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتجديدا للولاء والمحبة. كل هذا كذب، كل هذا استغلال لعواطف الضعفاء والمغفلين، فلا يصدق هذا أحد ممن نور الله تعالى قلبه، لا يصدق إلا إنسان مغفل مخدوع. وأنا أحث الأخوة على نشر مثل هذا الكلام بين الناس، ينشرون يخطبون يكتبون. الحقيقة أن من يتكلم في الرافضة الآن قليل، وهذا والله إنه من أعظم الجهاد، يضللون على الناس. أخ أراني صورة اليوم اجتماع لهم في بعض المواضع في صنعاء أمام مسجد الصالح، يعني تقول 100,000 مجتمعون في ذاك المكان، يعني محتفلون بهذه البدعة، تضليل على الناس. فتحذير الناس من ذلك مطلوب، وهذا النشر جيد، نشر مقاطع صوتيات كتابات هي تنتشر، لأنه كما سبق الذي صار الآن في مناطق الرافضة لا يستطيع الكلام، أقل شيء ينشرون هذا الكلام في أوساطهم في الجوالات فيما يتواصلون به لتوعية الناس. وما أدري هل يجرؤون على هذا أو كثير منهم خائف حتى من النشر. بعض الناس قتل له بعض أقاربه، فقالوا إن الذي قتلوه الحوثيون، صار أبوه وإخوانه يقول لا تقولوا الحوثيون، والله كذا يقول لا تقولوا، ولا نريد يسمع بهذا أحد، يعني يخافون لا يسمعون أنهم يتكلمون بهذا الكلام، يأتون لمن بقي يقولون قد ذهب واحد ذهب. أذل الناس، والله لو قدم الناس ما قدموا في التصدي له.

0: ما هي حياة هذا. منكرات، فواحش، كفريات تنشر، بدع، سلب للأموال، سلب للأولاد، سفك للدماء، ولا أحد يستطيع يتكلم بكلمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: أخوان يقول: هل أبو يوسف صاحب أبي حنيفة له مذهب وأبو حنيفة له مذهب؟ لا، مذهبهم واحد وقد يختلفون في بعض المسائل، يقول هؤلاء بقول وهؤلاء بقول، وإلا مذهبهم واحد. غالبا أن أصحاب الأئمة كانوا من تلاميذهم، إلا أصحاب أبي حنيفة فكانوا قرناء له. أصحاب الشافعي تلاميذ له، المزني، الربيع بن سليمان وغيرهم الذين لازموا ورووا عنه مذهبه وكتبه تلاميذ له. كذلك الإمام أحمد أصحابه تلاميذ له، المروذي وولداه صالح وعبد الله وحنبل ابن عمه وأمثالهم تلاميذ له، بخلاف أصحاب أبي حنيفة كانوا قرناء له. فلذا لا تجد أن الربيع بن سليمان خالف الشافعي، أو أن المروذي أو حنبل خالفوا الإمام أحمد، بخلاف أبو حنيفة قد يقول صاحبه بقول خلاف قوله محمد بن الحسن وأبو يوسف، وكان أرجحهم من حيث الحديث أبو يوسف القاضي، وإلا كلهم ضعفاء، لكن هو أحسنهم حالا ومن حيث المكانة والسعة والهيبة ورجاحة العقل كان محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. وكان الشافعي لازمه كثيرا واستفاد منه، حتى إنه كتب عنه حملة بعير كتب ودفاتر حمل بعير عن محمد بن الحسن الشيباني. كان يقول: ما رأيت أحدا إلا ومحمد بن الحسن أعقل منه، رحمهم الله جميعا. مع ذلك كانوا ضعفاء في الحديث. أبا حنيف في كثير من المسائل كان يراجع في مسائل، ليس مسائل الاعتقاد، كان أبو يوسف على سداد فيها. أخ يقول: هل اتخاذ مسؤول في أمور الدعوة مثل مسؤول الدروس، مسؤول فروق الدعوة، يعتبر بدعة؟ لا، ليس بدعة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل فلانا يرعى الإبل، يجعل فلانا يذهب يأتي بمال الصدقة، يجعل فلانا يذهب يأتي بالخراج، يجعل فلانا على كذا وعلى كذا، ليس هذا بدعة. هذا مما يستعان به على ترتيب الأمور، فمن الذي يقوم بها؟ إذا لم يجعل مثلا في مكان للعلم من يرتب الخارجين دعوة، سيحصل خلل وتقصير. أو يجعل من يرتب الدروس، سيحصل خلل وتقصير، وهكذا. فهذا ليس بدعة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ذلك.
0: أخ يقول: هل الجليل من أسماء الله؟ لماذا ذكره السعدي؟ أنا لا أعلم دليلا يثبت أنه من أسماء الله. من صفاته جل وعلا الجلال، كما في آيات كثيرة من القرآن أنه ذو الجلال والإكرام. وأما اسم الجليل فلا نعلم دليلا يصح في إثبات اسم الجليل اسما لله جل وعلا.
1: أخ يقول: هل الروافض والجهمية ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة التي هي داخلة في فرق الإسلام؟ نعم، ليسوا منهم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، أن الرافضة والجهمية

0: ليسوا من 72 فرقة التي هي من فرق الإسلام والتي يشملها مسمى الإسلام، بل هي فرق خارج عن الإسلام. ولا يلتبس على إنسان أنه قد يجد بعض كلام أهل العلم لا يكفر الشيعة. نعم، الشيعة منهم غلاة وصلوا إلى الرفض وهؤلاء كفار، ومنهم من ليسوا بغلاة، والتشيع كان عند السلف معناه تقديم علي على عثمان، إما تقديمه عليه في الفضل، وهذا قد وجد فيه خلاف حتى بين بعض أهل السنة قديما ثم انقرض هذا الخلاف، أو تقديمه عليه في استحقاق الخلافة، وهذا شأن الشيعة. أما من قدمه على الشيخين وطعن في الشيخين وفي الصحابة فهذا رافضي. كيف إذا كان عقيدة الرفض اليوم العقيدة الاثني عشرية، تكفير الصحابة عموما إلا نفرا يسيرا، الطعن في القرآن وأنه محرف، الطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها غير صحيحة، وهكذا تكفير المسلمين تكفيرا سحيقا، وغير ذلك من العقائد الخبيثة التي عندهم، هذا لا يشك إنسان أبدا في كفر هؤلاء. ولذا قال السمعاني رحمه الله، قال: وقد أجمعت الأمة على كفر الرافضة الاثني عشرية. إجماع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على كفر الرافضة الاثني عشرية، بل في بعض عقائدهم وأمورهم يقول شيخ الإسلام: وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. وأما الجهمية فكذلك، نقل الإجماع على كفرهم، حتى قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، أي كفرهم 500 عالم من علماء السلف. حتى قال ابن المبارك حين سئل عن جهم، قال: عجبت لشيطان أتى الناس داعيا إلى النار واشتق اسمه من جهنم. وأعرابي سمع الجهم يتكلم في بعض الصفات فقال الأعرابي: قال: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، إلى آخر الأبيات المشهورة، وهو أعرابي ولكن سمعه يتكلم بكلام يحيله العقل، فحكم هذا الأعرابي أنه كافر، ومن قال بقوله فهو كافر. خلني يقول: هل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله متمكن عن العلماء في هذا الزمن أئمة الأربعة أكثر منهم في الفقه؟ قال: تكثر النقل عن أئمة، كلهم أئمة، يقصد الأربعة الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ ابن عثيمين، كلهم أئمة رحمهم الله وغفر لهم. لكن الشيخ ابن عثيمين مصادر كلامه في الفقه أكثر، اعتنى بشروح المتون الفقهية، شرح بلوغ المرام، شرح زاد المستقنع، شرح غيره من الكتب، بحيث أن الإنسان يسهل عليه الرجوع إلى اختياراته، لأنها ضمن كتب مؤلفة مرتبة على أبواب الفقه. الأئمة الباقون، الشيخ بن باز له بعض شروح لكن ليست مطبوعة أو سهلة التناول ككتب الشيخ ابن عثيمين. وأما الشيخ الألباني والشيخ مقبل فكلامهم كثير في الفقه، لكن لا أعلم أنهم اعتنوا بشرح بعض كتب الفقه خاصة. قد خرج كتاب موسوعة الإمام الألباني في الفقه في نحو 20 مجلد. اعتنى بعض الباحثين باختيارات الشيخ الألباني، قد أخرج أظن 3 سلاسل، سلسلة اختيارات الشيخ الألباني في العقيدة، خرج في نحو 12 مجلد، وأيضا اختيارات الشيخ الألباني في الفقه في نحو 20 مجلد، واختيارات الشيخ الألباني أيضا في مسائل المنهج والأحداث، أحداث الأمة، قد طبع أيضا في نحو هذا المقدار، نحو 20 مجلد، كلها موجودة معنا، لكن بسبب الضيق، ضيق المكتبة وضيق المكان، ما تمكننا نجعلها قريبة التناول. وإلا الآن صار الرجوع إلى اختيارات الشيخ الألباني في الفقه سهل جدا، مرتبة على الأبواب الفقهية. أيضا الشيخ مقبل قام الآن بعض الباحثين وذكر اختيارات الشيخ مقبل في الفقه، أخ من حضرموت، في 3 مجلدات، اختيارات الإمام الوادعي الفقهية. رأيت هذا الكتاب مرة في صنعاء قبل نحو 10 سنوات، بحثنا عنه في المكاتب مؤخرا ما وجدنا، فصار الحمد لله أغلب اختيارات هؤلاء الأمة قريبة. الشيخ ابن باز مجموع الفتاوى له أيضا يوضح قريب، وبسط الشيخ ابن عثيمين لمسائل الفقه ومناقشته الأقوال وترجيحاته لا شك أنه أكثر من غيره، فرحم الله الجميع. أخ يقول: هل الصحابة معصومون من الذنوب؟ لا، ليسوا معصومين، بل يقع منهم الخطأ، ولكن كما قال شيخ الإسلام لهم من الفضائل والمناقب والسوابق ما يقتضي تكفير ما يحصل منهم إن حصل، فإن حصل منهم شيء فلهم من السوابق من الفضائل من المناقب ما هو كفيل بتكفير ذنوبهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر؟ قال: يا عمر، ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل ممن بايع تحت الشجرة النار أحد. وكانوا نحو من 1500، وأهل بدر كانوا 310 رجل، وهؤلاء 1500 لا يدخل النار منهم أحد. فهذه فضائل وسوابق تقتضي تكفير ما يحصل منهم إن حصل، فلا مجاوزة كما يقول بعض الناس فنقول هم معصومون، ولا تفريط وعدم مبالاة بشأن الصحابة ونقول ذنوبهم كذنوب غيرهم. لا يصدر منهم الذنب، لكن جعل الله تعالى لهم من الأمور ما لو حصل منهم الذنب فهي كفيلة بتكفيره رضي الله عنهم وأرضاهم. لا يحب الصحابة إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. لا يمكن أن يكون مؤمن يحب الله ورسوله ويكون في قلبه شيء على الصحابة. خيار هذه الأمة، صبروا على ما لم يصبر عليه أحد، نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارقوا أموالهم وأهاليهم وأوطانهم لأجل نصرة هذا الدين. فلا يبغض الصحابة إلا منافق. الله تعالى أخبر أنه يغيظ بهم الكفار، محمد رسول الله والذين معه، ثم قال في آخر الآية: ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك: فكل من غاضه الصحابة فهو كافر كفره الله جل وعلا. كل من غاضه الصحابة فهذا كافر، يغتاب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو يطعن فيهم أو يفسقهم أو يكفرهم، ما أشد جرأة الروافض وبالأخص يعني الحوثيين على الصحابة. أنا في هذه الأيام أجمع يعني عداوة الرافضة للصحابة، وهو الجزء الخامس من السلسلة التي وعدنا بها الإخوة، وأكثر من 20 بل أكثر من 30 كلمة أو تسجيل لحسين بدر الدين الحوثي يصرح أو يلمح بتكفير الصحابة، ويتهم بالظلم والردة، ويأمر أتباعه ألا يفارقوا المجلس حتى يتبرأوا منهم. قل الآن تبرأ من هؤلاء المجرمين الذين أضلوك وأضلوا الأمة. وهكذا أتباعه وأصحابه، سواء الكتاب منهم أو المتكلمين أو المفتين، على هذه الوتيرة، والله قلوبهم ممتلئة غيظ على صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالصحابة فضلهم عظيم، ويجب على العبد أن يعرف لهم، لأن الطعن في الصحابة ليس يسير، الطعن في الصحابة ليس بالأمر السهل. الطعن في الصحابة طعن في الشريعة، طعن في القرآن، طعن في السنة، طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، بل طعن في الله جل وعلا، طعن في الشريعة في القرآن والسنة، لأن الذي نقلها إلينا الصحابة. إذا كانوا مطعونا فيهم، إذن هذا القرآن والسنة مطعون فيه، نقله أناس مطعون فيهم. أيضا طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله، ويقول المرء مع من أحب. هؤلاء هم أخلاء الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أحبابه. فإذا كانوا مرتدين كما يقول الروافض، هذا طعن عظيم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله وأفضل خلق الله، اختار الله له صحبة أناس مرتدين كما يقول الرافضة. أيضا طعن في الله جل وعلا، الله تعالى أثنى عليهم، مدحهم، أخبر أنهم جميعا في الجنة، قال الله فيهم وكلا وعد الله الحسنى، كلهم وعدهم الله بالحسنى. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم، أثنى عليهم في القرآن والتوراة والإنجيل كما في آخر آية من سورة الفتح. إذن الطاعن فيهم مكذب لكلام الله. فمسألة الطعن في الصحابة والتكفير والتفسيق لهم ليس بالأمر السهل. لا يقول هو طعن في أناس، لا، هذا طعن في الله وفي رسوله وفي دينه. وقرأ، اقرأ كلام الحوثي وأتباعه، واسمع ما نشر من أقوالهم، تجد الغيظ العظيم، سبحان الله، غيظ عظيم على الصحابة. ثم يأتون يقولون أنهم ما يسبون الصحابة، وأن هذا بنت اسمها عائشة، هذا كذب، سبحان الله، من يقبل هذا الكذب؟ طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. أخوني، يقول هل ثبتت زيادة ومغفرته في السلام، وهل يعمل بها في الرد، في رد السلام، عملا بقول الله فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها؟ الذي نعلم أن هذه الزيادة ضعيفة، وأيضا قد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال انتهى السلام إلى وبركاته، صح هذا عن ابن عباس أو عن ابن عمر، أنه دخل من سلم عليه فزاد في السلام شيئا فقال له إن السلام انتهى إلى وبركاته. وهذا الذي جاء في أحاديث صحيحة كثيرة، دخل رجل فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، فدخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه السلام ثم قال عشرون، فدخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه ثم قال ثلاثون. وهكذا آدم حين قال الله لا اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة سلم عليهم، فذهب فقال السلام عليكم، فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله، فزادوا ورحمة الله، وأيضا جاءت وبركاته. في الحديث السابق وغيره. فانتهى السلام إلى وبركاته. قد يقول قائل: إذا قال لي إنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف أحييه بأحسن منها؟ الجواب أنه في هذه الحال ليس لك إلا أن ترد مثلها. تستطيع أن ترد بأحسن منها إذا قال السلام عليكم أو قال السلام عليكم ورحمة الله، تستطيع تزيد ويكون ردك أحسن من ذلك ممتثلا للآية. أما إذا قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهنا ترد بمثلها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، تردها هي. عن ابن عباس في موطأ مالك، نعم هو سند صحيح عن ابن عباس، نعم الأخ يقول عن ابن عباس أنه دخل رجل فماذا قال له؟ يعني فابن عباس حين سمع وزاد قال له: لا تزد، انتهى السلام إلى ومغفرته.
1: ها؟ أخ يقول: هل شراء غرفة النوم من الإسراف؟ إذا كان بدون مباهة ليس من الإسراف، كان يشتري له سريرا ينام عليه، يشتري له دولابا يحفظ ثيابه كتبه متاعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان له سرير كما مر معنا في الشمائل، وبوب عليه الترمذي رحمه الله في سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان. لكن المذموم في هذا المباهاة، صار بعض الشباب الآن ينفق فيه مئات الآلاف، بقدرة إنسان مثلا الآن أن يشتري سريرا بمئة ألف، وإنسان آخر يذهب يشتري سريرا بمليون مثلا. هذا الثاني هو المذموم، فيه مباهاة، فيه إسراف. أما مجرد وجود سرير ينام عليه الإنسان يكون من الإسراف؟ لا، بل هذا جائز.
0: أخ يقول: هل صح حديث في فضل سورة تبارك الذي بيده الملك؟ أمن يجيب، صح أو لم يصح؟ آه. نعم، حديث سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى دخل الجنة، جاء عن أبي هريرة في السنن، وجاء عن أنس عند الطبراني وغيره، والحديث حسن من الطريقين، وجاء أنها منجية من عذاب القبر، جاء عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا وفيه ضعف. أخ يقول: هل صحيح أن الله لم يخلق السماوات والأرض والكون كله إلا لأجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فيقول الله فيها: خلق لكم، أي لكل الناس، فهذا المقال غير صحيح، بل خلقها الله تعالى للناس ولينتفع بها الناس. ويقول: هل ثبت أن رد التثاؤب يكون إما بباطن اليد اليمنى أو بظاهر اليسرى؟ لا أعلم دليلا على التفريق، بل الحديث فيه: إذا تثاب أحدكم فليرد ما استطاع. جاء في بعض الروايات أنه يضع يده على فمه، وليس في هذا التحديد باطن اليمنى أو ظاهر اليسرى، وأنا لا أعلم دليلا يدل على هذا التفصيل. أخ يسأل يقول: هل صح حديث أن الحجامة شفاء من كل داء؟ نعم، في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن يكن الشفاء في شيء ففي ثلاث، في شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار، وأن أنهى أمتي عن الكي. فصح الحديث أن الحجامة فيها شفاء. أخوني يقول: هل صحيح أن الإمام الشوكاني رحمه الله كان يأكل القات؟ ذكر هذا عنه وهو مذكور أيضا في كتاب الفتح الرباني أنه أكل، ذكر عن نفسه. طيب هل هذا صح؟ هو ذكره، الشوكاني ذكره عن نفسه في بعض الرسائل المطبوعة أنه قال أكلت من قات مناطق كذا وكذا وكذا، لكن كتب الشوكاني حصل فيها إدخال، حصل فيها إدخال. ومر معنا قبل فترة، أنا كنت في دماج مرة أقرأ في نيل الأوطار طبعة الأولى أظن في باب الجهاد والسير أو نحو ذلك، فيذكر الشوكاني معاوية ويزيد ذكره في الكتاب، وبعد ذكرهما اللعن، يذكرهما ويلعن ثلاث مرات في صفحة واحدة، ذكرهما ولعنهما. أنا عجبت، قلت يعني الشوكاني في هذا العقيدة. فبعد أيام وجدت الطبعة هذه الذي حققها محمد صبحي حلاق، طبعة دار ابن الجوزي من نيل الأوطار، وسبحان الله صور خط الشوكاني ليس فيه اللعن، ثم صور خط من نسخ من خط الشوكاني وأضاف اللعن، قال: وهذا اللعن ليس من كلام الشوكاني ولم يقله. وهذه صورة، وضع صورة في الحاشية من المخطوطة بخط الإمام الشوكاني ليس فيه أي تعرض للعن في المواضع كلها، ثم ذكر النسخة الأخرى التي اعتمد عليها صاحب الطبعة الأولى وفيها اللعن من إضافة النساخ، فإن بعضهم نسخها وكان شيعيا. فكتب الإمام الشوكاني وكذلك كتب الإمام الصنعاني تناولتها أيدي خبيثة، بقيت كما تعلمون في صنعاء في الجامع الكبير في المكتبة المشهورة فيه، واتهم الإمام الصنعاني بهذه التهمة بعينها، الشوكاني ما رأيت من اتهمه، لكن الصنعاني اتهمه بعض العلماء الأجلاء، وأن وجد في كتبه شتم للسلف للصحابة، حتى بعض المحققين أخرج رسالة وهي موجودة عندنا في المكتبة مجلد فيه نحو 7 أو 8 رسائل من رسائل الصنعاني. ومما ذكر من التعقبات على الصنعاني في أول الكتاب أنه كان يشتم السلف وفيه تأثر بالشيعة، وهو إمام سنة بريء من هذا الفكر، ولكن هذه الأيدي الخبيثة أيدي الرافضة لما نسخت هذه الكتب وكانت الكتابة باليد كما تعلمون أدخلت فيها هذه الأخطاء. فأنا لا آمن أن يكون هذا الكلام الذي فيه الشوكاني هو يقول وأنا قد أكلت من قات بلد كذا وكذا وكذا، عدد عدة بلدان فلم أجد فيه أي تخدير، لا يستبعد أنه مما دسه هؤلاء، إلا إذا ثبت من بعض المترجمين له الذين ترجموا من الثقات أنه كان يأكل القات. أما مثل هذا فلا تطيب النفس في نسبة هذا الشيء للشوكاني بمجرد ما في هذا الموضع من الكتاب. بقي هل هذا شهر في من ترجم له وذكر حياته؟ إذا وجد ذلك من المؤرخين الثقات فنعم. ثم لو ثبت أن الشوكاني رحمه الله كان يأكل القات، ليس ذلك بدليل. ابن حزم كان يبيح الغناء أو لا؟ كان يبيح الغناء، ويضعف الحديث الذي في البخاري في تحريم الغناء، يبيح الغناء. أبو حنيفة في فتاوى له أباح شرب النبيذ، النبيذ يجوز شربه إذا لم يزبد، وفي بعض الأقوال في مذهب أبي حنيفة يجوز شرب النبيذ مطلقا، وإذا أزبد يصير ماذا؟ مسكرا. فما رأيك بطالب علم يقول أنا اليوم أخذ بفتوى أبي حنيفة والشوكاني وابن حزم، يأتي له بكيس قات ودب خمر ومسجل غناء،
2: ما لك يا فلان؟ قال أنا لي سلف من العلماء. هل ممكن هذا يكون؟ هذا تتبع رخص العلماء خطأ، حتى قال بعض السلف: من تتبع رخص العلماء تزندق، من تتبع رخص العلماء تزندق، يعني يأخذ بالأشياء فيقع في الزندقة. ذاك عالم مجتهد قال هذا القول باجتهاد، وهذا يأتي يأخذه تتبع لرخص العلماء عن هوى، فيقع والعياذ بالله في الزندقة. فلو حتى ثبت أن الشوكاني أكل القات فهذا القول خطأ، والله يغفر له، خطأ منه، فلا يصلح هذا دليلا. القات ضر الناس، ضر الناس، والله كم من شباب فسدوا، دمروا حياتهم ودمروا أموالهم وشغلوا أهاليهم بسبب القات. كم من شباب تعلم السرقة والنصب والاحتيال بسبب القات. كم من المسؤولين امتدت يده للظلم والرشاوي والحيف في الأحكام وعدم العدل بسبب القات. وهكذا كثير. كم قطع الصلاة أناس لأجله، كم تقاتل أناس لأجله، كم اختلفوا ففيه ضرر ومفاسد، إسراف، تبذير. صار بعض الناس الآن يقولون يبيعون حبقات بمئة ألف، يعني ربطة قات بمئة ألف، يأكلها يوم إلى الليل يرميها. فلا يتتبع مثل هذا إلا إنسان ضعيف، ضعيف في تمسكه واتباعه، وإلا المتبع المتمسك يبحث عن الحق عن الدليل، ما يأتي يقول فلان قال أنا أخذ بقول فلان. لا، يتحرى لدينه، يتحرى ما هو الصحيح. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وأخ قد كرر هذا السؤال، يقول: هل صحيح أن الشيخ مقبلا رحمه الله ألقى محاضرة للجن؟ هل صحيح هذا؟ ها أنت؟ نعم صحيح، وهي مسجلة المحاضرة، نصيحة للمسلمين من الجن رحمه الله، وهذا من نصحه، نصح للإنس وللجن. الجن فيهم مسلمون، فيهم صالحون، فيهم منذرون، فيهم مذكرون لأقوامهم، فيهم صحابة، قد ترجم من ترجم في الصحابة لبعض الصحابة من الجن، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه كما في الصحيحين حديث بن مسعود، وذكر لهم الأحكام وسألوا عن طعامهم وطعام دوابهم وما الذي يحل منه، فهم صحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به لمن مات منهم على ذلك. لكن هل علمت أسماءهم؟ ذكروا أسماء لبعضهم، أسماء لبعض الجن من الصحابة. مثل من؟ ها، زوبعة، هذا الصحابي مترجم في الإصابة وغيره. أيضا ها، سمحق الصحابي أيضا مترجم في كتب الصحابة، وهم كثير الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأتوه، لكن هؤلاء علمت أسماؤهم. أخي سلم بيع أليا نصيب الذي يسمى بالبخت، هل هو من الغرر؟ نعم من الغرر، سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله مع مسائل كثيرة من بيع الغرر في الدرس الآتي. هذا أوراق كثيرة حول إغلاق المساجد، وهل صحيح أن المساجد تغلق؟ اليوم دعا الأخ مدير الأوقاف
0: إلى اجتماع الخطباء والأئمة، وحضر مدير الأوقاف وبعض المسؤولين، حضر الخطباء، وأرسلنا من إخواننا بعض الإخوة إلى هناك، والحمد لله كان اجتماعهم أن الحال طيب ولا يوجد مرض، والظرف حرب والناس منشغلون بأعمالهم، وأنه ليس من المناسب إغلاق المساجد في هذا الظرف وهذا الوقت، لا سيما ولا وجود للمرض، فإن الجمعة والجماعة فرض واجب ولا يجوز ترك هذا الفرض إلا لعذر، فإذا وجد المرض يكون هذا من الأعذار. لكن ما دام الحال طيبا ولا يوجد مرض فالحمد لله كان اجتماعهم الذي انتهوا به وخرجوا به أن الحال يمشي على هذا الحال الذي فيه المحافظة، وإذا وقع المرض لا قدر الله، ونسأل الله تعالى أن يصرف ذلك عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، فإن قدر الله شيئا من ذلك فمن حينه، وأما الآن فالحال طيب والناس يستمرون في مساجدهم وعبادة الله، إلا أنهم أرشدوا إلى تقليل مثل الاجتماعات، قالوا أيضا لو يشار على الوافدين من الخارج إلى هذا المكان وغيره أن يتأخروا في هذه الفترة، وهذه مشورة جيدة أن كل إنسان يلزم مكانه، والمراكز منتشرة في البلدان وكل أهل البلد يلزمون مراكزهم حتى يفرج الله سبحانه وتعالى، وهذه مشورة منهم طيبة، وإلا الحال طيب والناس يستمرون في مساجدهم، والحمد لله. نسأل الله تعالى أن يصرف هذا البلاء عن المسلمين، وشكر الله تعالى للأخ علي بن أحمد مدير الأوقاف على تفاعله وسعيه وحرصه على الخير وسماعه من الناصحين، وهكذا شكر الله للجميع ما يقوم به ويسعى إليه في الحرص على نفع الناس. فالحمد لله الحال طيب، والناس هنا في حرب، ربما إذا بقوا في بيوتهم استغل العدو الفرصة وانتهزها لشدة المهاجمة على الجبهات ويحصل بذلك ضرر. كذلك الناس أغلبهم في هذه البلدان متكسبون بالدخل اليومي، فكون الناس يبقون في بيوتهم هذا ضرر عليهم في معايشهم، وربما يحتاج الواحد منهم ويفتقر، فالله رحيم بالعباد، ومن رحمته سبحانه أن صرف هذا الوباء عن هذا البلد لعلمه سبحانه وتعالى بحال أهله، ونسأل الله تعالى أن يصرفه عنهم دائما وأبدا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أخ يقول: هل صحيح أن خطبة الجمعة تكون على واقع الأسبوع؟ لا، ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ينبه على الأمور التي تقع في غير خطبة الجمعة، يقوم بعد الصلاة أو يقوم قبل الصلاة أو يجمع الناس في غير وقت الصلاة فينبههم، هذا أكثر ما كان يفعله. ما بال أقوام يقولون أو يفعلون إنه أتاني ناس فقالوا، كل الأمور التي كانت تحدث أغلب الأمور ينبه عليها في غير خطبة الجمعة، وإذا كان هناك أمر مهم ونبه عليه في خطبة الجمعة ونصح، مثلا تعدي على أشياء محرمة على حدود الله، حصول منكر ونبه عليه، هذا أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أنه يجعل خطبة الجمعة ينظر ماذا يحدث في هذا الأسبوع ويسير الجمعة على ذلك، وربما تصير خطب لا قيمة لها من حيث ذكر الله والتعليم، خطب تعتني بأشياء ليس الشأن هو علاجها في خطبة الجمعة، خطبة الجمعة لذكر الله، ليست خطبة الجمعة لمناقشة أمور القمامة أو نظافة الشوارع أو نحو ذلك من الأمور، خطبة الجمعة لذكر الله. وهذه الأمور ينبه عليها في غير هذا الوقت إذا كان في التنبيه عليها مصلحة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، وما هي المواضيع التي كانت تدور عليها خطب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت في تعظيم الله، في ذكر أسمائه وصفاته وكماله، كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس أمور الدين، في تحذير الناس من المحرمات التي توقعهم في النار وتحذيرهم من عذاب الله والنار، في ترغيب الناس في الجنة وما يكون سبب لدخولها. وهكذا تكون خطبة الجمعة، فليست خطبة الجمعة متابعة للأحداث كما يقول بعض الناس، تصير خطبة سياسية، خطبة عديمة النفع من ذكر الله أو العلم والتعليم، أو خطب حماسية كخطب الحزبيين التي صارت خطب ليس فيها ذكر، بل بعضهم يخطب الخطبة الطويلة التي تثقل على الناس لا يذكر فيها آية ولا حديث، كله كلام. مثل هذا كما قال ابن رجب رحمه الله: لو أخذ الإنسان مصحفا وقرأ قرآن يجوز هذا، إذا كان الخطبة فيها دعوة إلى بدع أو كلام ليس من ذكر الله فيه مخالفات يقعد الإنسان يذكر الله جل وعلا، حتى ولو أخذ مصحفا وقرأ قرآن فيجوز له ذلك. وسبق قرأنا كلام الحافظ ابن رجب في فتح الباري وكلام غيره من أهل العلم الذين أفتوا بذلك، وأن الخطبة إذا خرجت عن ذكر الله وكان فيها دعوة للبدع أو المخالفات أن الإنسان ينفرد ويذكر الله، فإن الواجب الاستماع إلى ذكر الله.
3: قال: وهل هذا القول صحيح أنه لم يأتي في القرآن دليل صريح يدل على إثبات عذاب القبر، إنما جاءت الأدلة الصريحة في السنة؟ لا، هذا القول ليس بصحيح، بل قد جاءت أدلة صريحة، ومن أصرح الأدلة في إثبات عذاب القبر الآية التي في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، كذا قال الله في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. متى إذن يكون هذا العرض؟ وبيان أنها صريحة أنك لو نظرت إلى الدور التي يعيشها الإنسان تجدها ثلاث دور: دار الدنيا، ودار البرزخ التي هي القبر، ودار القرار التي هي الآخرة. ننظر آل فرعون في ذكر حكمهم، قال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. فالدار الآخرة التي عند قيام الساعة فيها إدخال النار وليس مجرد عرض، إنه قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالدار الآخرة إذن هي وقت الإدخال وليست وقت العرض. إذن بقي معنا العرض، ننظر، وبقيت معنا دار الدنيا ودار البرزخ. هل كان أهل فرعون يعرضون على النار في الدنيا غدوا وعشيا؟ أم كانوا ملوكا منعمين؟ لا شك كانوا ملوكا منعمين، فلم يعرضوا على نار يعذبون بها في الدنيا، فلم تبق إلا دار واحدة وهي دار البرزخ، وهي التي تكون دارا للعرض، يعرضون على النار غدوا وعشيا. وهذا العرض على النار غدوا وعشيا عذاب. أفليست هذه الآية دليلا على عذاب القبر؟ أليست هذه صريحة في إثبات عذاب القبر؟ نعوذ بالله من الضلال، نحن في زمن تروج فيه مثل هذه الشبهات من كتاب، من متكلمين في قنوات يدلسون على الناس أنه ليس في القرآن أدلة تثبت عذاب القبر. وقد تعمدنا في درس ماضي حين قرأنا في كتاب الاقتصاد للمقدسي قبل أيام أن نستوعب الأدلة التي في القرآن تدل على عذاب القبر، كم بلغت آيات؟ ها؟ 10 آيات، 8 ثم في اليوم الثاني زدنا 2، 10 آيات، بحيث لو شرحها الإنسان لكانت في كتاب. وكم من الأحاديث؟ أكثر من 50 حديث التي تدل على إثبات عذاب القبر. ويأتي بعض الناس ينكر ذلك. هذا عذاب قبر، عذاب برزخ. فهو عذاب القبر الأصل أنه على الروح، لكن نقل شيخ الإسلام الاتفاق أن الروح قد تتصل بالبدن أحيانا فيحصل لها معه النعيم والعذاب، وإلا الأصل أن النعيم والعذاب في الحياة البرزخية يكون للروح، وقد تتصل بالبدن فيكون مع البدن نعيمها وعذابها.
0: أخ يقول هل صلاة الكسوف واجبة؟
4: نعم واجبة،
0: أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا، وفي بعضه فافزعوا إلى الصلاة، وعلى النساء ويشرع لها تخرج إلى المسجد وإن لم تخرج تصلي في بيتها. صلت أسماء وعائشة وغيرها من النساء مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أخي يقول من فاته ركوع، الركوع الأول في صلاة الكسوف، كيف يقضي؟ يقضي ركعة بركوعين، فإن هذا الركوع جزء من الركعة الأولى، قال في الحديث فصلى ركعتين، فهما ركعتان، فمعناه يقضي ركعة بركوعين. وأخن يقول من ذهبت عليه ركعة في صلاة الكسوف هل يكتفي بركعة؟ لا، هذا من باب أولى، يقوم يصلي ركعة بركوعين. أخن يقول هل الصيام أيام العشر من ذي الحجة، يعني 9 أيام، سنة أم بدعة؟ يعني سمعت بعض الأخوة يقول صيامها كلها ليس سنة. وأخ آخر يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام 10 ذي الحجة؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامها، ولكن الحديث ضعيف. الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 من ذي الحجة ضعيف، لكن صيامها داخل في العمل الصالح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، أي 10 ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، العمل الصالح يشمل الصيام ويشمل غيره، يشمل الصيام والصلاة والصدقة وطلب العلم والذكر. فعل هذه العبادات وغيرها في العشر أفضل من فعلها في غيرها. فالقول أن صيام العشر من ذي الحجة بدعة قول ليس بصحيح، بل هو من العمل الصالح الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، فيشرع فيها الصيام وغيره، يشرع فيها الذكر. حث النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر فيها، قال أكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، أي في العشر كلها. وهذا الحديث حديث حسن، إن من أفضل أيامكم أيام العشر فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل. فلذا استحب العلماء التكبير في أيام العشر كلها، بصح هذا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وأنهما كان يخرجان إلى السوق أيام العشر ويكبران. وهكذا كان من السلف من إذا رأى الأضاحي أيام العشر كبر الله جل وعلا كما تقدم. فالطاعة عموما الإكثار منها في أيام العشر مرغب فيه لما فيه من الفضائل، وهذا فضل عظيم. الحديث هذا عام، ليس هناك أيام في حياتك كلها العمل الصالح فيها أحب إلى الله من مثل هذه الأيام. قد يقول قال حتى أيام رمضان، الجواب نعم حتى أيام رمضان. فالعمل الصالح في أيام العشر الأولى من ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في أيام الدنيا كلها، ففضلها عظيم. ولذا فيها يوم عرفة، فيها يوم النحر التي هي أفضل الأيام عند الله تعالى، أو من أفضل الأيام عند الله. أخي يقول هل في الإسلام سلام وتسامح مع اليهود؟ في الإسلام صلح، إذا كان الصلح لصالح المسلمين لنفع المسلمين فصالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، صالح المشركين، وصالح كثير من طوائف الكفر. أما تسامح وسلام فلا، هؤلاء أعداء، أعداء لله ولرسوله وللمؤمنين، فكيف يكون تسامح مع أعداء الله ورسوله والمسلمين؟ وكيف يكون تسامح مع من يكيدون للإسلام ويبغضون أهله ويعادونهم أشد العداء؟ لكن هناك صلح، لو كان هناك صلح نافع للمسلمين مع أي طائفة من طوائف الكفار، فقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، صالح المشركين، بل صالح المجوس، مجوس هجر على الجزية، وكثير من المشركين. أخن يقول هل في كل نوم يحصل للروح الموت الصغرى أم نوم دون نوم؟ ظاهر الآيات أنه في كل نوم. وأما تقييد الآية التي في سورة الأنعام بأنها في الليل، فهذا لأن الغالب في النوم يكون بالليل، وهو الذي يتوفاكم بالليل، ولذا قابلها بالعمل في النهار، ويعمل ما جرحتم بالنهار، لأن أصل النهار للعمل والليل للنوم. وإلا فهذه الآية صريحة أن في كل موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، أي يتوفاها الله في منامها، فيحصل لها الوفاة في منامها، سواء نامت بالليل أو في غير الليل. فالنوم موت، موته صغرى.
4: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
5: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. قال رحمه الله: قوله تعالى والذين اتخذوا، قرأ أهل المدينة والشام الذين بلا واو، وكذلك هو في مصاحفهم، وقرأ الآخرون والذين بالواو. مسجدا ضرارا، نزلت هذه الآية في جماعة من المنافقين بنوا مسجدا يضارون به مسجد قباء، وكانوا 12 رجلا من أهل النفاق. وديعة بن ثابت وجذام ابن خالد، ومن داره أخرج هذا المسجد، وثعلبة بن حاطب وجارية بن عامر وابناه مجمع وزيد ومعتب ابن قشير وعباد ابن حنيف أخو سهل بن حنيف وأبو حبيبة ابن الأزعر ونبتل ابن الحارث وبجاد ابن عثمان ورجل يقال له بحزق، تسمية هؤلاء ورد عن ابن عباس بإسناد العوفيين وهو سند شديد الضعف. بنوا هذا المسجد ضرارا، يعني مضارة للمؤمنين، وكفرا بالله ورسوله، وتفريقا بين المؤمنين، لأنهم كانوا جميعا يصلون في مسجد قباء، أي الذين حول مسجد قباء، بني عمر بن عوف ومن حولهم كانوا جميعا يصلون في مسجد قباء، ومن كان حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه. فبنوا مسجد الضرار ليصلي فيه بعضهم، فيؤدي ذلك إلى الاختلاف وافتراق الكلمة. وكان يصلي بهم مجمع ابن جارية، في بعض النسخ مجمع ابن حارثة، وليس منهم، إنما كان أقرأهم للقرآن فقدموه فأحسن بهم الظن، صلى بهم يظن بهم خيرا. فلما فرغوا من بنائه أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة، أي للعلة المريض، من ذا الحاجة، من انشغل لم يستطع حضور مسجد قباء، هكذا يبررون، والليلة المطيرة والليلة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا وتصلي بنا فيه وتدعو لنا بالبركة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على جناح سفر، ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي انتظارا وإعدادا لمن حارب الله ورسوله، يقال: أرسلت له إذا أعدلت له، وهو أبو عامر الراهب، أي هذا المسجد أعد له. إرسال الإرصاد هو الإعداد والتهيئة والانتظار، فهم أعدوا هذا المسجد وأرصدوه لأبي عامر الراهب. وهذا كما سيأتي مروي عن ابن عباس أيضا عند الطبري وابن أبي حاتم، وهو من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، ولكن هذا مشهور أن هذا المسجد أعد له، وأنه هو الذي رأس لهم ببنائه، وهو أبو عامر الراهب. وكان أبو عامر هذا رجلا منهم، وهو أبو حنظلة، حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة، وكان قد ترهب في الجاهلية وتنصر ولبس المسوح. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال له أبو عامر: ما هذا الذي جئت به؟ قال: جئت بالحنيفية دين إبراهيم. قال أبو عامر: فإنا عليها، أي على الحنيفية دين إبراهيم. وكان أبو عامر هذا نصرانيا، والنصارى يدعون أنهم على دين إبراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست عليها. قال: بلى، ولكنك أدخلت في الحنيفية ما ليس منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعلت، ولكني جئت بها بيضاء نقية. فقال أبو عامر: أمات الله الكاذب منا طريدا وحيدا غريبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. وسماه أبا عامر الفاسق، وجاء في رواية أنه قرأ عليه القرآن ودعاه إلى الله تعالى فأبى أن يقبل منه. فلما كان يوم أحد قال أبو عامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين، فلما انهزمت هوازن يئس وخرج هاربا إلى الشام، أي إلى هرقل ملك الروم، يطلب منه النصرة لأنه على دينه. فأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح، وابنوا لي مسجدا، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم، فآت بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه. فبنوا مسجد الضرار إلى جنب مسجد قباء، فذلك قوله تعالى: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو أبو عامر الفاسق، ليصلي فيه إذا رجع من الشام. قوله من قبل يرجع إلى أبي عامر، يعني حارب الله ورسوله من قبل، أي من قبل بناء مسجد الضرار. وهكذا إرصادا وتجميعا للمنافقين، فهم حاربوا الله ورسوله من قبل، فأعد أيضا لهم ليجتمعوا فيه، ليدبروا فيه مكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين. فهم اتخذوا هذا المسجد لعدة أغراض: أولا الضرار لمسجد قباء، ليخرج المسلمون من مسجد قباء ويصلون عندهم، ثانيا للكفر بالله تعالى، ليكفر فيه بالله، فالنفاق كفر بالله. أيضا تفريقا بين المؤمنين، ينقسم المؤمنون صنف يصلون عندهم، صنف في مسجد قباء، هكذا مكانا معدا ومرصدا لأهل الكفر والنفاق، ليرجع إليه أبو عامر الفاسق الذي وعدهم، وليتجمع فيه المنافقون. ففعلوا لكل هذه الأمور العظيمة، ومع ذلك ادعوا أنهم فعلوه للمريض، للمشغول، ليصلي فيه الناس في الليلة التي تكون فيها برد شديد، أو يكون فيها مطر لا يستطيعون الحضور إلى مسجد قباء، فادعوا شيئا وبيتوا شيئا آخر. ولا يحلفن إن أردنا، أي ما أردنا ببنائه إلا الحسنى، إلا الفعلة الحسنى، وهو الرفق بالمسلمين والتوسعة على أهل الضعف والعجز عن المسير إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يشهد إنهم لكاذبون في قيلهم وحلفهم. إذن فلا يعلم ما في قلوب المنافقين إلا الله تعالى، وإلا يظهرون الخير للناس، يظهرون إرادة النفع، هذا الذي يراهم ويسمع كلامهم يقول مقاصدهم حسنة، بنوا مسجدا ليصلي فيه أهل الضعف، ليصلي فيه الناس في شدة البرد والمطر، أهل خير يريدون نفع المسلمين، ولكن الله تعالى شهد بكذبهم. روي أنه لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك ونزل بذي أوان موضع قريب من المدينة، أتوه فسألوا إتيان مسجدهم، فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم، فنزل عليه القرآن. وأخبره الله تعالى خبر مسجد الضرار وما هموا به، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعنى بن عدي وعامر بن السكن ووحشيا قاتل حمزة، وقال لهم انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه واحرقوه. فخرجوا سريعا حتى أتوا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك أنظروني حتى أخرج إليكم بنار من أهلي. فدخل أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرجوا يشتدون حتى دخلوا المسجد وفيه أهله فحرقوه وهدموه، وتفرق عنه أهله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ذلك في ذلك الموضع كناسة تلقى فيه الجيف والنتن والقمامة. ومات أبو عامر الراهب بالشام وحيدا فريدا غريبا. وروي أن بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء أتوا عمر بن الخطاب في خلافة ليأذن لمجمع ابن حارثة فيأمهم في مسجدهم، فقال لا ولا نعمة عين، أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال له مجمع يا أمير المؤمنين لا تعجل علي، فوالله لقد صليت فيه وإني لا أعلم ما أضمر عليه، ولو علمت ما صليت معهم، كنت غلاما قارئا للقرآن وكانوا شيوخا لا يقرؤون القرآن، فصليت ولا أحسب إلا أنهم يتقربون إلى الله تعالى، ولم أعلم ما في أنفسهم. فعذره عمر وصدقه وأمره بالصلاة في مسجد قباء. قال عطاء لما فتح الله على عمر الأمصار أمر المسلمين أن يبنوا المساجد، وأمرهم ألا يبنوا في مدينتهم مسجدين يضار أحدهما صاحبه. سيأتي بقية هذه القصة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. ما زلنا في النونية في فصل في طريقة ابن سينا وذويه من ملاحدة في التأويل، وقرأنا شيئا من هذا الفصل وقد بين المؤلف رحمة الله عليه طريقة ابن سينا للفلاسفة في تأويل ما جاءت به الرسل. فعلى ماذا تأولت الفلاسفة؟
3: أن الله أراد
2: طاهر
3: النص ولكن من باب التقييد
2: من
3: الرسل،
2: أراد
3: طاهر النص ولكن من باب
2: التقييد وضرب الأمثلة. هذا الذي عليه الفلاسفة. توقفنا عند قوله رحمة الله عليه بعد أن ذكر أن المؤولة سلطوا الأوغاد والأوقاح، وتسلط الأوغاد والأوقاح والأرذال بالتحريف والبهتان، كل إذا قابلته بالنص قابله بتأويل بلا برهان. أخذنا هذا الدرس الماضي. قال: ويقول تأويلي كتأويل الذين تأولوا فوقية الرحمن بل دونه فظهورها في الوحي بالنصين مثل الشمس في التبيان. أي يسوغ تأويل العلو لكم ولا تتأول الباقي بلا فرقان. وكذاك تأويل الصفات مع أنها ملء الحديث وملء ذا القرآن. والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان، وأشد من تأويلنا لحياته ولعلمه ومشيئة الأكوان، وأشد من تأويلنا لحدوث هذا العالم المحسوس بالإمكان، وأشد من تأويلنا بعض الشرائع عند الإنصاف والميزان، وأشد من تأويلنا لكلامه بالفيض من فعال ذي الأكوان. قال: ويقول، أي الفيلسوف كابن سينا وغيره، ويقول أي لأهل التأويل الذي حقيقته التحريف من الجهمية ومن المعتزلة ومن سار على مذهبهم، ويقول: تأويلي كتأويل الذين تأولوا فوقية الرحمن بل دونه فظهورها في الوحي بالنصين مثل الشمس في التبيان. فيدعي الفيلسوف أن ما قام به من التأويلات هي شبيهة بتأويلات الجهمية والمعتزلة لعلو الله عز وجل بل دونها، وذلك أن الأدلة الواردة في إثبات علو الله عز وجل أدلة كثيرة جدا. قال بعض العلماء: في كتاب الله أكثر من 1000 دليل، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 4000 دليل تدل على علو الله عز وجل. فمع ظهور هذه المسألة وكثرة أدلتها فإن أهل البدع تأولوا ذلك. فيقول الفلاسفة: فما تأولناه من النصوص هو شبيه بتأويلكم لأدلة العلو بل دون ذلك. ويقول: تأويلي كتأويل الذين تأولوا فوقية الرحمن بل دونه فظهورها في الوحي بالنصين مثل الشمس في التبيان، هي ظهور الفوقية في الوحي بالنصين بنصوص الكتاب والسنة ظاهرة بينة، ظهورها كظهور الشمس في رابعة النهار، ومع هذا فأنتم معشر الجهمية والمعتزلة تأولتم تلك النصوص مع ظهورها، فكيف تعيبون علينا ما أنتم واقعون في أشد منه؟ قال: ويقول تأويلي كتأويل الذين تأولوا فوقية الرحمن بل دونه، فظهورها في الوحي بالنصين مثل الشمس في التبيان. أيسوغ تأويل العلو لكم ولا تتأولوا الباقي بلا فرقان؟ وهذا من التناقض البين، فكيف أنكرتم على الفلاسفة تأويلهم وأنتم وقعتم في التأويل الذي حقيقة التحريف، وليس هنالك فرقان ظاهر بين التأويلين، بين تأويل الجهمية والمعتزلة وأتبع هؤلاء وبين التأويل الفلاسفة، فالكل تأول النصوص بغير حجة ولا برهان. أيسوغ تأويل العلو لكم ولا تتأول الباقي بلا فرقان؟ وكذاك تأويل الصفات مع أنها ملء الحديث وملء ذا القرآن. وهكذا أنتم معشر الجهمية والمعتزلة تأولتم أدلة الصفات وقمتم بصرفها عن ظاهرها مع كثرتها، فهي ملء الحديث وملء القرآن، فالقرآن من أوله إلى آخره لا يخلو من صفات الله عز وجل، بل القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. وأدلة الصفات في السنة أدلة كثيرة، يتعسر على الشخص أن يقوم بحصرها، ومع هذا تأولتم تلك النصوص، فلما تنكرون علينا بأمر وقعتم فيما هو أشد، فيما هو أشد منه؟ وكذاك تأويل الصفات مع أنها ملء الحديث وملء ذا القرآن. والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان. وهذا قسم أقسم به الفلاسفة في محاجتهم للجهمية والمعتزلة ومن صارعن مذهبهم. والله تأويل العلو أي الذي وقعتم به أشد من تأويل قيامة الأبدان. ومعلوم أن الفلاسفة تأولوا البعث والنشور وأثبتوا بعث الأرواح دون الأبدان، فلم يثبتوا البعث الجسماني وإنما أثبتوا البعث الروحاني، فتأولوا أدلة البعث والنشور. والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان، وأشد من تأويلنا لحياته ولعلمه ومشيئة الأكوان. فما وقعت في به معشر الجهمية والمعتزلة من تأويل أدلة العلو أشد من تأويلنا لحياة الله عز وجل ولعلمه ومشيئته، فإن الفلاسفة قالوا إن الله عز وجل هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وذهبوا إلى أن الصفة هي الموصوف، تأولوا هذه التأويلات البعيدة، وأن الصفة هي الموصوف والعلم والقدرة والمشيئة عندهم شيء واحد، فتأولوا وجود الله عز وجل، تأولوا حياة الله عز وجل، وتأولوا علمه ومشيئته بهذا التأويل الفاسد. فقال الله عز وجل هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وأن الصفة هي الموصوف، وأن العلم والقدرة والمشيئة شيء واحد. فهذا مذهب الفلاسفة في مثل هذه الأمور، وتأولوا هذه الأمور مثل هذا التأويل الباطل. ها؟ ما وصلنا إليها؟ لا بعدها وأشد من تأويل لحدوث هذا العالم المحسوس بالإمكان بعدها. تقدم تأخير ما في إشكال. قال وأشد من تأويلنا لحياته ولعلمه ومشيئة الأكوان، وأشد من تأويلنا لحدوث هذا العالم المحسوس بالإمكان. وقد مر معنا أن نسينا ما لأ أو صانع المسلمين ولم يرد مخالفة الفلاسفة المتقدمين. فالفلاسفة كما عرفنا ذهبوا إلى أن العالم قديم، ذهبوا إلى قدم العالم، وابن سينا لم يصرح بذلك مصانعة للمسلمين. وش قال في العالم؟ ها؟ أنه ممكن وليس بحادث. وعرفنا أن الحدوث والإمكان متلازمان، وهذا أمر استنكر عليه العقلاء. فعلى كل تأول العالم بهذا التأويل، تأول حدوث العالم بهذا التأويل وأنه ممكن وليس بحادث، فلم يصرح بما صرحت به الفلاسفة بأنه قديم فقال ممكن، ولم يصرح بما صرح به المسلمون فقالوا العالم محدث بعد أن لم يكن، فقال ممكن وجاء بكلمة لم يقلها المتقدمون الفلاسفة، نعم، ولم يقلها أيضا المسلمون على المعنى الذي أراده. فإن المسلمين حين قالوا العالم ممكن عندهم حادث، أنه حادث وممكن، وكل حادث هو ممكن وكل ممكن فهو حادث. وأشد من تأويلنا لحدوث هذا العالم المحسوس بالإمكان، وأشد من تأويلنا بعض الشرائع عند الإنصاف والميزان، وأشد من تأويلنا بعض الشرائع شرائع الدين. والمعروف أن الفلاسفة تأولوا الشرائع تأويلا عاما، وأن هذه الشرائع وضعت لمنفعة الجمهور دون منفعة الخواص يعلون أنفسهم، أن وضعت لمنفعة الجمهور، وإلا هي مجرد تخيل وإشارات لأمور أخرى. لكن جمهور الناس تنفعهم هذه الشرائع لعجزهم عن معرفة الأمور المعقولة، وجاءت الرسل بهذه الأمور على سبيل التخييل، ويقصدون الإشارة إلى أشياء معقولة لا تدركها عقول الجمهور. فالشرائع على ظاهرها يأخذ بها جمهور الناس دون الخواص، وأما الذين تأولوا الشرائع بمعاني فاسدة كتأويل الصلاة والصيام والحج فهؤلاء هم الباطنية، ما هم الفلاسفة الباطنية الذين تأولوا الصلاة بمعرفة أسرار أو معرفة أسرار أئمتهم، والصيام بكتمان الأسرار، والحج بالذهاب إلى قبور من يعظمونه، فهؤلاء هم الباطنية. أما الفلاسفة فتأولوا ذلك التأويل الذي ذكرناه، وأن الشرائع وضعت لمصلحة الجمهور ولم توضع لخواص الناس، وأن الأنبياء تكلموا بأشياء على سبيل التخيل بأمور معقولة لا يدرك تلك الأمور المعقولة إلا العقلاء يعنون أنفسهم، وأما ظواهرها يأخذ بها جمهور الناس. قال وأشد من تأويلنا بعض الشرائع عند ذي الإنصاف والميزان، وأشد من تأويلنا لكلامه بالفيض من فعال ذي الأكوان. وهكذا تأولت الفلاسفة كلام الله عز وجل بأنه فيض من العقل الفعال، من العقل الفعال فاض على نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعندهم الكلام كلام الله عز وجل عبارة عن فيض فاض من العقل الفعال في نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتأولوا الكلام على هذا المعنى. وأشد من تأويلنا لكلامه بالفيض من فعال للأكوان، قالوا أشد من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل حازها الشيخان، وأشد من تأويل كل مؤول نصا بأن مراده الوحيان، يصرح الوحيان مع كتب الإله جميعها بالفوق للرحمن، فلأي شيء نحن كفار بذا التأويل، بل أنتم على الإيمان، إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم، فهاتوا واضح الفرقان، ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران، هذه مقالتهم لكم في كتبهم منها نقلناها بلا عدوان. قالوا أشد من تأويل أهل الرفض، أي تأويلنا أو تأويل أهل الرفض أشد من تأويلنا، وأشد من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل حاز الشيخان، والمعنى أنهم تأولوا الأخبار الكثيرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في فضائل الصحابة وفي فضائل الشيخين، فتأولوا تلك النصوص والأخبار الصحيحة بأن ذلك كان قبل ردتهم، وأن الأحاديث الصحاح في الثناء على الصحابة وفي بيان فضلهم ومكانتهم وعلو منزلتهم تأولوها على أن ذلك كان قبل ردتهم، أما بعد أن كفروا وارتدوا فلا تنالهم تلك الفضائل. قال وأشد من تأويل كل مؤول نصا بأن مراده الوحيان، يصرح الوحيان مع كتب الإله جميعها بالفوق للرحمن، فلأي شيء نحن كفار بذا التأويل، بل أنتم على الإيمان. كذلك إذا نظرتم إلى تأويل سائر من تأول أدلة الكتاب والسنة تجدون تأويلنا يريدون معشر الفلاسفة دون تأويل أولئك الذين تأولوا النصوص المتكاثرة من أدلة الوحيين الكتاب والسنة. وأشد من تأويل كل مؤول نصا بأن مراده الوحيان، إذ صرح الوحيان مع كتب الإله جميعها بالفوق للرحمن، فلأي شيء نحن كفار بلا التأويل، بل أنتم على الإيمان. والمعنى نحن وأنتم سواء، أنتم تأولتم ونحن تأولنا، فلما كان تأويلنا كفر وأما تأويلكم فهو إيمان، فلأي شيء نحن كفار بلا التأويل، بل أنتم على الإيمان، إن تأولنا وأنتم قد تأولتم، فهاتوا واضح الفرقان بين صحة تأويلكم وبطلان تأويلنا، ألكم على تأويلكم أجران، يعني أنتم من أهل الاجتهاد، فإذا تأولتم أصبتم في التأويل فكان لكم أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران، يعني من أين لكم هذا؟ هذه مقالتهم لكم في كتبهم منها نقلناها بلا عدوان، أي أن الفلاسفة حاججوا علماء الكلام بهذه الحجة، ولم يكن عند علماء الكلام حجة في إبطال كلام الفلاسفة، وذلك أن الباطل نعم صاحب الباطل لا يستطيع أن يواجه نظيره، وإنما يدمغ الباطل

0: أهل الحق هم الذين يردوا على الفلاسفة ويردوا عليكم، يبطل تأويلات الفلاسفة ويبطل أيضا ما جئتم به من التأويل الباطل. قال ردوا عليهم إن قدرتم أو فنحوا عن طريق عساكر الإيمان لا تحطمنكم جنودهم، أي جنود عساكر الإيمان جنود أهل الحق، كحطم السيل ما لاق من الديدان، وهم أشبه ما يكون بالديدان علماء الكلام والحق وأهل الحق كالسيل الجارف، وإذا لاق السيل الجارف الديدان أهلكها ودبرها وأزالها. فهكذا الحق إذا وقع على الباطل فإنه يزيله ويدمغه، كما أخبرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغه فإله هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. نقف إلى هذا الموضع ثم رجع إلى الأمر الرابع، وكذا نطالبكم بأمر رابع، نقف عند هذه الجملة من كلام رحمة الله عليه وننتقل إلى المناسك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وحمل

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل. قلنا غسل اليدين على نوعين. ها نعم، إما أن يكون، متى يكون مستحبا؟ ها، إذا كان في الوضوء قبل المضمضة فهذا مستحب، غسل اليدين في الوضوء أي اليدين إلى الرسغ أي الكفان، فهذا مستحب. الصورة الثانية التي يكون فيها واجبا عند الاستيقاظ من النوم قبل أن يدخلها في الإناء، والصحيح قلنا أن حكمه واجب. هل هذا في كل نوم؟ ها؟ هذا بنوم الليل. لماذا قلت بنوم الليل؟ لأن نوم الليل يكون طويلا، ولماذا؟ ولأنه قيد في الحديث بنوم الليل، استيقظ أحدكم من الليل، وأيضا يدل عليه رواية لا يدري أين باتت يده، والبيات يكون في الليل. قد استدل الإمام أحمد بهذه الرواية أو بهذا اللفظ على أن المراد نوم الليل. نواصل نقرأ، بقي مسائل تتعلق بغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. من هذه المسائل أن أهل العلم تلمسوا العلة في الأمر بغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. ما العلة في ذلك؟ ولأهل العلم في ذلك أقوال. فمن أهل العلم من قال إن هذا أمر تعبدي، بمعنى لا تعلم علته، لكن أمرنا به فنمتثل ذلك ولا نعلم علة هذا الأمر. وهذا قول الإمام مالك والإمام أحمد وابن حزم، واستظهره الصنعاني في سبل السلام، وأن هذا الأمر تعبدي محض. القول الثاني أن العلة في ذلك هي احتمال تنجس اليد قالوا فاحتمال أن اليد لامست نجاسة أو لاقت ما يؤثر في الماء وهذا القول اختيار الشافعي رحمه الله هذا معلوم عن الشافعي مع أن الصنعاني في سبل السلام عزا هذا القول للجمهور ووجه ذلك قال لأنهم كانوا يستجمرون بالحجارة استجمارا وكانت بلادهم حارة فإذا نام أحدهم عارقا فربما وقعت يده على موضع النجاسة وقد عرق جسده أو يده فتتنجس اليد تصيبها نجاسة هكذا قالوا أيضا قد يكون في جسده بثور أو قروح تلامسها اليد هم يرون ذلك نجسا ما يكون قيح قالوا فهناك احتمال لتنجس اليد فأمر بالغسل لاحتمال تنجس اليد أيضا من أهل العلم من علل قال إن العلة في ذلك أن الماء يصير مستعملا بغمس اليد فيه وإذا صار مستعملا فات الانتفاع به وهذا على قول من يكره الوضوء بالماء المستعمل وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وكل هذه التعليلات هي مستنبطة ليست منصوصة في الحديث من أهل العلم من علل بعلة أخرى أن العلة هي ملامسة الشيطان قد يلامسه الشيطان في يده قد يلامس الشيطان فشرع له غسل يده كما أنه يشرع له غسل خيشومه عند الاستيقاظ لأن الشيطان يبيت على خيشومه كما في الصحيحين الحديث الذي أشار إليه المؤلف استيقظ أحدكم من منام فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه قالوا فلما لامس الشيطان خيشومه وبات عليه شرع أن يستنثر ويغسل ذلك الموضع فكذلك اليد يشرع غسلها قال شيخ الإسلام رحمه الله قال وهذه العلة وإن لم تكن منصوصة لكن هي علة مؤثرة شهد لها النص بالاعتبار ويريد بالنص أي حديث يبيت على خيشومه قال فهذه علة شهد لها النص أنها معتبرة أيضا يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا مانع أن الشيطان يحمل إلى يد الإنسان ما يضره في منامه قد يحمل إلى يده أو يلصق يده بما يضره وبما يؤثر عليه لو لم يغسل يده وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجزم به ابن القيم في تهذيب السنن وضعف ما عداه، وهكذا اختيار الشيخ ابن تيمين رحمه الله، قال وهذا قول وجيه. وهو أحسن ما يقال في ذلك. أما الأقوال الثلاثة الأولى فقد ضعفها ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن بكلام نقرأ بعضه في المجلد الأول صفحة 73. قال أما التعليل بأنه أمر تعبدي، قال فهذا يرده آخر الحديث، فالحديث فيه تعليل، فإنه لا يدري أين باتت يده، إذن هذا تعليل للأمر بغسل اليدين، فليس تعبديا محضا ما دام قد ذكرت فيه العلة. قال وأما من علل باحتمال النجاسة، قال فهو أيضا ضعيف، لأنه على هذا القول احتمال النجاسة سنحصر الأمر بغسل اليد في حق المستجمر، أما المستنجي بالماء فلا، إنه لا يحتمل نجاسة، أو قد نحصر الأمر بغسل اليد على من بات وليس عليه سراويل، أما من بات وهو كذلك فلا يؤمر بالغسل، أو نحصره في حق من بات مكشوف اليد، فلو أن إنسانا غطى يده لا يؤمر، وهذا كله خلاف ظاهر النص. قال وهكذا أيضا التعليل بأنه يصير مستعملا ضعيف، قال لأنه ليس في الحديث دليل على فساد ذلك الماء أو أن ذلك الماء لا يستعمل، ثم نصر هذا القول بكلام جيد نقرأ بعضه. قال رحمه الله وقيل وهو الصحيح أنه معلل بخشية مبيت الشيطان على يده أو مبيتها عليه، أي ملامسة اليد للشيطان، وهذه العلة نظير تعليل صاحب الشرع الاستنشاق بمبيت الشيطان على الخيشوم، فإنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق بمنخري من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه، وقال هنا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فعلل بعدم الدراية بمحل المبيت، وهذا السبب ثابت في مبيت الشيطان على الخيشوم، فإن اليد إذا باتت ملابسة للشيطان لم يدري صاحبها أين باتت، وفي مبيت الشيطان على الخيشوم وملابسته لليد سر يعرفه من عرف أحكام الأرواح واقتران الشياطين بالمحال التي تلابسه، فإن الشيطان خبيث يناسبه الخبائث، فإذا نام العبد لم يرى في ظاهر جسده أوسخ من خيشومه فيستوطنه في المبيت. وأما ملابسته ليده، يعني هذا يقول نص في خيشومه، بقي اليد كيف يلابسها، فلأنها أعم الجوارح كسبا وتصرفا ومباشرة لما يأمر به الشيطان من المعصية، فصاحبها كثير التصرف والعمل بها، ولهذا سميت جارحة لأنه يجرح بها أن يكسب. قال وهذه العلة لا يعرفها أكثر الفقهاء، وهي كما ترى وضوحا وبيانا، وحسبك شهادة النص لها بالاعتبار. من حديث أبي طلحة الشوم يقول شاهد باعتبارها، وأن هذه علة معتبرة وهي أقوى التعليل، لأنه إن لم تكن منصوصة لكن شهد النص لمثلها بأنها معتبرة. فإذا على هذا يقصر الإنسان يده على كل حال، سواء كان على جسده بثور أو لم يكن، أي جروح وقروح، سواء نام وعليه سراويله أم لا، سواء نام مستنجيا بالماء أو مستجمرا بالحجارة، بل قال أهل العلم لو لف خرقة على يده أو أدخل يده في كيس فإذا استيقظ فإنه يغسلها، لأن الشيطان ممكن يتصرف في ذلك ويكون له ملامسة وملابسة لليد وإن كانت في كيس. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة بشيء أو في قراب أو كان النائم عليه سراويله أو لم يكن. قال أبو داود سئل أحمد إذا نام الرجل وعليه سراويله، قال السراويل وغيره واحد، ثم ذكر الحديث كل الحكم فيه واحد. إذن فهذا حاصل، ما العلة في هذا حاصله؟ أنه ما يحتمل من ملامسة الشيطان، وهذه علة شهد لها النص بالاعتبار. وما معنى لا يدري أين باتت يده؟ فسروا رواية ابن عمر أي أين طافت يده، حديث ابن عمر إنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده، أي تحركت، قد يحركها الشيطان، قد يحمل إليها شيئا، قد يكون ملابسا لها. بعض الناس سمع هذا الحديث فسأل قال هل معناه أن يد الإنسان تبيت في مكان غير المكان الذي هو فيه؟ وهذا ليس مراد الحديث، إنما المراد لا يدري أين تحركت أين ذهبت، كما كان قال ابن القيم إذا كان الشيطان ملابسا لها فهو لا يدري أين باتت، ولا فيد الإنسان لا تفارق. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك إذا غمس الإنسان يده في الماء فما حكم ذلك الماء؟ هل يصير نجسا أو يصير غير طهور بمعنى غير مستعمل، بمعنى مستعمل فلا يكون طهورا وإن كان طائرا في نفسه؟ أولا عامة العلماء على أن الماء طهور ولو غمس يده فيه قبل أن يغسله، بل نقل شيخ الإسلام رحمه الله على هذا الاتفاق، والصحيح أنه وجد خلاف شاذ، لكن هذا قول عامة أهل العلم أما الأربعة وغيرهم. جاء الخلاف في رواية عن الإمام أحمد قال إن العلة في ذلك أن الماء يصير مستعملا إذا غمس يده قبل أن يغسلها خارج الإناء، يصير الماء مستعملا، وإذا كان مستعملا فلا يكون طهورا، أي وإن لم يتنجس هو طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. وهناك قول ثالث حكاه النووي عن الحسن البصري وإسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري وداود الظاهر، حسن وإسحاق والطبري وداود، أن الماء يصير نجسا إذا كان هذا من نوم الليل فاستيقظ وغمس يده قبل أن يغسلها، يصير الماء نجسا. قال النووي رحمه الله بعد حكاية هذا القول قال وهذا ضعيف جدا، قال ابن القيم فيه إنه أشد الشذوذ أو كلمة نحو ذلك قاله في تهذيب السنن صفحة 73 قال: والقول بنجاسته من أشد الشاذ. قال: وكذلك القول بصيرورته مستعملا، أي الرواية عن أحمد، ضعيف أيضا. وإن كان إحدى الروايتين عن أحمد إلى آخره. فإذا القول الصحيح أنه إذا غمس يده في الإناء خالف الحديث، ولكن لا يؤثر ذلك على الماء، وهذا كإجماع بين أهل العلم سوى قول ضعيف ضعفه أهل العلم. مع أن النووي حكى عن هؤلاء الأئمة بصيغة التضعيف، قال: إلا ما حكاه أصحابنا عن الحسن البصري، وحكي عن إسحاق بن راهوي ومحمد بن جرير وداود. فإن صح عنهم هذا القول فهو كما قال ابن القيم أشد الشاذ، ضعيف جدا هذا القول. إذن منهي عن غمس يده، وإن حصل منه أن غمس يده قبل غسلها خالف الحديث ولا يؤثر ذلك في الماء. أيضا مما ينبه عليه في ذلك بعض تنبيهات تتعلق بهذه المسألة، وهي أن المراد باليد المأمور بغسلها في الحالتين، سواء كان قبل الوضوء أو كان حين الاستيقاظ من النوم، هي الكف فقط دون ما زاد عليها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا بالاتفاق أن المراد باليد الكف فقط. استدل له ابن قدامة قال: لأن اليد إذا أطلقت في الشرع تتناول الكف، استدل بقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال تقطع الكف. تنبيه آخر وهو أن هذا الحكم خاص بالماء الذي يكون في إناء، إنه قيد به الحديث، فلا يدخل يده في الإناء. حديث ابن عمر، أيضا في حديث أبي هريرة في رواية: فلا يغمس يده في الإناء. فذكر الإناء مخرج لنحو البرك، والحياض ونحوها، التي لا يمكن إمالتها بصب الماء منها على اليد، أو لا يوجد ما يغترف به. فإن وجد الإنسان ما يغترف به فيغترف من تلك البرك والحياض، ثم يغسل يده خارجا ثم يدخلها. إذا لم يجد ما يغترف به فلا حرج عليه إذا أدخل يده. بعض الفقهاء كما ذكره النووي استحب، قال: فإن لم يمكنه إمالة ذلك الشيء لكبره، أو لم يجد ما يغترف به، قال: فيستعين بغيره، يجعل غيره يغرف له إذا كان قد توضأ، أو يأخذ بفمه ماء ثم يصب على يده فيغسله. والظاهر أن مثل هذا لا يلزمه، فإن كان في إناء يمكنه الإراقة منه أو إمالته، أو كان له شيء يغترف به، وإلا فلا حرج عليه. مع أن ابن عمر رضي الله عنه كما جاء في الحديث الذي ذكره المؤلف تتمته أنكر على من سأله عن الحياض، قال رأيت إن كان في حياض، فأنكر

بعض الفقهاء يطلق، كثير من الفقهاء وقيل الحنابلة والشافعية وأحد قولي مالك، أنه لا يعتبر نية، ويريدون به هذه الصورة الثانية وهي غسل اليدين عند الاستيقاظ. فنعم هذا لا يعتبر له نية. لأنه كما سبق ليس تعبديا محضا بل هو معلل. فإذا غسل يده ولو لم ينوي الغسل هذا للاستيقاظ أجزأه ذلك وجاز أن يدخل يده في الإناء. وهذا واضح. وأما الغسل الذي يكون قبل الوضوء الذي هو من مستحبات الوضوء فهذا لا بد له من النية، لأنه من سنن الوضوء. فإذا كان من سنن الوضوء فإذا الوضوء كله لا بد له من نية. إذن هذه مسائل تتعلق بهذا الباب. المؤلف رحمه الله أشار للحديث الأخير استنثار إذا استيقظ إلى التعليل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن القيم فيه إشارة إليه ذكره لذلك. نعم هو حمل ذكره لأنه للاستحباب فنظيره ذلك الاستحباب، لكن أيضا تنظيره لهذا الحكم بهذا الحكم دليل أنهما في علتهما شيء واحد. وظاهر اختيار المؤلف هنا ما يختاره الإمام أحمد أن هذا خاص بنوم الليل، قال وتأكيده لنوم الليل. حن يقول إذا كان عنده حنفية يتوضأ منها هل يغسل يده قبل أن يستنقي أم أن هذا خاص بمن له إناء يغرف منه الماء؟ ما دام قلنا إن الأقرب في التعليل هو ما ذكره هؤلاء الأئمة فإن الأفضل أن يغسلها، وإن كان سيغسلها قبل وضوءه فيكفي ذلك الغسل لأنه لا يدخل يده في إناء، وإن غسلها قبل الاستنجاء فهو أفضل. أخوان يقول هل هذه القصة صحيحة أن رجلا سمع هذا الحديث لا يدري أين باتت يده وقال أنا أدري أين باتت يده فربطها وفعل ذلك استهزاء، قال أحد الرواة فأصبحت يده في دبره، وهل ذكر ابن القيم في تهذيب السنن؟ الله أعلم ما أعلم. بالنسبة لتهذيب السنن ما رأيت ذكرها فيه، لم يذكرها في هذا الموضع، هل ذكرها في موضع آخر يحتاج إلى نظر. ما موضوع كتاب تهذيب السنن؟ وشرح مختصر سنن أبي داود. هذه القصة عن ابن القيم ذكرها ابن القيم. ها ها ها نعم مكذب للحديث. طيب انظر هذا هي مشهورة يقول الأخ هي مذكورة في الكتب فتنظر. أخن يقول حتى لو وجد ما يغترف به في الحياض والبرك إن المال كثير لا ينقص لا ينقص. هذا إذا قلنا العلة هي ماذا؟ النجاسة. وهذا كما سبق ضعيف جدا، هذا التعليل ضعيف جدا. أخن يقول غسل الكف هل تكون الكف اليمنى أم اليسرى أم كلاهما؟ كلاهما. والأصل أن التي يدخلها في الإناء هي اليمنى هي التي

0: يعترف بها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر

يجتنبون حين يرون ما لأهل الطاعات من الدرجات يتحسر فيه المقصرون والمفرطون حين يرون ما وصل إليه السباقون ما وصل إليه المشمرون يوم تكثر فيه حسرات الناس، فلذا سماه الله تعالى بيوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يتحسر كل إنسان على ما فرط على ما ضيع، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر سعيه، يتذكر أعماله، يتذكر ما قدمه. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، أمور عظيمة وأهوال شديدة، تندك الأرض وتحضر الملائكة صفوفا، الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، السماوات التي هي أضعاف الأرض، قال الله سبحانه أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في السماء موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، لا يعلم عددهم إلا الله. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله جل وعلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في البيت المعمور الذي في السماء السابعة: يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه في كل يوم إلى يوم القيامة. يدخل البيت المعمور 70,000 ملك ولا يعودون إليه مرة أخرى لكثرتهم، فيوم القيامة يأتون صفوفا يحيطون بالخلائق. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، يأتي الله جل وعلا لفصل القضاء بين العباد، وجيء يومئذ بجهنم يؤتى بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء بجهنم لها 70,000 زمام، أي 70,000 مقبض تقبض فيها، مع كل زمام 70,000 ملك. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فحين يرى الإنسان ذلك وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يتذكر، يستحضر الذي فات، يستحضر الذي فرط فيه، وأنى له الذكرى، أي لا تنفعه الذكرى في ذلك اليوم، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لآخرتي التي هي الحياة الحقيقية، يا ليتني قدمت للقاء الله جل وعلا، يا ليتني قدمت لما بعد الموت، يا ليتني قدمت لحياتي. فيتمنى الأماني الكثيرة، وهكذا الناس يتمنون. وقد أخبرنا الله سبحانه وأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام
عن كثير من أمنيات

0: الخلق في يوم القيامة أو ما بعد الموت، الأمور التي يتمناها الموتى خلاف أمنيات الدنيا، خلاف أمان الناس في الدنيا التي هي راجعة إلى طول الأمل وإلى كثرة المال وإلى الحرص على العمر وغير ذلك. لكن أمنيات الموتى، أمنيات الناس بعد أن تفارق أرواحهم أجسادهم، غير هذه الأمنيات. ولنقف في هذا الموقف اليسير مع بعض الأمنيات التي يتمناها الناس بعد موتهم، لنعلم ما هو الأمر الذي يتمناه الموتى بعد موتهم فنعمل به في هذه الحياة. فإنه قد صح عن إبراهيم التيمي رحمه الله الذي كان من خيار العباد، قال: مثلت لنفسي، أي وهو حي، ولكن يقول: مثلت لها فإذا هي في النار. تخيل أن نفسه في النار، قال: فقلت لها وهي في النار: يا أيتها النفس، ما هي أمنيتك؟ قالت: أمنيتي أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا وأتوب. أمنيتي أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا وأتوب. قال: فقلت لها: يا نفس، أنت الآن في الأمنية، يا نفس، أنت في هذه الحياة الدنيا، أنت تعيشين في الأمنية التي تتمنينها يوم القيامة، فأحسن العمل وتوب إلى الله جل وعلا. وهكذا شأن المؤمن، يحاسب نفسه ويتذكر ما له وما عليه، ويتذكر ما قدمه للقاء الله جل وعلا. انظر كيف بلغت محاسبة السلف لأنفسهم، حتى إنه تصور نفسه أنها قد وقعت في النار. مثلت لنفسي فإذا هي في النار، فقلت لها: يا نفس، ما هي أمنيتك اليوم؟ قالت: أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا وأتوب. قال: أنت الآن في الأمنية، هذه الأمنية التي يتمنى كل إنسان هو يعيشها في الحياة الدنيا فليعمل بها. قص الله علينا في كتابه الكريم كثيرا من أمنيات الكافرين أو أمنيات المقصرين. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم، ابذلوا مما رزقناكم، تصدقوا به، أنفقوه، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال الله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. تأمل هذه الأمنية التي يتمنى الإنسان: لولا أخرتني إلى أجل قريب. لا يريد عمرا طويلا، يريد ولو أجلا يسيرا قريبا، فأصدق وأكن من الصالحين، فأتصدق مما رزقتني وألازم الصلاح وأعمل به. هذه أمنيتهم. وقال الله سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون، أي ارجعني إلى الدنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا الإنسان تمنى أن يعمل صالحا فيما فرط فيه. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. حين يقفون على نار جهنم ويرون ما فيها يتمنون الرجوع إلى هذه الحياة. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يتمنون الرجوع للعمل الصالح ولتحقيق الإيمان ولعدم التكذيب بالرسل عليهم الصلاة والسلام. وقال الله سبحانه وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. يتمنون أن يرجعوا إلى أجل قريب ليعملوا الصالحات. وأنذر الناس، يأمر الله نبيه بإنذارهم يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك نتبع أنبياءك نعمل بما أمرتنا به ونتبع الرسل. وقال الله سبحانه وتعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. هذه أمنيات الناس يوم القيامة، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، تتقطع حسرة وألما على التفريط. والله إن كل يوم تفرط في أيها المسلم ستندم عليه، كل ساعة تفرط فيها في هذه الحياة ستندم عليها، كل لحظة من عمرك ضاعت وذهبت بغير طاعة الله ستندم عليها. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني، ليت أن الله هداني، ليت أن الله جعلني من أهل الهداية، أو تقول لو أن الله هداني فأكون من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب تعاين عذاب الله لو أن لي كرة، والكرة بمعنى الرجوع إلى الدنيا، لو أن لي كرة، لو أن لي رجوعا إلى الدنيا فأكون من المحسنين. قال الله سبحانه بلى قد جاءتك آياتي، أي في الدنيا، فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وقال الله سبحانه عن أهل النار وهم يصطرخون فيها، أي يصيحون بأصوات شديدة وهم يصطرخون فيها، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هكذا أمنيتهم، يريدون تغيير الأعمال التي كانوا عليها في الدنيا وهم يصطرخون فيها، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أخرجنا من النار نبدل تلك الأعمال السيئة بأعمال صالحة. فيحتج الله تعالى عليهم وليس لهم على الله حجة أنه قد أمد في أعمارهم فلم يفعلوا ذلك. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ أولم نعطكم عمرا كفيلا أن تتذكروا فيه إن كنتم من أهل التذكر؟ وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يتمنى الإنسان أن يصلي ركعتين، يتمنى الإنسان أن يتصدق ببعض المال اليسير. جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر دفن حديثا، مر على قبر طري فرغ الناس من دفنه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، ركعتان خفيفتان أي يسيرة يصليا بسرعة، مما تحقرون وتنفلون من النوافل التي تحقرونها ولا تبالون بها، يزيدها هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. هذا المقبور الذي دفن حديثا لو خير بين أن يعيش إلى قيام الساعة وبين أن يصلي ركعتين لاختار أن يصلي لله جل وعلا ركعتين. عرف قيمة العمل، عرف قيمة الطاعة، فصار يفضل الركعتين الخفيفتين على ما بقي من الدنيا جميعا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
0: نحن في هذه الدنيا في دار العمل، نحن في هذه الدنيا في دار الأمنية، فلنعمل قبل أن نتمنى ثم لا نستطيع أن نعمل. فلنعمل ونحن في قدرة على العمل قبل أن يأتي يوم نريد فيه العمل ولا نقدر فيه على العمل. فإن المسلم إذا حصل ذلك يتقطع حسرة يوم القيامة وألما على ما فرط في هذه الحياة الدنيا. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، سمعنا من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ما يتمناه المفرطون والمقصرون المضيعون بعد أن يموتوا. وهكذا أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام وربنا عز وجل عن أماني المؤمنين. المؤمنون الطائعون الذين استغلوا حياتهم بطاعة الله لهم أماني خاصة، أماني عظيمة، أماني تدل على عظيم راحتهم، أماني تدل على ما وصلوا إليه من النعيم العظيم، فيتمنون أماني عند ذلك. منها ما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. تأمل إلى المؤمن الذي قد قبضت روحه، الذي قد عاين الكرامة، فإنه حين تقبض روحه يعرض عليه مقعده من الجنة. تأتي ملائكة في صور طيبة ولباس طيب وريح طيب، فيريد الاستعجال إلى قبره، يريد الاستعجال إلى الدار الآخرة. فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، لأنه يعلم أن حياته الحقيقية بدأت الآن. حياة النعيم، حياة السرور بدأت حين فارقت روحه جسده. جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازتان فقال مستريح ومستراح منه. إحدى هاتين الجنازتين مستريح والآخر مستراح منه. قالوا يا رسول الله، من المستريح ومن المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح، يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فالمؤمن يستريح بموته من أذى الدنيا، من نصب الدنيا، إلى رحمة الله جل وعلا. ولهذا يقول كما جاء في الحديث قدموني قدموني، يريد الإسراع به إلى الآخرة، يريد الإسراع إلى أن يدفن. فإذا دفن تمنى سرعة قيام الساعة حتى يدخل الجنة وحتى يصير فيها في النعيم المقيم. جاء في حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن العبد المؤمن أنه إذا سئل في قبره وأجاب ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها إلى قبره، ويوسع عليه قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الثياب جميل الوجه طيب الريح، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. من أنت في هذا المكان؟ وجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فعند ذلك ينادي المؤمن قائلا رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. يريد قيام الساعة ليلقى فيها أهله، ليصل فيها إلى جنة الله، ليتنعم فيها بالنعيم المقيم. فهذه أمنية المؤمن، هذه أمنية الصالح، يتمنى سرعة دفنه وتقديمه إلى قبره. فإذا قبر ورأى الكرامة تمنى سرعة قيام الساعة حتى يصل إلى النعيم المقيم الذي أعده الله جل وعلا له. وإذا صار إلى ذلك تمنى أن يبشر أهله، تمنى أن يبشر أهله بما ناله من النعيم. قال الله سبحانه وتعالى عن مؤمن آل ياسين الذي ذكره الله تعالى في سورة ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. دعا قومه إلى توحيد الله، دعاهم إلى الإيمان، فأبوا أن يقبلوا منه وقتلوه. فقال الله تعالى عنه أنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يريد أن يعلم قومه ما ناله من النعيم العظيم. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن إذا فسح له في قبره يقول: ربي دعني أرجع فأبشر أهلي، دعني أرجع إلى الدنيا فأبشر أهلي. فيقول الله تعالى له: اسكن اسكن، فهذا سكنك وهذا نعيمك. فهذه أمنية المؤمن صاحب الطاعة لله، يريد أن يبشر أهله بما نالوا من النعيم. جاء عند الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصحابة الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام من القراء وكانوا 70 رجلا عرض لهم قوم من المشركين فقتلوهم. فلما طعن حرام ابن ملحان في ظهره حتى سال الدم ونضخ على وجهه، أخذ الدم وجعل يمسح به وجهه ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. وهكذا ما حصل للمؤمنين يوم أحد حين قتلوا، تمنوا أن يرجعوا إلى أهاليهم فيبلغوهم. فقال الله تعالى: أنا أخبر من وراءكم، أنا سأخبرهم بما حصل لكم. فأنزل الله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قتلوا فخشوا أن يظن قومهم أنهم أموات، خشوا أن يظن قومهم أنهم قد ماتوا فيكسلوا عن الجهاد، فتمنوا وسألوا الله جل وعلا أن يعلم قومهم أنهم أحياء. فأنزل الله هذه الآيات يخبر قومهم أنهم أحياء، ولا يجوز أن يظن إنسان أنهم ماتوا. من استشهد في سبيل الله فلا تظن أنه مات، بل هو حي خير من هذه الحياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نهى الله عباده أن يقولوا لهم أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقل لمن قتل في سبيل الله مات، فإنه حي عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا هناك أمنية خاصة للشهيد الذي يقتل في سبيل الله يتمناها. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت فيدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على وجه الأرض. أي ليس أحد ممن يموت ويدخل الجنة يريد الرجوع إلى الدنيا ولو يكن له كل ما في الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الشهيد، إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. فما يراه من الكرامة وما يراه من العزة وما يراه من النعيم العظيم حين يقتل في سبيل الله يتمنى أن يعود إلى الحياة الدنيا فيقتل 10 مرات في سبيل الله لينال تلك الكرامة. ولذا تمنى والد جابر هذه الأمنية. جاء في سنن الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه منكسرا حين قتل أبوه في يوم أحد، أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الذي كلمه الله من غير حجاب. ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، كلمه الله كفاحا بدون حجاب. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جابرا منكسرا، قال: ما لك يا جابر؟ قال: إن أبي قتل وترك عيالا ودينا. قال: يا جابر، ألا أخبرك بما قال الله تعالى لأبيك، أو بما تلقى الله تعالى به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إن الله تعالى لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أبوك، فإنه كلمه كفاحا. ثم قال له: يا عبد الله، تمن علي، تمن علي. فقال: يا رب، أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل في سبيلك مرة أخرى. هذه أمنية الشهيد، يريد أن يرجع مرارا إلى الدنيا ليقتل، فيقول الله له: إنه سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال: يا رب، بلغ من ورائي، بلغ من ورائي بحياتي. فأنزل الله تعالى هذه الآية: وكان أبو قتل يوم أحد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه أمنيات الصالحين، هذه أمنيات المؤمنين، هذه أمنيات الطائعين لله، بخلاف أمنيات المقصرين، أمنيات المفرطين، أمنيات المضيعين. فرق عظيم بين الأمنيتين. فنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو اللقاء 83 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل يوم خميس، وهذا هو يوم الخميس 27 من شهر رجب عام 1441. يبتدئ هذا اللقاء بما يسر الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة اقرأ، سورة العلق. انتهينا فيها إلى قول الله تبارك وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كلا في القرآن الكريم ترد على عدة معاني، منها أن تكون بمعنى حقا كما في هذه الآية. فكلا بمعنى حقا، يعني أن الله تعالى يثبت هذا إثباتا لا مرية فيه، لا مرية فيه. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الإنسان ليس شخصا معينا، بل المراد الجنس. كل إنسان من بني آدم إذا رأى نفسه استغنى فإنه يبقى من الطغيان، وهو مجاوز الحد. إذا رأى أنه استغنى عن رحمة الله طغى ولم يبال، إذا رأى أنه استغنى عن الله عز وجل في كشف الكروبات وحصول المطلوبات صار لا يتفت إلى الله ولا يبالي. إذا رأى أنه استغنى بالصحة نسي المرض، وإذا رأى أنه استغنى بالشبع نسي الجوع، إذا رأى أنه استغنى بالكسوة نسي العري، وهكذا. فالإنسان من طبيعته الطغيان والتمرد متى رأى نفسه في غنى، ولكن هذا يخرج منه المؤمن، لأن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن الله طرفة عين، فهو دائما مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، يسأل ربه كل حاجة ويلجأ إليه عند كل مكروه، ويرى أنه إن

0: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الأمور الكونية المرجع فيها إلى من؟ إلى الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فلا رجوع للعبد إلا إلى الله. كل أمور ترجع إلى الله عز وجل، يفعل ما يشاء، حتى ما يحصل بين الناس من الحروب والفتن والشرور فإن الله هو الذي قدرها، لكنه قدرها لحكمة، كما قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن إن إلى ربك رجع يكون فيها تهديد لهذا الإنسان، لهذا الإنسان الذي طغى حين رأى نفسه مستغنى عن ربه، وفيها أيضا ما هو أشمل وأعمل وأعم، ما هو أشمل وأعم، وهو أن المرجع إلى الله تعالى في كل الأمور. ثم قال: أرأيت الذي ينهى عبد إذا صلى؟ يعني أخبرني عن حال هذا الرجل، وتعجب من حال هذا الرجل الذي ينهى عبدا إذا صلى. فعندنا الآن ناهي وعندنا منهي، فمن هو الناهي؟ الناهي هو طاغية قريش أبو جهل، وكان يسمى في قريش أبا الحكم، لأنهم يتحاكمون إليه ويرجعون إليه، فاغتر بنفسه والعياذ بالله وشرق بالإسلام ومات على الكفر كما هو معروف. هذا الرجل سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا جهل، ضد تسميتهم إياهم أبا الحكم. وأما المنهي فهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو العبد عبدا إذا صلى. أبو جهل قيل له إن محمدا يصلي عند الكعبة أمام الناس يقتل الناس ويصدهم عن أصنامهم وآلهتهم، فقال نعم، فمر به ذات يوم وهو ساجد فنهى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لقد نهيتك فلماذا تفعل؟ فانتهره النبي عليه الصلاة والسلام فرجع. ثم قيل لأبي جهل إنه أي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال يصلي، فقال: والله لئن رأيته لأطعن عنقه بقدم ولأرغمن وجهه بالتراب. فلما رأه ذات يوم ساجن تحت الكعبة وأقبل عليه يريد أن يبر بيمينه وقسمه، لما أقبل عليه وجد بينه وبينه خندقا من النار وأهوالا عظيمة، فنكس على عقبيه وعجز أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا العبد الذي ينهى عبدا إذا صلى تعجب من حاله، كيف يفعل هذا؟ ولهذا جاء في آخر الآيات: ألم يعلم بأن الله يرى وأنه سيجازيه. ثم قال: أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ ألم يعلم بأن الله يرى. أرأيت يعني أخبرني أيها المخاطب، إن كان على الهدى من يعني به؟ الناهي أبو جهل أو الساجد محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني به الثاني. يقول: أرأيت إن كان هذا الساجد على الهدى فكيف تنهاه عنه؟ أو أمر بالتقوى، قال بعض المفسرين: أو هنا بمعنى الواو، يعني وأمر بالتقوى، ولكن الصحيح أنها على بابها للتنويع، يعني أرأيت إن كان على الهدى فيما فعل من السجود والصلاة، أو أمر غيره بالتقوى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالتقوى بلا شك، فهو صالح بنفسه مصلح لغيره، ألم يعلم بأن الله يرى، يعني يرى المنهي وهو الساجد محمد صلى الله عليه وآله وسلم الآمر بالتقوى، ويرى هذا العبد الطاغية الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ألم يعلم بأن الله يرى، يرى سبحانه وتعالى علما ورؤية، فهو سبحانه وتعالى يرى كل شيء مهما خفي ودق، ويعلم كل شيء مهما بعد ومهما كثر أو قل، فيعلم الآمر والناهي، يعلم الآمر والناهي، ويعلم المصلي والساجد، ويعلم من طغى ومن خضع لله عز وجل، وسيجازي كل إنسان بعمله. والمقصود من هذا تهديد هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى، وبيان أن الله تعالى يعلم بحاله وحال من ينهاه، وسيجازي كل منهما بما يستحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الساجدين لله الآمنين بتقوى الله، على هدى من الله ونور، إنه على كل شيء قدير. الآن إلى الأسئلة، نبدأ بالأيمن.
1: فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، يوجد في المدارس طريقة لشرح المنهج قبل الاختبار النهائي، وتكون قبله بشهر تقريبا، ويؤخذ على الطالب ليدرس بها مبلغا معينا من المال، والمقصود بها التقوية المدرسية، ولكن في السنوات المتأخرة أصبح معنى التقوية ادفع تنجح، فأغلب طلاب التقوية ينجحون لأن الأستاذ يعطيهم جزءا من أسئلة الاختبار بدون تصريح، فإن كان أعطى عموم الطلاب 30 سؤالا مثلا حذف نصفها لطلاب التقوية، وإن كان أعطى عمومهم 4 قطع إنشائية أعطى طلاب التقوية قطعة واحدة فقط، ثم في نهاية المطاف يهدد طلاب التقوية بخصم 2 درجة مثلا إن هم أخبروا من لم يسجل في التقوية بهذه المعلومات، فما توجيهك لهؤلاء الأساتذة؟ وهل يجوز لمن لم يسجل ولم يدفع أن يأخذ الدفتر من أحد الطلاب بعد نهاية التقوية؟ وجزاكم الله خيرا.
0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المعروف أن وزارة المعارف والتعليم تمنع من هذه الدروس، دروس التقوية، منعا باتا. وبناء على هذا يجب على من علم بهذا المدرس الذي يدرس الطلاب دروس تقوية يجب أن يخبر عنه، ولا يحل له أن يسكت، لأن هذا خيانة وتمرد على أوامر ولاة الأمور. فأقول لهؤلاء الذين يفعلون مثل ما قلت إنهم بالواقع مخالفون لأمر ولاتهم، وبذلك يكونون عصاة لله عز وجل، وإنهم خونة، لأنهم يعلمون هؤلاء ثم يخبرونهم بالأسئلة التي ستوضع، وربما يغتفرون خطأهم في الإجابة، كما ذكرت في السؤال أن العنوان الصحيح لمثل هذه الحال ادفع تنجح. فأنا أحذر هؤلاء من أن ما فعلوه فهو خيانة ومعصية لله عز وجل، وما اكتسبوا من المال على ذلك فإنه سحت محرم عليه. نسأل الله لنا ولهم الهداية. هذا بالنسبة لهؤلاء المخالفين، أما بالنسبة لمن علم بحالهم فالواجب عليه أن يبلغ عنهم ولا يسكت.
2: بشيخ حالهم رسمية معلنة من قبل إدارة المدرسة،
0: إذا كان خاصة. أقول إذا كانت إدارة المدرسة عندها شيء خلاف ما نعلم فلتبين، يعني أنا ملخص لهم يدرسونهم تقوية. عندك سؤال تفضل.
3: يا فضيلة الشيخ، أنا طلقت زوجتي وثميت فيها، هل تحل لي لأنها كملت العدة؟
0: إيش قلت؟
3: قلت تراك طالق ثم طالق. ولأنها الحين لها
0: ولا طلقت قبل هذا
3: أبدا ما طلقت
0: لا بأس تأخذها بعقد جديد ملكة جديدة تامة
3: هذا من فضلتكم ورده لي
0: ما تحتاج ورقة هذه كل العالم يكتب فيها لا أنا ولا غيري
3: يعني ما يستاجب ورقة؟
0: لا أنا ما يستاجب
4: شيخ حسن الله إليك ورفع الله قدرته ونفع الله بك الإسلام والمسلمين يا شيخ مما انتشر عند كثير من الشباب ما يسمى مفهوم العمل السياسي فما أدري شيخ أولا ما هو الحد المشروع من السياسة الحد الشرعي الذي ورد به الشرع ويجوز فيها الخوض في هذه الأمور السياسية وما هو الضابط الشرعي لهذا الأمر نريد شيخ نصيحة منكم لتوضيح هذا الأمر
0: السياسة بارك الله فيك كل الدين سياسة لأن السياسة مأخوذة من عمل السائس والسائس هو مدير الحيوان والقائم عليه كسائس الأسد والفيلة وما أشبه ذلك ومعلوم أن الشريعة كلها سياسة سياسة للخلق فيما يتعلق بعبادة الخالق وسياسة للخلق فيما يتعلق بمعاملة الناس وسياسة للخلق فيما يتعلق لتدبير الأمور وتصريفها ومن المعلوم أن السياسة التي لتدبير الأمور وتصريفها لا يمكن أن تكون بيد كل أحد ولا تحت طوع كل إنسان ولو كانت كذلك للازم أن كل واحد من الأمة أن يكون أميرا على نفسه وعلى غيره أيضا ومن المعلوم أنه من زمن الخلفاء الراشدين والسياسة وتدبير الأمة لها أناس خاصون الخليفة ومن يختارهم ليكونوا مستشارين لهم وليست السياسة تلقى في الأسواق ومجامع العامة ويقال ما تقولون في كذا ما تقولون في كذا ولا شك أن الذين يتخبطون في هذه الأمور لا شك أنهم على خلاف مذهب السلف وأنهم لا يثرون إلا البلبلة وصد الناس عما هو أهم من ذلك بكثير أرأيت مثلا العقود السرية وأحوال الحرب وشؤون العلاقات الخارجية مع الناس هل يليق بأي عقل من عقول بني آدم أن تطرح في الأسواق بين أيدي العامة الإنسان في بيته لا يمكن أن يطلع الناس على ما في بيته كيف مثلا دولة حكومة تطلع الناس على كل ما تفعل أو تخبرهم بكل ما تريد من قال هذا بأي كتاب أم بأي سنة أم بأي عمل من عمل الخلفاء الراشدين هل كان عمر أبو بكر قبله بل النبي عليه الصلاة والسلام هل كان إذا أراد شيئا ذهب إلى الأسواق أو أمر من يأتي الأسواق يقول أنا فعل كذا وكذا بل كان إذا أراد غزوة ورضى بغيره وهي غزوة استعد الناس لها إلا في تبوك فأمور السياسة العامة لا يمكن أن تكون بأيدي العامة ولا بألسنتهم ومن رام ذلك فقد رام أمرا لا يمكن لأي عاقل أن يقوله إطلاقا هل يمكن أن يطلع العام الذي في السوق يبيع الخضرة واللحم والخبز وما أشبه ذلك على أسرار الدولة وملفاتها من قال هذا فنصيحتي لهؤلاء الذين ابتلاهم الله تعالى بمثل هذه الأمور أن يراجعوا أنفسهم ويعلموا أنه ليس من الحكمة أن كل شيء تفعله الدولة يكون بين أيدي الناس هناك أشياء تدبرها الدولة قد يكون ظاهرها للبسطاء من الناس قد يكون ظاهرها غير صحيح لكن عند العارفين بالأسباب والنتائج يكون صحيحا أليس النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية راجعه من راجعه من الصحابة وهم كبار العقول ولم يعلم النتيجة وأنا لست أريد أن ألحق حكام الأمة الإسلامية اليوم بالرسول عليه الصلاة والسلام من حيث النصر للأمة والإرشاد والرشاد لا لكني أقول إن مسائل الدولة مسائل خاصة بأناس معينين لا بكل أحد هنا فأنا أنصحك أنت و أطلب منك أن تؤدي النصيحة إلى كل من تكلموا بهذه الأمور أن يشتغلوا بها أهل، ويسأل الله التوفيق للدولة. نعم.
5: بسم الله. فضيلة الشيخ، رجل متزوج زوجتين، واحدهما زعلت راحت بيتهم، في هذه الحالة هل يبيت عنده في البيت ما في أحد أو يروح من الثاني؟
0: كيف؟ ما فهم.
5: رجل متزوج زوجتين،
0: تزوج زوجها الأخرى ولا في عقد واحد؟
5: لا لا. هو عمر متزوج زوجتين،
0: يعني زوج السابق.
5: اي.
0: فتزوج أخرى.
5: اي.
0: فزعلت
5: الثاني
0: ولا الأولى؟
5: الأولى زعلت وراحت بيتها.
0: نعم.
5: بعد الشهر،
0: والآن
5: في هذه الحالة، وكان ينام في المسجد،
0: عندما
5: يجي
0: ليلتها
5: ينام في المسجد.
0: لا، ينام في المسجد. يروح عند الجديدة. نعم. يروح عند الجديدة. لأن الزوجة الأولى هي التي أسقط حقها.
5: جزاك الله.
0: ليس لها الحق أن تأخذ من بيت زوجها بمجرد أنه تزوج، لأنه لم يفعل منكرا بل فعل خيرا، لأنه إذا كان إنسان قادرا بماله وقادرا ببدنه وقادرا بحكمه فالأفضل أن يتزوج إلى أربع إذا كان يقدر، قادر ببدنه يعني المشير يستطيع أن يقوم بحق المرأتين الحق الخاص، وقادر بماله يستطيع الإنفاق عليهما، قادر بحكمه بينهما بالعدل فليتزوج. كلما كثرت النساء فهو أفضل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خير هذه الأمة أكثرها نساء. فالمرأة التي تزعل تروح لأهلها إذا تزوج عليها زوجها هي التي أسقطت حقها من القسم، فيبقى كل ليالي عند الثانية، ومتى شاءت هذه تأتي. نعم.
4: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، عند رؤية الهلال رمضان في معظم بلاد أفريقيا يختلف، ما نستطيع أن نرى الهلال في يوم الأول، وتجد الناس بعضهم يستمعون مثلا من الدول الإسلامية رأوا الهلال وصاموا معهم، وبعضهم يقولون نحن لا نختلف مطالعنا مع تلك الدول، وتجد الناس مختلفين اختلافا كبيرا، بعضهم يقولون أنتم تتبعون الدولة مثلا الدولة الوهابية، وبعضهم يقولون يعني كلام كثير، فما هي الرأي الصحيح في هذا الحال؟
0: الرأي الصحيح أن ينظروا إلى ما يقرره علماؤهم هناك وقضاتهم، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، وكونهم يقتدون بالدولة الفلانية أو الدولة الفلانية مع أن حكامهم الذين لهم الحكم في هذا لا يرون أن يتبعون، فهو خطأ منهم فيما نرى. نرى أن يتبعوا قضاتهم، إذا حكموا بدخول الشهر لزمهم ما يلزمهم من الإفطار في العيد أو الصوم في دخول الشهر شهر رمضان. نعم. فالناس تبعوا لإمامهم، إذا صاموا صام، إذا صام صاموا، وإذا أفطر أفطروا. نعم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما هي الطريقة النافعة التي إذا سار عليها طالب العلم حصل له بها ما يريد من نيل الغاية في ذلك؟
0: أهم شيء إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم، بأن لا يقصد بذلك الرياء، وأن يرى مكانه، وأن يشار إليه، وأن يتبوأ صدور المجالس وما أشبه ذلك، يكون قصده لله عز وجل، ليكون عالما نافعا للأمة موجها لها إلى الخير، ثم يختار من العلماء من يرى أنه أقرب إلى إفهام الطالب وأغزر علما وأقوى إيمانا بحسب الاستطاعة، والعالم الذي يدرس عنده سوف يوجهه إلى ما يرى أنه أكمل وأفضل بحسب الحال. هنا.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذان حديثان صحيحان يوهم ظاهرهما التعارض. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. الحديث الثاني: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أبو داود وهو حديث حسن. وهذا الإنسان الذي شفع لأخيه لا شك عمل معه معروفا، فإذا أراد أن يكافئه فكيف يعتبر من الربا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وهل يحمل هذا على اشتراط الأجرة أو أخذ أجرة في هذا؟
0: نعم، أولا لا يوجد بين القرآن بين آيات لا يوجد في القرآن بين آياته تعارض، ولا بين السنة الصحيحة تعارض. هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. وإذا قرأت آيتين ظننت أنهما متعارضتان فأعد النظر مرة بعد أخرى، فإن لم تصل إلى نتيجة فاسأل أهل العلم. وكذلك أيضا يقال في ترى ما نسمح لأحد يسجل المسجل موجود عندنا، وكذلك يقال في الحديثين الصحيحين، يقال في الحديثين الصحيحين كذلك أنه لا يمكن التعارض بينهما. فإن أشكل عليك شيء فأعد النظر مرة بعد أخرى، ثم إن لم يظهر لك شيء الجمع فانظر أي الحديثين أقوى، لأن الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ليست كالقرآن، فهي منقولة بخبر الأحاد وبخبر التواتر، وخبر الأحاد من المعلوم أن بعض المخبرين أقوى من البعض من بعض من أقوى من بعض، فانظر أيهما أقوى. فإذا كان كلهما سواء في القوة فاحمل أحدهما على محمل لا يتعارض مع الآخر. فهذا الحديث وهو من هدية من شفع له أن يهدي إلى الشافع، يراد بذلك الشفاعة التي يريدها الإنسان وجه الله عز وجل، فإنه لا يقبل، لأن ما أريد به الآخرة لا يكون سببا لنيل الدنيا، ولأن الشافع الذي يشفع يريد بذلك وجه الله إذا أعطي هدية فإن نفسه قد تغلبه في المستقبل، فينظر في شفاعته إلى ما في أيدي الناس. فلهذا حذر من قبول الشفاعة. وأما من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فالمراد به

0: يريد بك الشر فلا بأس أن تقول بل لا بأس أن تدعو فتقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وأن تأخذ حذرك منهم. أما مجرد الوهم فإن الأولى إحسان الظن بالمسلم، هذا هو الأصل، ما لم يوجد قرائن قوية تنقل عن هذا الأصل إلى إساءة الظن. لكن قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. وهذا شيء يجد الإنسان في نفسه، تلقى شخصا في السوق لا تعرفه ولا رأيته قبل ذلك أبدا، فتجد نفسك تميل إليه، وهو كذلك، لأن الأرواح تآلفت.
1: يمكنك الآن أن تقلب الشريط.

0: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب السادس في قتل الهر. 1503. عن عبد الله بن عمر.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة.

السوء. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: عن الجنب الذي كان عليه. 1518. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. الباب السابع: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. 1519. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. أخرجه البخاري 6987. الباب الثامن: الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. 1519 مكرر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. الباب التاسع: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. 1520. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال: وأحب القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين. فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. أخرجه البخاري 7017. الباب العاشر: ما جاء في تأويل الرؤيا. 1521. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم، فالمستكثر والمستقل، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثم وصل له فعلى. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، بأبي أنت والله لتدعني فلأعبرنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعبرها. فقال أبو بكر: أما الظلة فظلة الإسلام، وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل منه، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أصبت أم أخطأت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت. قال: لا تقسم. أخرجه البخاري 7046. الباب الحادي عشر: لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام. 1522. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. كتاب الفضائل. فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الأول: اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم. 1523. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل عليه السلام، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. الباب الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. 1524. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. الباب الثالث: مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم. 1525. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أخرجه البخاري. 79. 1526. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. أخرجه البخاري. 6482. الباب الرابع: تتميم الأنبياء وختمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. 1527. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. أخرجه البخاري. 3535. الباب الخامس: تسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم. 1528. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. الباب السادس: نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. 1529. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزوراء قال: والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثم، دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه فتوضأ جميع أصحابه. قال: قلت: كم كانوا يا أبا حمزة؟ قال: كانوا زهاء 300. أخرجه البخاري 169. الباب السابع: آيات النبي صلى الله عليه وسلم في الماء. 1530. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء. قال: فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. قال: وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يديه ووجهه ثم أعاده فيه، فجرت العين بماء منهمر، أو قال غزير، شك أبو علي أيهما قال، حتى استقى الناس. ثم قال: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. انتهى الشريط 23. من فضلك انتقل إلى الشريط 24.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله. بسم

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: أيها الولد أمك أمك.
2: فوالله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت.
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
4: تعالى. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، وقد روى أبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من عباد الله عباد يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: يا رسول الله، من هم؟ لعلنا نحبهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم قوم تحابوا بنور الله، وجوههم من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إن خاف الناس ولا يحزنون إن حزن الناس. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الناس، إن في هذا الحديث بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يحب قوما قد تحابوا من أجل الله، وتحابوا من أجل الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا رحم ولا نسب يجمعهم، فكل كان من مكان ربما بعيد، فإذا بهم تآخوا لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والعقوة في الله هي مطلوبة، لأن العقوة في الله تكون مبنية على الصدق والإخلاص، فلذلك لا تنقطع بانقطاع هذه الدنيا ولا تزول بزوالها. والله سبحانه وتعالى قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكم من صاحب لك وكم من أخ لك كنت أنت وهو على خير وعلى أخوة وعلى محبة، لكن ينقصكم أنكم تآخيتم لله عز وجل، وإنما كان التآخي من أجل مصلحة معينة فانقطعت بانقطاعها، أما هذا فلا. وفي هذه الليلة بل في يومنا هذا استقبلنا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى يعظون الناس ويذكرونهم، يعلمونهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى رأس هؤلاء الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى، ومن جاء معه من المشايخ الكرام والشيخ عبد الغني العمري أبو حذيفة، والشيخ أبو عبد السلام حسن بن قاسم، وأيضا جاء معهم الشيخ أبو أنس العماد عبد الخالق، وكذلك إخوة آخرون، فجاءوا وقطعوا الفيافي والصغار.

0: ينتفع الناس به. أما الذي يدعو إلى التصوف وإلى البدع وإلى الربط فإن الناس يملون من كلامه، وإن ذوق كلامه فإن كلامه ليس مقدار. والمحاضرة بإذن الله تعالى ستبدأ بعد السنة الراتبة. وفق الله الجميع ما أحب وأرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، من الله عز وجل علينا بهذا المجلس، نجلس سويا وإياكم على مائدة الكتاب والسنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونحن إذ نلتقي ونجتمع نحمد الله تعالى أولا، فهو الذي هيأ لنا هذه المجالس وحببها إلى قلوبنا، وهو الذي جمعنا من أماكن شتى بقلوب متآلفة متحابة، جمعتنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حرم الكثير من الناس هذه المجالس، وحرم الكثير من الناس هذه البقاع. أنت مثلك مثل غيرك، يمتلك رأسا كرأسك، ويمتلك قدما كقدمك، ويمتلك يدا كيدك، لكن الله وفق رأسك وقدمك وبدنك لحضور هذه الحلقات العلمية، كما أن غيرك حرم بدنه وحرمت روحه من حضور هذه المجالس. ألا تستحق هذه النعمة منك إلى أن تشكر ربك تعالى ذكره؟ بلى، إن من الواجب علينا أن نشكر الله. غيرك الآن في الشارع أو على الشاطئ أو أمام البقالات أو أمام المتاجر، ولو سألت لا يدري لماذا خرج، ولا يدري لماذا أنا على الشاطئ، لماذا أجلس على الشارع، لماذا أقف على أبواب البقالات، أنا لا أدري. ما الذي أخرجه؟ ذنوبه، معاصيه، سيئاته. أنت ما الذي أجلسك؟ ما الذي حبب إليك المجلس؟ ما الذي جعل المجلس أنت مرتاح فيه؟ الله، الله، هذه نعمة. والله تعالى قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاشكر الله أيها المسلم، اشكره في ليلك، اشكره في نهارك، اشكره في حلك، اشكره في ترحالك، إذا هيأ الله لك أسباب الهداية ووفقك لأمور الطاعة فإنها نعمة يمن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده. هل جلست بقوتك هنا؟ هل جلست بعضلاتك؟ هل جلست لأنك من أسرة راقية؟ هل جلست لأنك من أغنى الناس في المنطقة؟ هل جلست لأنك رجل تحفظ القرآن والسنة؟ لا، الذي هيأ لك ذلك هو الله، والله لا بحولك ولا بقوتك.

0: كم من رجل له حول او له قوة يستطيع بقوته ان يقلب الحجارة،
1: لكنه لا يستطيع ان يجلس هنا،
0: صعب عليه جدا، يجلس وكأنه على نار، دقيقتين ثلاث يخرج ويجد متعة جدا وهو امام استريو الاغاني، ويجد متعة جدا وهو في المقهى يشرب الشاي، ويجد متعة جدا وهو يشاهد المباريات، ويجد متعة جدا وهو يشاهد موجة الانباء، ويجد متعة جدا وهو يشاهد الافلام، لكنه لا يجد متعة وهو يسمع القرآن والسنة. الا يستدعي هذا ان نشكر الله عز وجل على ان حبب لنا هذه المجالس الطيبة المباركة. اللهم لك الحمد على كل نعمة مننت بها علينا، اللهم اننا لا نحصي ثناء عليك يا رب جل ثناؤه وتقدست اسماؤه. اخواني في الله، ليس هذا الموضوع الذي ساتحدث فيه، لكنني ساحاول في موضوع ان اناقش نفسي ونفسك لنضع عليها بعض التساؤلات، ثم نعرف من نحن واين نعيش ولماذا نعيش. اسئلة توضع ويضعها الانسان لنفسه، من انا؟ لماذا خلقت؟ ما الهدف من وجودي في الحياة؟ تسأل نفسك من انا؟ انت مسلم ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وربك الله ودينك الاسلام وقبلتك الكعبة. انا مسلم، انت مؤمن، انت موحد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. لماذا خلقني ربي؟ خلقك لعبادته. الم تقرأ قوله تعالى في كتابه الكريم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون؟ نعم قرأتها. الم تقرأ قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ هل قرأت قول الله تعالى في كتابه الكريم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم؟ اذا خلقت للابتلاء والاختبار، خلقت لعبادة الله تبارك وتعالى، خلقت لهذه الغايات. خلقك الله لإقامة دينه وإقامة شرعه والسير وفق أوامره ونواهيه، فإذا خالفت ما خلقت لأجله عشت في عالم الضياع وفي عالم الانحراف وفي عالم التذلل للشهوات والانكسار بين يديها. وربما إذا واصل الإنسان المسير في هذا الباب عاش في ضلال، وربما عاش في ضلال أكثر من ضلال الحيوان والعياذ بالله. خلقت للعبادة وخلقت للطاعة ولم تخلق لغيرهما. بعض الناس خرج عما خلق لأجله، فالله خلقك للعبادة وإقامة شرعه وتحكيمه والسير على كتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بعض الناس خرج عن هذا الذي خلق لأجله، فأصبح كأنه خلق للشهوات والملذات، فيعيش حياة الحيوانات تماما، فهو خلق كأنه يجيب على هذا السؤال لآكل، خلقت لأشرف، خلقت للشهوة، خلقت للعمارات والبنايات والأرصدة وجمع الأموال، خلقت للقتال والقتل، خلقت للفساد والإفساد، أنا خلقت لهذا. وهذا جواب خاطئ، عليه إشارة حمراء، أنت ما خلقت لهذا أبدا، وإنما خلقت لما سبق ذكره لعبادة الله تبارك وتعالى. إذا عاش الإنسان لشهوته ولمأكله ولمشربه وكلها شهوة، وعاش لهذا الأمر ولتحقيقه، فهو يعيش في عالم الحيوانات. أقول في عالم الحيوانات لا، وربما يعيش في الحياة أضل من الحيوانات، فربما البقرة أرفع منه، وربما الحمار أرقى درجة منه، وربما البهيمة أرفع درجة منه، فهو يعيش تحت درجة الحيوانية، لأنه خرج عما خلق لأجله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هم جن وإنس، لهم عيون ولهم أبصار ولهم رؤوس ولهم أرجل ولهم ركب، ويتكلمون مثلنا بالعربية، لكنهم عطلوا الأجهزة التي خلقت لله فصرفوها لغير الله، عطلوها.

من؟ لهم قلوب ولهم أبصار ولهم أسماء، لكنها عطلت عما خلقت لأجله. فقلبك خلق ليتدلل لله ويفقه كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبصرك خلق لعبادة الله، وسمعك خلق لعبادة الله. فلما انصرف الإنسان هذه الحواس وهذه الأشياء التي خلقت لعبادة الله إلى غير عبادة الله، أصبح الإنسان في درجة حيوانية. الحمار ما هو هدفه في الحياة؟ هل هدف الحمار في الحياة أن يقيم الأرض وأن يقيم العدل فيها؟ هل هدف الحمار في الأرض أن يبني أسرة إسلامية طيبة مكونة من حمار وأسان وأولادهما؟ هل هدفه في الحياة أن يقيم الشريعة ويطبق أحكام الله؟ لا. ما هذا هدفه؟ ابحث في الحياة عن مأكل مشرب، وإذا هاج بحث عن مكان يقضي فيه الشهوة وانتهى الأمر. وإذا غربت الشمس بحث له عن مكان ينام فيه، وإذا أصبح الصباح لا يأوي إلى مكانه الذي نام فيه البارحة، يبحث له عن مكان آخر. وكذلك الثور، وكذلك باقي الحيوانات. لكن أنت لست كالحيوانات، فانتبه، تنزل إلى درجة الحيوانات. انتبه، أنت إنسان راقي عالي، لابد أن تعيش بطموح، لابد أن يكون عندك طموح لتعيش فوق درجة الحيوانية. لكن تنزل إلى درجة الحيوانية والبهائم، فهذا والله شيء لا أرضاه لك ولا ترضاه أنت لنفسك. بل لو قلت لك هل ترضى لنفسك هذا، قلت لا، لا أرضى لنفسي أن أعيش حياة الحيوانات. فالله عز وجل خلقك لعبادته وإقامة شرعه وإقامة دينه وإقامة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يخلقك الله عبثا، ولم يخلقك الله جزفا أبدا، وإنما خلقك لما سمعته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أفحسب

الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال الله

خلق الموت والحياة. لماذا خلق الموت والحياة؟ اسأل نفسك. نلعب، نتمازل، شاهد الأفلام، ضيع الأوقات؟ لا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إذا خلقت أيها الإنسان للابتلاء والاختبار. هذا السؤال الذي طرح استوعبته؟ الجواب نعم، أنا خلقت للعبادة. طيب، إذا كان رب العزة والجلال خلقك للعبادة، فما هو الهدف في الحياة الذي تريد أن تصل إليه؟ ما هدفك؟ ما هدفك في الحياة؟ الحيوان له هدف كما أسلفت، والحمار له هدف، والبقرة لها هدف. هل هدفك وهذا سواء؟ أم أن لك هدف أرقى من هذا؟ الجواب لا، أنا لست حيوانا، أنا أهدافي أرقى من أهداف الحيوانات، أرقى بكثير. أنا ما خلقت للأكل والشرب والجماع، ما خلقت لأجلها، ليست هذه الغاية الأساسية، لا، وإنما خلقت لعبادة الله وحده وإقامة شرعه والسعي ما استطعت إلى دعم كتابه وهدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ما حققه أنبياء الله، فبعث الله الأنبياء لإقامة الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. أي الأنبياء يدعون الناس إلى عبادة الله، فالأنبياء أرسلوا لهدف، وهذا الهدف هو إقامة توحيد الله في الأرض. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. أقيموا الشريعة والدين أيها الأنبياء، أنا الله الذي لا إله إلا أنا فاعبدوه، وحدوني. فالله عز وجل يوحي لهم بذلك سبحانه، جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. عندما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل اكتفى بقوله لا إله إلا الله وجلس في البيت؟ لا لا، في هدف يسعى لتحقيقه في الحياة وهو نشر الإسلام. هذا الهدف الذي يسعى لتحقيقه فيه تعب، فيه نصب، فيه مشاق، فيه مصادمة مع أهل الباطل، فيه تعب، فيه مشاق، ربما فيه دم، فيه سفك دماء، فيه مشاكل، فيه كذا، من أجل إيصال الحق ونشره. فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان النبي يخرج وعمه يرجمه بالحجارة من خلفه، وهو النبي يعرض نفسه بين القبائل في مواسم الحج، وعمه خلفه يضربه بالحجارة ويقول: لا تصدقوه، هو ابن أخي مجنون. والرسول يواصل ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن سنى أبدا في هدف. ولهذا لما سعى النبي لتحقيق هذا الهدف في فترة وجيزة بإذن الله، وجد الرجال الصادقون مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصادقون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فحصل خيرا كبيرا بإذن الله تبارك وتعالى، وحصل له. وفي فترة وجيزة انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. جلس النبي في مكة فترة من الزمن يدعو إلى الله وإلى توحيد الله وإلى الكتاب وإلى إفراد الله بالعبودية، يدعو إلى الله سنوات. كثر الإذاء له والتعذيب له، وكثرت المصادمة من قبل كفار قريش لدين الإسلام. ماذا يفعل النبي؟ خرج من مكة إلى الطائف بحثا عمن ينصر الدين ويدخل في دين الإسلام. فلما وصل النبي إلى الطائف التقطه كفار أهل الطائف ورجموه بالحجارة، ورجموه بالحجارة يحمل هم في رسالة، في حاجة داخل، لا بس. خرج إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة، فحصل له ذلك ورجمه أهل الطائف بالحجارة حتى أدموا قدميه. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله،
عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ هل جاء عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام على آله: نعم، يوم أن عرضت نفسي على ابن عبد الليل، أي في الطائف. قال: خرجت مهموما مغموما، فلم أتفق إلا وأنا بقرن ثعالب. خرج مهموم من الطائف، لا أهل مكة استجابوا ولا أهل الطائف استجابوا، فخرج النبي مهموم. ما هو الهم الذي يحمله؟ ما الذي يحمله؟ هم القاف؟ هم الدخان؟ هم التلفزيون؟ هم الدش؟ هم متابعة وملاحقة آخر القنوات؟ لا لا لا لا، هو ما يعيش بهذه العقلية أبدا. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل هما أرقى من هذا الهم، هم التوحيد، هم نشر الإسلام في أوساط الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما خرج إلى الطائف وكذبه أهل الطائف، خرج من الطائف مهموم مغموم. قال عليه الصلاة والسلام على آله: فلم أتفق إلا وأنا بقرن الثعالب. سبحان الله، أنت أحيانا تخرج من بيتك وأنت مهموم، الزوجة تطالبك بمال، والجار يطالبك بالديون، وصاحب البقالة يطالبك بما عليك للبقالة، وصديقك يتصل بك: هات الذي عندك، وابنتك مريضة، والولد متعب وفاشل في الدراسة. خرجت من البيت مهموم مغموم، أنت تريد الشمال، وإذا بك تفاجأ بنفسك على شاطئ الجنوب. ما الذي أدى بي إلى هنا؟ مهموم مهموم، ضاعت وجهتك من خلال خروجك من البيت لكثرة الهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من الطائف مهموم مغموم، قال عليه الصلاة والسلام: فلم أتفق إلا وأنا بقرن السعادة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له، وإذا به يسمع مناديا: يا محمد. الرسول يسمع منادي: يا محمد. قال: فرفعت رأسي فإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض، جبريل عليه السلام. فرفع النبي رأسه وأخذ يسمع لجبريل، نزل جبريل لمواساة محمد عليه الصلاة والسلام على آله: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، إن الله يقرئك السلام. ثم يبلغه ذلك ويقول لك: هذا ملك الجبال، مره بما تشاء. فنزل ملك الجبال وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وأنا ملك الجبال، مرني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. مرني جبلين بين مكة ومكة في الوسط، مرني أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، تعالى الله أن يخرج من أصوابهم من يوحد الله أو من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فيحمل هما صلى الله عليه وآله وسلم، كان أحيانا يمكث طوال الليل لا نام وهو يحمل هم الإسلام والسنة والتوحيد، وأنت نايم ولا كأن الأمر يعنيك. أنا لو سألتك سؤال أنت الآن، ماذا تحمل من هم؟ ماذا فعلت للإسلام؟ سؤال. هل وجودك خدمة للإسلام؟ أم أن وجودك عالة على الإسلام؟ أنت الآن أحد رجلين، إما حامل أو محمول. ستقول لي: كيف حامل محمول؟ أنا ما فهمت. إما أن تكون حامل للإسلام، حامل لأعباء كثيرة من الدين، وإما أن تكون محمول فوق الإسلام، محسوب عليه. في شخص يشتغل ويعمل، في شخص ما عليه لا يأكل بس. فرق ولا لا؟ فرق بين هذا وهذا.
في ناس يشتغل للإسلام ليل نهار، فهو بين طلب العلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يرد على أهل الأهواء والبدع والضلال والكفر، ويجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ليل نهار. أحيانا لا يستطيع أن ينام طوال الليل وهو يحمل هم الإسلام. هنالك أولاد مسلمون لكنهم لو ذبح الإسلام بسكين لا يبالون، المهم أن يجد خاصة وسيجارة وتلفزيون وسيارة وفلوس في جيبه، هذا أقصى ما يتمناه في الحياة، حياة متعبة جدا، وهذا حال كثير من الناس. يا فلان الإسلام والإسلام، جزاك الله خير، الله يوفقكم، وأنت قال أنا نسأل الله أن يهدينا، وكأن الله ما قد هداك. لو أن الله ما هداك كنت ستكون يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا من عباد البقر والفئران، لكن الله هداك وجعلك مسلما، ما عليك إلا أن تسلك سبل الهداية والطاعة وتحمل هما، وأنت عضو فرد من أفراد المسلمين، تحمل هم الإسلام، تحمل هم الدين بقدر ما تستطيع من طاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام على آله فترة من الزمن يدعو، ولما أسلم مع النبي مجموعة من الصحابة كان هذا حاله رضوان الله عليهم، حملوا هذا الهم حتى لمستوى النساء. سمية أم عمار أسلمت وحملت هم الإسلام ودعت إلى الله وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر ودعت إلى كتاب الله وإلى سنته صلى الله عليه وسلم. فلما علم الكفار بإسلامها جاءوا إليها، امرأة ضعيفة مسكينة لا تتحمل المرأة كما تتحمل أنت، ولا تستطيع أن تواجه التحديات كما تواجهها أنت، لكنها تحملت هي امرأة بوجود شيء بداخلها تسعى هذه المرأة لتحقيقه في الحياة، ولو بذلت في سبيل الوصول إليه أن يسفك دمها رضي الله عنها وأرضاه. وقف أمامها عتاولة قريش، ووقف أمامها فراعنة قريش، ووقف أمامها جبابرة قريش، ليقف أمامها وهي كالجبل الأصم لا تتنازل شعرها عما خلقت لأجله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وقف أمامها أبو جهل عليه لعنة الله، وأمامها تماما، ويحاول أبو جهل بكل أساليبه أن يثنيها عما خلقت لأجله، أبت ورفضت وتحدت وشبخت وثبتت، لأن لها هدف تريد أن تسعى إليه، لا يمكن أن تتنازل عن الوصول إليه مهما كانت الإغراءات. فجاء أبو جهل عليه لعنة الله وثار أمامها، وأخذته العزة بالإثم، وأخذ حربته وطعنها في رحمها حتى فارقت الحياة، ماتت ودعت الدنيا وفارقت الحياة في سبيل الله، وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس مسكين مسلسل من المسلسلات ويميل إليه بسهولة، ما عنده مانع، مبلغ من المال يشتريه، يصبح عميل حتى لأمريكا لإسرائيل. رجل ما عنده مال، فقير، ما عنده مسكن، ما عنده بيت، تتواصل به بعض الجهات، تعال نعطيك فلوس، ابشروا اخرب البلاد حتى، المهم فلوس، تريدوني ارجع عن ديني، ما عندي مال، والعياذ بالله، لانه ليس له هدف يسعى اليه، ليس له منهج يسعى اليه، وانما هدفه في الحياة الدنيا فقط، هدفه في الحياة ان يصل الى متع الدنيا البائرة الزائلة، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ذكر الله تعالى في كتابه الكريم قصة أصحاب القرية، قال ربنا تعالى ذكره: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما
فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ثلاثة رسل أرسلهم الله تعالى إلى قرية يقال لها أنطاكية في الشمال الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة من مناطق تركيا ولا تزال إلى اليوم يقال لها أنطاكية إلى اليوم. هؤلاء ثلاثة من الأنبياء جاءوا إلى القرية يدعون الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبودية، وهم في الطريق إلى القرية مروا برجل. هذا الرجل قال بعض المفسرين كان إسكافيا، أي أنه كان يعالج الأهل، وقال بعضهم كان حبالا يعالج الحبال. فمر هؤلاء الأنبياء والرسل من عنده، سألهم وجلس معهم وناقشهم، فأخبروه أنهم جاءوا وأنهم رسل وأنهم جاءوا إلى القرية يدعونهم إلى توحيد الله وإلى إفراده بالعبودية. فأعجب الرجل بهذا الكلام، وأعجب بهذا الكلام من أنبياء الله صلوات الله عليهم أجمعين. فأسلم ذلك الرجل وجلس يعالج تلك الأحذية والحبال. الأنبياء انطلقوا لتنفيذ مهمتهم من الدعوة إلى الله، ورجل ذات ما هو نبي ولا عالم، رجل عامي لكن مسلم، لكنه مؤمن، لكنه موحد. تأمل في هذا، في حاجة داخل اشتغل. لا يمكن يسكت من له نور أبدا، إذا دخل النور في الظلام يضيء الناس. فلما حصل أن أصحاب القرية كذبوا الرسل ورجموا الرسل بالحجارة، سمع ذلك الرجل الإسكافي أن أصحاب القرية كذبوا الرسل، ماذا فعل؟ هل قال أنا مالي دخل؟ هل قال ديني لنفسي ودين الناس للناس؟ هل قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ ما قال هذا، وإنما ترك عمله وانطلق ليناصر أولئك الأنبياء والرسل. لم يكن هذه الدعوة من مهمة الأنبياء ولا من مهمة الدعاة ولا من مهمة طلبة العلم، وإنما الكل يجب أن يناصر بعضه بعضا لينتشر الحق، لأننا جميعا لنا هدف واحد، العالم والجاهل، طالب العلم وغير طالب العلم، الحاكم والمحكوم، الصغير والكبير، الذكر والأنثى. هدفنا في الحياة واحد، هو السعي لنشر الدين والفضيلة وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله والدفاع عن حمى الإسلام والدين. هذا هدفنا، العالم الأول والناس وراه، التاجر بماله، أنا ما عندي علم، تكلم أيها العالم ونحن نمدك بالمال، وهذا عنده قوة، تكلم أيها العالم والقوة عندنا، والمال والجار والناس والقبائل والعوام، كلنا في سبيل الدين في سبيل الإسلام. الهدف واحد في الحياة، هو إقامة عبودية الله. لكن شخص يتحرك وعشرة يرجعون إلى الوراء، هؤلاء يسببون خذيلة. فما وصلت الأمة إليه في هذا الزمن إلا سببه هذا الذي سمعته آنفا، هذا الرجل عامي. فلما سمع أن أصحاب القرية كذبوا الرسل جاء من أقصى المدينة، قال الله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. يسعى ما هو يمشي جلس، لا يسعى جري، في حاجة، زعلان، غضبان أن الناس كذبوا رسول الله، زعلان أن الناس كذبوا رسول الله وأهل التوحيد
هذا كثير يا أخي. يا فلان في واحد يطعن في دين الله وفي شريعة الله. إيه بدأ اليهود مليان. حتى ما تسمع منه تأول. مثلا لما يسمع الكلام هذا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى تحس إنه يتألم. برود عجيب في أوساطنا الآن. قال الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هذا عالم وانت جاهل، والناس مثلا يضحكون على العالم ويسخرون منه، ما واجبك أن تسكت؟ تقول للناس يا جماعة ما يجوز الكلام هذا، حرام، هذا حرام، هذا أقل ما تفعله. هذا الرجل جاء يدعو ويؤكد ما جاء به أنبياء الله وجاء

دون الله آلهة إن يردني الرحمن بضر لا

خطاب الانبياء. انا امنت بربكم ايها الانبياء فاسمعوا. تحدي. فليبلغ الحاضر القارئ. فليسمع الناس كلهم. انا امنت برب الانبياء. دعوة. اول ما سمع اهل القرية ذلك جاءوا اليه فرجموه بالحجارة حتى مات. مسكين. على توحيد عقيدة. يحمل هما. مات في سبيل الوصول الى غايته المنشودة. اول ما مات. قال الله لا. كما قال. قيل ادخل الجنة.

زال يحب لقوم الخير وقد قتلوه. أنت ماذا تحن لنا؟ أنت الآن لو خرجت من المسجد سمعت واحد يسب الناس الذي بالمسجد تتكلم، أقل شيء تتقدم إليه، أخي بارك الله فيك، إنما تفعله الآن حرام عليك وسوف تجازى عليه بين يدي الله. هؤلاء الذين في المسجد هم صفوة المجتمع. من نثني على من؟ على أصحاب السينما؟ نثني على أصحاب المقاهي والشوارع والضياع والانحراف؟ إذا لم نثني على المصلين وعلى السجد الركع بين يدي رب العالمين وعلى طلبة العلم والعلماء، فعلى من نثني؟ عجيب والله، يكون عندك شيء من الحرقة على دين الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي إخواني في الله نسعى لهذا. أحيانا سبحان الله يدخل شاب في قرية وهي مليئة بالشركيات والبدع والخرافات، فيدخل يحمل همها من أول يوم، ابدأ اشتغل دعوة إلى الله، أمر بمعروف نهي عن منكر، هذا يشتمه هذا يضربه وهو صابر، وهو يصعد يوم خطبة جمعة وذاك يأتي ينزله من المنبر ويوم يتكلم وهذا يقوم يتكلم عليه من هنا وذاك يتكلم من هناك، وهو صابر محتسب في سبيل الله. قمنا نبتغي رفع اللواء لا لحزب قد عملنا، نحن للدين فداء. اشتغل ليل نهار ليل نهار ليل نهار دعوة. قال الله قال الرسول ايها الناس حلال حرام سنة بدعة يجوز لا يجوز، يا قوم يا ناس يا أمة محمد ايها الرجال ايتها النساء يا جماعة يصرخ يصرخ يصرخ. واذا بك تجد كل يوم والخير يزيد والناس يكثرون في المسجد، واهل السنة يكثرون واهل التوحيد يكثرون، ومن كان عدوا لا يصبح صديقا له ويأتيه معتذرا له، اعتذر لك عما بدر مني فلقد كنت والله جاهلا، لقد آذيتك كثيرا سامحني، حتى لا اقف احمل ما كنت افعله معك يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فينشر الله على يديه الخير في المنطقة وهو واحد. فكيف لو تكتف الناس وكيف لو حصل هذا الخير؟ يحصل خيرا كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. أذن؟

هي أيها الأخ المسلم لابد أن تحمل أهم الدين والإسلام والسنة، وهذا أمر مهم. كلنا نتكاتف ونتآزر ونتعاون حمل هذا الدين وإيصاله إلى كل مكان لتطبيقه في أنفسنا، نتعاون على الدعوة إليه وعلى تثبيت الناس في التمسك به والسير على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التكاسل والتخاذل موجود، موجود. أنت غني بمالك، أنت رئيس برئاستك، أنت قوي بقوتك، أنت صاحب جاه بجاهك، فيحصل تضافل للجهود وتعاون ويحصل خير كبير جدا. هذا عالم لكنه فقير يريد أن يدعو إلى الله، ما يستطيع، ينطلق من قرية إلى قرية ومن مكان إلى مكان، ما عنده مال، ما عنده سيارة. هذا رجل غني لكنه لا يملك المال، عنده حرقة، يأتي إلى العالم بنفسه، العالم ما يستطيع يأتي إلى هذا ويقول يا أخي تعال، صعب عليك، لكن أنت تأتي إليه وتقول أنا سأخذك وسأذهب معك، أنا أحمل من الهم مثل ما تحمل، لكن ما عندي علم، عندي مال، أنصر الإسلام بمالي. جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، فانصر الإسلام بمالك. بعض الصحابة نصر الإسلام بماله وبذل ماله في سبيل الله، فأعز الله عز وجل جنده بهذا المال. وأنت كذلك، أنت رئيس برئاستك، أنت قوي بقوتك. وجدت مرة بأحد إخواننا نزل منطقة داعية وهو من طلبة شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه، فطلب العلم عند الشيخ مقبل فترة ثم نزل منطقته ومنطقته صوفية، فأخذ يدعو للسنة ويحذر من الشركيات والتمسك بأتربة الموتى والقبور ودعاء الأولياء وغير ذلك، وأنه ينصح الناس بالاستقامة على التوحيد. فوجد أذية، الرجل مسكين ضعيف ما عنده من يعينه، من يناصره. واحد من الناس رجل قوي عضلات كان يتأمل في الناس وهم بين الحين والآخر يشتمون هذا الولد، وهذا ينزل من المنبر وهذا يغلق الميكروفون عليه. المهم الرجل تحمس، تيقظت الهمة، الهمة، وبدأ الحرص على الدين والتمسك به، وعرف الرجل أن هذا الولد على حق وعلى سنة، وأنه لا يجوز أن يسكت على إهانته أبدا. فجاء إليه وقال له يا بني، قال نعم، قال أنا أرى الناس يفعلون ويفعلون، ولكن لا تخف، أنا معك إن شاء الله، أنت عليك الدليل وأنا علي الصميل. تعاون، تعاون، لأن بعض الناس أصلا لا يسكت إلا إذا رأى الصميل. فلما أن حصل هذا الأمر هدأت حدة التوتر في المسجد قبل هذا الشخص، وجلس يدعو فترة، والآن أفضل محبوب في قريته وفي منطقته هو، لما عرفوا السنة وعرفوا صدق هذا الشاب، حفظه الله أعرفه أنا، وصدق هذا الشاب وفقه الله، هو محبوب، إذا دخل المسجد لا يتقدم أحدا دونه، ولا يخطب وهو موجود، ولا يحاضر وهو موجود، إمام في قريته حفظه الله تبارك وتعالى، وكان الفضل بعد الله عز وجل لهذا الرجل. تنافر عيسى بن مريم قال للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، أنصار معاونة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم.

الله ورسوله، ولهذا سمي الأنصار لأنهم يناصرون، ناصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنت مناصر، عالم، داعية، متعاون، إذا كان الجواب وأنت واحد من هؤلاء الثلاثة جزاك الله خير، أبشر بالخير وإن شاء الله تبقى في درجة عالية بإذن الله تبارك وتعالى. أنت لست واحد من هؤلاء الأربعة، كبر على نفسك أربع تكبيرات الجنازة، أنت حي في إعداد الأموات. هذه حقيقة لابد أن نقولها. يا أخي أنت مسلم، ماذا فعلت الإسلام؟ قل لي. لا مالك دعم ولا ناصر ولا تعاون ولا دعوت ولا حاضر، ما الفائدة من وجودك في الحياة؟ قل لي. إذا أنت شؤم على الإسلام، بل بعض الناس سبب للهزيمة في أوساط المسلمين وسبب للتخليل ما تراه إلا في مواطن الضياع. زعيم في الانحراف، زعيم في الضياع، زميع زعيم في الميوعة والانحراف، زعيم في السفاهة، ضرر على الإسلام والمسلمين والعياذ بالله. لابد أن ننهي مثل هذه المسائل. تأملوا الآن، هجم على البلاد الرافضة، وبدأ الرافضة الآن يستوعبون الكثير من بلاد اليمن ويهجمون فيها وينشرون عقيدة الرفض فيها. والرافضة سموا بالرافضة لرفضهم خلافة أبي بكر وعمر، سماهم زيد بن علي رضي الله عنه وأرضاه عندما قالوا له ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ قال هم وزراء جدي. قالوا لا، لابد أن تسمعنا فيهم كلاما شديدا. قال لا، هم وزراء جدي. فأثنى عليهم زيد بن علي فرفضوا، قال رفضتموني فسموا رافضة لرفضهم خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاه، وعندهم عقائد خبيثة جدا جدا جدا. نحن الآن عندما حصل القتال بين أهل السنة وبين الحوثيين في اليمن، كثير من الناس يتساءل لماذا تتقاتلون معهم؟ هم مسلمون، ما يجوز، حرام. طيب ما رأيك أن أتناقش معك حول هذه الفرقة وأتكلم معك حول هذه الجماعة؟ في عام 97 و900 للميلاد خرج من صعدة من اليمن رجل يقال له بدر الدين الحوثي، سمعتم عنه. وانطلق هذا الرجل إلى إيران وجلس في مدينة قم في إيران، وفي هذه المنطقة تعلم الرفض حتى قال أنا عن نفسي أؤمن بتكفيرهم جميعا، أي تكفير الصحابة، فهو يعتقد أن الصحابة كلهم كفار. نحن عشنا في مناطق الزيدية، كنا نصلي خلفهم ويصلون خلفنا ونتزوج منهم ويتزوجون منا، لكن نرد عليهم، عندهم أخطاء، لكن لا تصل أخطاؤهم إلى درجة أن نكفرهم أو أن نستحل دماءهم، لا، عندهم أخطاء نرد عليهم، يردون علينا، لكن ما نقطع عليهم طريق ولا يقطعون علينا طريق ولا نستبيح دماءهم ولا يستبيحون دماءهم. لكن لما خرج الحوثي هذا بدر وولده حسين إلى إيران، تعبأوا العقيدة الاثنى عشرية وجاءوا من هناك لينشروها. ولهذا منذ أن وصلوا إلى صعدة واليمن تشهد مآسي ومجازر ومقاتل، وما سمعتم من الحروب الستة إلا جزء من هذا الفكر الذي يريد أن ينشر في بلد الإيمان والتوحيد. يقول حسين بدر الدين الحوثي، رب نبيه محمد وخليفته أبو بكر، أنا لا أؤمن به، أنا لا أؤمن به. رب نبيه محمد وخليفة نبيه أبو بكر، أنا لا أؤمن به، هذا كفر، لأن خليفة النبي هو أبو بكر رفضا عنه، وهو يقول لا أؤمن به مع عقائد أخرى، والعياذ بالله في هذا الجانب. ويستخدمون السحر، والسحر من أهم الأشياء التي يعتمدون عليها، وقد وجد إخواننا الكثير من السحر والأسحار والطلاسم بيد الحوثيين عندما ألقوا عليهم القبضة
في جبهات كتاب وفي جبهات حجور، ووجدوا عندهم الشركيات والعياذ بالله يشيدون القبور ويطوفون حولها، وما قبر الهادي في سعدة إلا دليل على ذلك، ويتقربون إليه ويصبون السمن والعسل عليه ويصبون البخور عليه ويتمسحون به رجاء البركة بصاحب القبر والعياذ بالله سبحانه وتعالى، ويكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكفرون أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم رضوان الله عليهم. بل لو قرأتم في كتب وملازم حسين بدر الدين الحوثي ستجدون أنه يتكلم عن الصحابة كأنه يتكلم عن جورج بوش، يقول إن سبب كل بلية في هذه الأمة عمر، وكل مصيبة أصيبت بها هذه الأمة سببها عمر، كل مشكلة سببها عمر رضي الله عنه وأرضاه، وسببها أبو بكر رضي الله عنهم وأرضاه. ويحذر أن يكون في قلبك شيء من الولاية لأبي بكر عمر، وإذا كان في قلبك ولاية وحب لأبي بكر وعمر فأنت لست على طريق الهداية والإيمان، وهو يحذر أتباعه من هذا. والله لما قرأت ملازمه، ملازمه عندي، ولما أقرأ ملازمه أتعجب كيف تستساغ في شعب اليمن، وكيف تستساغ في شعب هم أهل السنة وتوحيد وأصحاب عقيدة طيبة مباركة، كيف تقرأ وتستساغ هذه الأفكار الضالة المنحرفة التي هي عقيدة إيران والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يطعنون في عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جلست مع أحد الحوثيين وهو يقول أنه من أهل البيت، قلت له هل رسول الله جدك؟ هل هو جدك؟ قال نعم. قلت والله أنت سفيه. قال نعم. قال لمن؟ قلت طبعا في عرض جدك، ما تستحي أنت؟ قطعا في عرض جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتهمونها من الزنا، وهذه عقيدة الاثنى عشرية. والله تعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. بالله عليك، الله تعالى يحرم علينا الزواج بالزانيات ويزوج رسوله؟ كلام بالغ، هذا كلام ملكم. الله يحرم على المؤمنين الزواج بالزانيات ويزوج رسوله ويرضى له بذلك؟ كلام. الله تعالى يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فلما جلست معه سكت، ما استطاع يتكلم، ما عنده جواب، لأن اتهامهم لعائشة بهذه الفاحشة والعياذ بالله تبارك وتعالى إنما هي قصص وروايات كاذبة كذبها عبد الله بن سبأ اليهودي وعبد الله بن أبي عليه لعنة الله، وانساقت هذه العقيدة وساقت في أوساطهم وقبلها الرافضة وروجوا لها والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هذا أمر. ثانيا قتلهم للناس واستباحتهم للدماء وانتهاكهم للأعراض، هذا وحده كافي لقتاله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. إنهم ينزلون الآن في قبائل صعدة ويطلبون منهم زكاوي الخمس، فإذا امتنع القبائل من تسليم الزكاة قتلوه، وإذا لم تسلمها قتلت والعياذ بالله. وينزلون إلى مشايخ القبائل ويهينون كرامتهم مقابل نشر هذا الفكر الخبيث والعياذ بالله سبحانه وتعالى. بل نزلوا الى مديرية مستبى وهي من محافظة صعدة او من حجة في اخرها مقابل حجور، ونزلوا اليها. ولما وصل الحوثيون الى تلك المنطقة اصدروا امرا بان يبقى الرجال في البيوت وتخرج النساء. خرجت النساء، ثم اصدروا امرا بان تزود النساء المجاهدين بالطعام الى الجبل، وكانت النساء تزود الرجال بالطعام الى الجبل، اي المجاهدين هؤلاء قطاع الصلاة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يا اخي الله عز وجل يقول من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون عرض فهو شهيد، ومن قتل دون دين فهو شهيد. كان الحوثيون قبل الحرب وقبل الفتن
من زمان، من 3 سنوات، يأخذون بعض طلبة العلم ويأخذونهم من السيارات ويذهبون بهم إلى مكان بعيد جدا ويخلعون لحاهم خلعا، هل فهو حلاقة؟ خل حتى تتورم لحاهم والعياذ بالله. بالله عليك نصبر على مثل هؤلاء؟ نجلس تحت أقدامهم يدوسوننا وعندنا من القوة ما نؤدب هؤلاء السفهاء؟ هذا ما يرضاه مسلم أبدا، ولا يرضاه عاقل، ولا يرضاه مؤمن ولا موحد. ماذا يريدون؟ نزلوا إلى قبيلة باقر، وهي من قبائل صعدة، منطقة حدودية بين السعودية وبين صعدة، وهجم الحوثيون على هذه القرية. فلما رأى القبائل هجوم الحوثيين عليهم يريدون أن يسيطروا عليهم تماما، صعد القبائل إلى الجبال وأخذوا بنادقهم ودافعوا عن أنفسهم ولقنوا الحوثيين درسا جميلا عظيما. فلما أن هزم الحوثي دعا إلى الصلح، الصلح، وأنتم تعرفون في الحروب الستة مع الدولة كلما حاولت الدولة تقضي عليه رفع الراية البيضاء وقطر تضخ المال، صلح صلح صلح، حتى يعيد الحوثي ترتيبات أوراقه وترتيب وتنظيم جيشه من جديد، ثم تبدأ الحرب من جديد. وفي كل حرب يكبر يكبر يكبر لوجود فسدة وفسقة وفجرة وتجار حرب ومجرمين داخل أجهزة الدولة وداخل المواطنين والقبائل، حتى تمالأوا على نصر هذا الرجل والعياذ بالله، سواء من قريب أو بعيد. فحصل الذي حصل، هذا الرجل في الجبل، في الجبل الرجال، فجاء بعض مشايخ القبائل وقالوا خلاص يا أهل باقر، الحوثي يطالب بالصلح، أهل باقر مساكين لا يحبون الحرب ولا يريدون القتال، وافقوا على ذلك الأمر، فقالوا خلاص ما دام أن الرجل يريد صلحا خلاص الصلح خير. فعقدوا معهم صلحا أنه لا نمسك ولا تمسنا ولا نقربك ولا تقربنا وإلى غير ذلك. ثم نزل القبائل من الجبال ودخلوا بيوتهم وهجعت أعينهم نوما ورقدوا في بيوتهم بأمان الله، وما هي إلا سويعات غربت الشمس وتلألأت النجوم في السماء وأظلم الليل، وإذا بالحوثيين كالفئران يدبون في وسط القرية ويتسلقون الجبال. ولما أن جاءت وقت ساعة متأخرة من الليل، إذ بأهل القبيلة يسمعون إطلاق الرصاص من كل مكان، فخرج الناس إلى أسطح البيوت يتساءلون ما الذي يجري؟ قالوا هجم الحوثيون عليكم، اهربوا الفرار. خرجت النساء بملابس النوم، أعزكم الله، من يرضى هذا؟ بالله عليكم من يرضى هذا؟ من يرضى هذا؟ يقول أبو علي الحاكم إنه سوف ينزل إلى صعدة وينتهك عرض فضيلة الشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري، ينتهك عرضه في نسائه. هؤلاء سفهاء، إذا لم تدافع عن عرضك ونسائك، هؤلاء سفهاء، سفهاء جدا. يخبرني أحد مشايخ الحجور قائلا

أهل اليمن يخرجون للشارع يفعلون كما يفعلون العراقيون والإيرانيون في كربلاء، يضربون أنفسهم على الحسين. ما سنضرب أنفسنا وعندنا توحيد وإيمان وسنة ومنهج رسول رب الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز والله التخاذل، والله وبالله وتالله لا يجوز التخاذل. لما دخل الرافضة إلى العراق يقتلونهم قتلا ويستبيحون أعراضا. قتل الرافضة في العراق 60 مهندس ودكتور، ما اسمائهم؟ أبو بكر عمر. بس هذه الحجة، لماذا اسمك أبو بكر؟ لماذا اسمك عمر؟ يقتلونه. فكيف لما هو راضي عن أبي بكر سيرضى عنك؟ سيرضى عنك أنت؟ ما سيرضى عنك والعياذ بالله. فاتحضر فجرة ترى على صورهم صور عليها غبرة والعياذ بالله. لما ترى كنت أحاضر في سعدة وأتحدث مع بعض القبائل وهم يقولون هؤلاء مجاهدون. قلت يا جماعة هؤلاء ما هم مجاهدين؟ قال بل مجاهدون. قلت له هل يصلون؟ قال لا ما يصلون. قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فمالك إذا أضاف إليها الشرك وسب الصحابة؟ الشوكاني يحكم بالكفر على من كفر صحابي واحد، أما هؤلاء كفروا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام جميعا. فالواجب التكاتف، بارك الله فيكم، التكاتف. عندنا مسجد في مديرية من المديريات وضعوه مخزن، لما؟ قالوا هذا مسجد براد. وعندنا مركز في منطقة عاهم في حجة أدخلوا التلفزيون إلى داخله، ومسجد في عاهم دخلوا إليه ومزقوا المصاحف ودأسوها بأقدامهم والعياذ بالله، بل وأحرقوا كلام الله تبارك وتعالى. ونزلت ورأيت ذلك والعياذ بالله بنفسي. مصيبة هذا. والناس الآن بعضهم ما زال مغفل، لا يدري لا يعني. هي مؤامرة، مؤامرة على اليمن، ومؤامرة على البحرين، ومؤامرة على الكويت، ومؤامرة على السعودية، ومؤامرة على سوريا، ومؤامرة على لبنان، ومؤامرة على المنطقة هذه التي نعيش فيها لرفع راية الرفض والتشيع في هذه المنطقة، والذي فيه السب واللعن والشتم والطعن. انظر الآن، هم عملاء أمريكا. الحوثي يرفع شعار الموت لأمريكا وإسرائيل 10 سنوات. لماذا لم تسجله أمريكا في قائمة الإرهاب؟ لماذا لا يحلق الطيران الأمريكي فوق قرى صعدة ليتعقب عبد الملك الحوثي كما يتعقب الشبواني وأنور العولقي؟ لماذا؟ لماذا لا تحارب أمريكا هذا الحوثي كما تحارب تنظيم القاعدة؟ كلهم لماذا؟ سؤال يطرح. حتى أنا جلست مع حوثي قلت له أنت تكره أمريكا؟ قال نعم. وتسب أمريكا؟ قال نعم. وتريد أمريكا تموت؟ قال نعم. قلت له عندي سؤال محيرني جدا جدا جدا. قال ما هو؟ قلت لماذا لم تسجلكم أمريكا في قائمة الإرهاب؟ قال يعني ايش يعني؟ ايش يعني؟ عندما سئل السفير الامريكي في صنعاء عن كلام الحوثي ورفعه لهذا الشعار ماذا قال؟ قال كم من رجل يقول قولا ولا يفعله. منهج واحد، منهج واحد والعياذ بالله. فالواجب ان يكون هناك حذر وان ننتبه وأن نعي وأن نتكاتف. من حضرموت، من صنعاء، من أبيان، من اليمن كله، لدحر هذا الفكر الخبيث والعياذ بالله سبحانه وتعالى. جلست مع شخص من هؤلاء ونتحدث عن خالد بن الوليد فيجيبني قائلا خالد بن الوليد داني. تركوا الكفار ورجعوا فوق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الرسول تزوج ببنت أبي بكر وتزوج بنت عمر. وزوج النبي عليه الصلاة والسلام ابنتيه رقية وأم كلثوم بعثمان. لو كان عثمان كافرا هل سيزوجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مات في الأولى زوجه بالثانية. ليش؟ لأنه مؤمن. وتزوج عمر رضي الله عنه وأرضاه ببنت علي بن أبي طالب أم كلثوم. لو كان عمر كافر هل علي سيزوج عمر؟ لا، إذا كانت علاقتهم محبة ومودة رضي الله عنه أجمعين. فجاء هؤلاء ليطعنوا في الصحابة من أجل أن يطعنوا في الإسلام. إذا أردت أن تطعن في الرسالة اطعن في حاملها.

0: فطعنهم في الصحابة، طعنهم في الرسالة. من الذي أوصل الدين إلينا؟ من الذي جاهد وقاتل؟ من الذي قتل الكفار وفتح الفتوحات الإسلامية؟ من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياك أيها المسلم تسمع لكلام هؤلاء، عندما تقرأ في كلامهم عندهم شبه خطافر. فلابد أن ينتبه الإنسان وأن يطلب العلم وأن يوحد الله. وقتال إخواننا هناك جهاد في سبيل الله والله لإعلاء كلمة التوحيد والعقيدة ورفع راية التوحيد ورفع السنة والتوحيد وحفاظا للبلاد. وقد قال الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله أن قتالهم فرض عين الآن في هذه الأيام، فرض عين على اليمنيين، ولا يجوز التخاذل، وإن التوقف عن القتال تخاذل والعياذ بالله سبحانه، سواء في جبهة الكتاب في جبهة كتاب أو جبهة حجور في منطقة عائل. هؤلاء شر إذا دخلوا البلاد والعباد، وهم الآن يعاكسون أناس في المناطق الشمالية والجنوبية طمعا في دعمهم لهم من أجل أن تقوى شوكة هؤلاء. ولما أحسوا بالضعف كونوا حزبا في اليمن الآن يقال حزب الأمة، مثل ما فعل حسن نصر الله وكون حزب الله بعد أن كان هناك في لبنان حزب يقال له حزب أمل. ولما نشر حزب أمل الفساد في لبنان ذهب هذا الحزب أدراج الرياح وكونوا حزبا جديدا ليتخطفوا من خلاله الناس. فنحن ننصح إخواننا في الله أننا نتقي ربنا سبحانه وتعالى ونتكاد بالمال بالدم بالمجاهدين بالمقاتلين لزحر هذا الفكر الخبيث. من الذي قتل صدام؟ هم قتلوا صدام في يوم العيد، قتلوا صدام في يوم عيد الأضحى. هؤلاء الرافضة والعياذ بالله، وهم الآن يريدون أن يضحوا بنا وأن يقتلوننا وأن يستبيحوا حرماتنا. والله الذي لا إله غيره ما يجوز التخاذل من المسلمين، والله إن التخاذل في قتالهم تخاذل عن نصر الإسلام والمسلمين، التخاذل عنهم نفاق والعياذ بالله سبحانه. الطاعنون في عرض محمد صلى الله عليه وسلم، عندنا ناس الآن منهم لا يصلون جمعة لاعتقاد عندهم أنه لا صلاة الجمعة إلا خلف إمام، إمام من الأئمة الاثنى عشر. فلا بد من الانتباه بارك الله فيكم والحذر لهذه الطائفة. ونحن كنا في هذا الأسبوع في جبهة وائلة والإخوة هناك من طلبة العلم وحفاظ القرآن ومن حضرموت ما يقارب 200 وفقهم الله ذهبوا إلى هناك قريب من 200، وهم كلهم مجاهدون وشباب وطلبة علم، وهي أكبر جبهة في تلك المنطقة جبهة ورجال حضرموت وفقهم الله من الساحل والداخل، جاءوا لنصرة إخواني في دمان والجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة التوحيد. والله ما جاءوا يريدون المال ولا المنصب ولا الجاه، وإنما حفاظ على العباد والبلاد والدين. من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون عرض فهو شهيد، ومن قتل دون دين فهو شهيد. الناس جعل الحوثي هذا وحش سيأكل الناس، لا والله ما هو وحش، فأر فأر أمامك أمام أهل التوحيد والعقيدة فأر. قال أحد إخواننا إنني أهجم عليه ولما رأى كري عليه لم يستطع الجري، خلع سرواله والجري بدون سروال يهرب، يتركون الأحذي والنعال ويهربون. أي والله والله يهربون والعياذ بالله. هذا نصر من الله واحد ويكفي جبهة من أهل السنة والتوحيد. والله ما نريد شيئا، ولهذا الحوثي يطالب بالصلح. وقف أهل وائل وقبائل النصر وقالوا إذا كنت أيها الحوثي تريد الصلح بيننا وبينك فلا صلح بيننا وبينك إلا بشروط. أولا سلم أسلحتك للدولة وانزل من الجبال وعش مواطن مثل المواطنين، لا تتدخل فينا ولا نتدخل فيك ونحن نصالحك. أما أن تضربنا وتظلمنا وتبطش بنا هذا ما أحد يصبر عليه والعياذ بالله. فلا بد من الانتباه بارك الله فيكم يا أخي، اقرأ واطلع وابحث، هذا حق هذا دين. ربما تكون أنت واحد من الذين خذلوا عن دين الله، ربما تكون أنت واحد. انظر كم يحج الآن في كربلاء 6 مليون يطوفون حول القبر. أتريدون أن يحج إلى القبور في بلد الإيمان والتوحيد؟ أتريدون أن يشرك بالله في بلد الإيمان والتوحيد؟ نسأل الله أن يحمي ديننا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يجنبنا وإياكم الفتن إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله على رسوله وآله وما بعد. كتب هذا السائل عدة أسئلة في هذه الورقة. قال: من هم الرافضة؟ الرافضة ذكرنا ذلك في المحاضرة، ذكر بعضهم أنهم سموا رافضة برفضهم خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنه وأرضاه، وذكر بعضهم كلاما غير هذا، لكن هذا هو المشهور. وعقيدتهم هي عقيدة الرافضة الاثنى عشرية، أي الحوثيين. نحن نتكلم عن الحوثيين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لأن بعض الناس يفرق بين الحوثيين وبين الرافضة، والحوثيين والرافضة هما وجهان لعملة واحدة، لكن بعض الناس ما يعيها وهم يكذبون. وزعوا ملازم عندنا في المدينة، ملازم عندي الآن، بدأوا يوزعوا ملازم ثانية يكتب فيها، ونظرا لأن الملازم كانت مكتوبة باللهجة العامية أحببنا أن نكتبها باللغة العربية ونحدث ما يحتاج إلى الحد. ماذا حدثوا؟ سب أبي بكر وعمر، لما؟ يلعبون على الناس، ما عندنا سب، نحن أبرار وهم هؤلاء. أنا أتعامل معك صريح، واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما بيني وبينك لفلفة، لكن الذي يطعبك الذي يكذب ما تدري من أين تأتي له، يكذب عليك عيني عينك والعياذ بالله، يكذب واضح 100%. كان الشيخ يحيى حفظه الله يكتب ورقة وينزلها، وهم يكتبون ورقة كذب على الشيخ، ويسرقون الختم حق الشيخ من الشبكة ويختمون يقولوا هذا، ويوزعوا بين أصحابهم، انظروا الحجوري. طبعا أصحابهم خلص من البقر، أي حاجة يقولها الحوثي هم وراه، كذبوا ورقة ووزعوها في عموم اليمن بين أصحابهم، أن الشيخ يتعامل مع القادة العسكريين ويقول لهم هاتوا أسلحة ونحن سنعمل حرشة بين الزيدية وبين الحوثيين وبين كذا، وزعوها بين الرافضة من أجل أن يوحدوا صفوفهم. وبعدها جاء ذلك الحصار الآثم الذي قتلوا فيه الكثير من الناس. ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما رأيت تحت أديم السماء أكذب من الرافضة، ما رأيت تحت أديم السماء أكذب من الرافضة. وكان المثل العربي يقولون فلان أكذب من الرافضي، هي أن الرافضة هم أكذب الناس والعياذ بالله سبحانه وتعالى، ما تدري أين صدقه من كذبه، لأن الكذب عندهم عقيدة، وهم يكذبون على أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: التقي ديني ودين أبائي، ومن لا تقية لا دين له. قالوا التقية 19 الدين، وهي الكذب والنفاق، يظهر لك ما لا يبطن. التقية 19 الدين، ومن لا تقية له لا دين له، والعياذ بالله، هذه عقيدتهم. قال: هل الخلاف بيننا وبينهم خلاف بين سنة وبدعة؟ لا، خلاف بين سنة وكفر، ما هو بين سنة وإسلام. لا تكفي الشهادتين وأنت ناقض لهما، لأن الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله لها شروط. بعض الناس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وينقضها من جانب آخر، مثلا واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وما يصلي، على الصحيح أنه كافر، ولو قال لا إله إلا الله ما تنفعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. فما بالك إذا سب النبي أو طعن في الإسلام أو كذب الله أو غير ذلك، فهذا كفر ولا تنفعه كلمة لا إله إلا الله. قال: هل هناك علاقة بين الرافضة والحوثيين؟ نعم بيناها. أيهم هم؟ سيدي حسين وحسين سيدي، اخلع بصري وغير سومي، هم. لكن بعض الناس ما استوعبها، ولهذا هم يثنون على الخميني. من الخميني؟ هم يثنون على إيران، وإيران تمولهم. من إيران؟ إيران زعيمة الاثنى عشرية في العالم الآن، والخميني مؤسسها، لا رحمة الله عليه. ما هو واجبنا كمسلمين أولا وكأهل السنة ثانيا تجاه الحوثيين؟ الواجب أن نقف ضدهم، ما بيننا وبين، ما نستطيع نعيش نحن وإياهم. أنا الآن أتي أحاضرك، سمعت مني بها ونعمة، ما سمعت الله يعينك، إيش يسوي لك؟ لكن هؤلاء يأتي بالصميم، ضروري تبقى حوثي غصبا عنك، وإلا قتلت. ما أحد يستطيع يصبر على هذا، هذه إهانة، إهانة. دخل الناس من مشايخ القبائل والأعيان والعقال وأهانوا كرامتهم وأذلوهم. يأتي لك واحد حوثي جربوع عمره 10 سنين،
0: يعني والله كانوا يفتشوا حتى ملابس نساء طلبة العلم. والله والله لو ما بقي فيك عرق ينبض. والله موت اخي هذا دفاع عن دين وعقيدة. حتى واحد من الاخوة يقول يا اخي يا جماعة ما تستحيوا وانتم تفتشوا ملابس النساء؟ ما تستحيوا؟ ما عندكم نساء؟ قال ها يسخر من الاخ. اعوذ بالله. قال لماذا في هذه السنين المتأخرة ظهرت عداوة الرافضة؟ طبعا الرافضة منذ ان تأسس هذا الفكر او اسس قواعد الخميني في عام 79 وضع خطة خمسينية كون من 50 سنة لنشر الشيعة في المناطق الاسلامية. احنا في اليمن نصدر كنا نصدر بن الان بنصدر غاز. السعودية تصدر بنزين. السودان تصدر فول رز سكر. ايران تصدر تشيع في اكياس علب صدرهم البلاد. صدر لليمن شوية حوثة صدرت للسعودية شوية وصدرت للكويت شوية صدرت للبحرين شوية وصدرت لسوريا شوية صدرت للبنان شوية وهكذا صدرت ثم تغذيهم خطة معينة ما يستعجلون 50 سنة. وقسمت 50 سنة على 4 مراحل كل مرحلة 10 سنوات من عام 79 الى الان. يعني لو حسبت يمكن باقي 15 سنة او اكثر او اقل من عام 79 الى الان. يعني هذه الباقي من الخطة الخمسينية هي السنوات التي فيها حرب وطحن وقتل وقتال من اجل ان ينشأ هذا الفكر. الثورات الموجودة الآن لزعزعة الحكام وقلب الأنظمة وراءها إيران، لأن إيران ترتاح لما يحصل بلابل داخل البلدان. لماذا؟ ينتشر. انظر الآن البلبلة في اليمن والثورة من خدمت أكثر مستفيد هو الحوثي. لماذا؟ نحن صحيح قاتلنا وسفكنا دماءنا وانتهكنا الأعراب وقطعنا الطرق، والحوثي كان محاصر في سعدة خرج وركب على ظهور الثوار وانطلق في البلاد. الآن تنزل عدن عندك حوثي، تنزل الضالع عندك حوثي، تأتي حضرموت في حوذة، تنزل لحج في حوذة، تنزل أبيان في الحوذة. ما كان هؤلاء موجودين قبل الثورة. انتشروا وظللت لهم وهيأت لهم أجواء الثورة، وهم الآن يحاولون أن تبقى البلاد في قتل وقتال والعياذ بالله. ولهذا مسيرة الحياة التي فعلوها وذهبوا بها من تعز إلى صنعاء، يقول بعض القادة السياسيين في الثورات قال إن الذي قتله لاعك هم الحوثيون لما دخلوا صنعاء. لما؟ من اجل تبقى حرب بين الدولة وبين الثورات. لما؟ وهم يشتغلوا. انتم تقاتلوا واحنا ننتشر وننشر الفكر والعقيدة. ما تأتي وتتصالح الا وقد قوي عدنا واشتد عبدنا، وبعدين نوريكم كيف نشتغلكم. لابد ان نكون اذكياء اذكياء. احيانا بعض الناس في السياسة بليد، في السياسة بليد. ما هو بليد بس، بليد بمعنى الكلمة. لكن السياسة الشرعية والتي هي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لك. العالم يعرف الفتنة وهي جديدة طازجة قبل أن تدخل، والجاهل ما يعرف الفتنة إلا وقد لطمته، وبعدها يقول إيه والله ليتني ما فعلت. هذا ما ينفع ليتني بعدما تلطم. أنا أريدك أن تقول لا أفعل قبل أن تدخل الفتنة. فهذه من الفتن التي ابتلينا بها في مصر الآن. في مصر كان من ورائها الرافضة زعزعة الحكم. الآن في مصلحتهم أن تبقى مصر في حرب. لما؟ لأنهم الآن يشتغلون داخل مصر بالفلوس بالفكر، وبدأوا يؤسسون بعض الأحزاب الرافضية داخل مصر، وما كانت أحزاب الرافضة مؤسسة قبل ذلك. فلابد أن ننتبه. مخططاتهم أكبر منا، أكبر من تذكيراتنا. تذكيراتنا أحيانا ضيقة جدا، وهم يخططون لسنوات طويلة لنشر هذا الفكر الخبيث والعياذ بالله. عندهم حزب الله في الكويت، حزب الله في البحرين، حزب الله في لبنان، حزب الله في اليمن. هذا الحوثي اول ما تأسس كان اسمه حزب الله، لكن لما عرفوا ان خطتهم ستختشف غيروا الاسم الى الشباب المؤمن والعياذ بالله. لابد ان ننتبه لمثل هذه الافكار الخبيثة. قال لماذا في هذه السنين المتأخرة ظهرت عداوة الرافضة لإخواننا من الماجب بالقتال، مع أن في عهد الشيخ مقبل لم نسمع ذلك؟ طبعا تمكنوا الآن في صعدة ودخلوا على الرئاسة في صنعاء وهيئت لهم الأجواء في صعدة واعتبروا صعدة ملك لهم وبدأوا يريدون إقامة ولاية. استغلوا الثورة هجموا على دماج باعتبار دماج سهل نعصرهم عصير خرجناهم وصلحت الأمور والمعسكرات اللي داخل لنا والدبابات والصواريخ والحمد لله. فكانوا يظنون أن حصارهم لدماج سهل جدا لكن وقعت على أم رؤوسهم. أسأل الله أن يهلكهم. قال هل لإيران يد في حرب الحوثيين ضد الخنس؟ نعم في إيرانيين يحاربون في صعدة في أناس من حرس الثوري الإيراني يحارب في صعدة وأخبرني بعض الإخوة أنهم رأوا بعض القتلى وصورهم صور إيرانية ليسوا من اليمن موجودين هناك وبعض المدربين على القناصة وغيرها من إيران. فإيران تسعى بيدها ورجلها لنصرتهم في صعدة من أجل أن ينتشر المذهب الاثنى عشري في البلاد. نعم إيران هي الممول لا من لهم ملايين. واحد صاحبي يقول قال معه أخ رافضي معه مع الحوثيين هو أخ محب للسنة قال أخي في صعدة يرسل لي قبل أسبوع ب200,000. منين له 200,000؟ منين؟ والله أني طلعت لعند الإخوة وهم في الجبهة وما عندهم إلا شعيرية يأكلونها طبوح شعيرية. وش تسوي الشعيرية وفي قدر هكذا وعددهم ما يقارب 35 واحد ولكن جهز في سبيل الله والله ما جاءوا للمال ولا المرتب هؤلاء فلوس يكايلوها بين الناس. نسأل الله أن يخيب آمالهم. قال يقول بعض المثقفين أنا أتمنى أصحح هذه العبارة بعض الموقفين بعض الناس مثقف لابس كرافتة واصلع ولابس بنطلون آخر صرخة ويسمي نفسه مثقف ولما تتناقش أنت وياه تحسه موقف ولا فاهم هذا تفصيل. قال يقول بعض المثقفين إن هذه الحرب ليس لها حاجة الخلاف خلاف في الرأي لا يؤدي للقتال كلام فارغ. أنا بالله جالس أنا ما بيني وبين الخلاف فوجئت بنفسك تضربني أسكت أخليك تضربني أقول الخلاف خلاف الرأي أمسك الصميل وأبدأ في رأسك أكثر لك أضربني. قال هل صحيح أن الحوثيين انتشروا في محاولة صنعاء دمار ومواد؟ نعم انتشروا. كيف انتشروا؟ لهم موالد ومؤتمرات وجلسات ورهاب وإياب وفلوس جلسات سرية ويقسموا المنطقة إلى مربعات ولكل مربع أمير وتعاونون ويجروا الفلوس. يا أخي بعض الناس بذلوا فلوس بس وصلحبه والله فلوس بس تعطيه مال وسحب. في ناس سفهاء كثير خاصة في أوساط الشباب ويرتالي نسأل الله العافية بل عندنا ترسانة من الحودة. أسأل الله أن يقذف الرعب في قلوبهم أن يهلكهم. قال ادفوا لنا طرفا مما شاهدته في ويلة. طبعا لما انطلقنا إلى ويلة رأينا صفوفا سلفية طيبة وكنا نتخيل أن هناك شيء من الخلط والخليط ولكن لما وصلنا رأينا طلبة العلم من دماج وصفوف سلفية وطلبة علم محافظة للقرآن. زرنا كثير من الجبهات ورأينا الخير الكثير هناك وإن جاء بعض المعاونين من القبائل فإنهم يدخلون ضمنا تحت راية سلفية واضحة لا يتكلمون وليس لهم ناقة ولا جمل لا يحاربون فقط ويواجهون العدو. فطلقنا إلى المواجهات رأينا أسود. إي والله أسود. إي والله شباب في ليلة من الليالي قتل أحد إخواننا برصاصة من رصاصات الحوثيين ومعه ولده يبلغ من العمر 14 عاما. فجاء إلي بعد كلمة ألقيتها في معسكر التدريب وأنا أتكلم وترحمت على ذلك القتيل الذي نحسبه شهيد الله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. فجاء ولده إلي ولد عمره 14 سنة والآلي قلبه جاي يقاتل. قال أنا هنا لي شهر ونصف وأنا أبحث عن الشهادة فما وجدتها وأبي جاء له 3 أيام فقط وقتل شهيدا هنيئا له. الولد يقول لي ولده كنت أظن أنه سيكلمني ويبكي ويتحسر ويتألم لكن الولد في غاية الاستمتاع قال لي أنا شهر ونصف وأنا أبحث عن الشهادة ما وجدتها. الولد يقول لي
1: وأبي جاء له 3 أيام وحصلها جزاه الله خيرا. والمواجهات بين إخوة من السنة وبين الحوثيين طبعا أفسدوهم في الحروب مع الدولة، الوحش الأسد الحوثي هجم على المعسكرات، صرف الدبابات بزهم، إنه يقفز على العسكر قفزا، إنهم وحوش. لا والله في إيران، عندنا في إيران كان الأخوة يلحقون وراهم وهم يهربون، قال ما نحتاج إطلاق رصاص، جري جري بس. 30 كيلو طهروها في 6 ساعات الأخوة، 30 كيلو جري بس، هم يجروا يهرب يهرب يهرب. قال والله طلعنا موقع من المواقع معهم طعام يعالجوه، أول ما سمعوا الله أكبر السلفية، الله أكبر التوحيدية، الله أكبر السنية، هم اليوم سحر مربط كله، هتقول له كتاب الجفر والعياذ بالله مربط فيه. أول ما سمع الله أكبر هرب، قلت الأكل، والإخوة طلعوا المسرس وصلوهم جائعون، أخذوا الأكل بسم الله أكلوا، لا رزق، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك أسلحته. هجموا على موقع من المواقع وضربوا بالهونات والدبابات والصواريخ لو والرشاشات 12-7 والمعدات، ضربوا الجبل ضرب ضرب، حتى قال قائد المعسكر وهو يرمق من فوق، قال خلاص، يتصل لقائد الأخوة ويقول أدرك إخوانك لقد فارقوا الحياة، ما بقي أحد. والحوثي طلع الجماعة جحافلة، أنت ما تواجه حد كريم حق أي طارش، أنت تواجه حفظ القرآن يا بطل، حفظ القرآن علماء. والحوثي جاء والإخوة متترسون ساكتون، قال بعضهم كنت أظن ما بقي حي إلا أنا. فجاء الحوثي يقرب شوية شوية من الجبل، طلع 1-2-3 ومعهم هذا الجبل، عملوا مترس مترس مترس 3 وفي الوسط مترس كبير، قفز الحوثي المترس الأول در يضرب، قفز المترس الثاني در يضرب، ويقول لأصحابه يلا اطلعوا في إيران والله. طلع المترس الأول الثاني الثالث، ولما هاجم وصلوا جنب الأخوة واحد من الأخوة قال الله أكبر، لأن واحد من الحوثيين يقول يرحلوا يعني اهربوا، قال واحد من الحوثيين لا يقتلوا. والأخوة هجموا عليهم بالقنابل برموهم بإذن الله سبحانه، والله أنه نصر من الله وتأييد منه. قال أحد الإخوة كنا في الموقع، قال فكان في الليل يأتينا طيور من الطيور طيور، فكان يأتي الطير يصدر صوتا ثم يذهب، كان يتعجب طير في الليل طيور في الليل شيء عجيب. قال الليلة الأولى جاءنا طير، الليلة الثانية جاءنا طير، الليلة الثالثة قلت يا إخوان كلما جاءنا من طير بعده هجمة حوثية، هذا الطير يأتي يقول لنا في هجمة، استعدوا استعدوا. أول ما استعدوا جاء الحوثي، جاء الحوثي ضربوه ضرب شنيع، ولهذا حصل نصر هناك عجيب جدا. الحوثي الآن ما يستطيع يهجم، حتى عبد الملك الحوثي يصدر كلام للحوثة ويقول ما لكم لقد كنتم أبطال في الحروب الستة، ما الذي حصل لكم؟ وكأنه يقول ايش اللي حصل في كتاب، ما لكم انتم حاربتم السعودية واليمن والان امام مجموعة قليلة هزموكم وغاروكم، الله يرحم الشهداء، يعني معهم مجموعة من القتلى كميات هائلة. فهنا بشرى لله، والله بشرى، والله بشرى، والله ان التخاذل عن تلك الجبهة خذيلة للاسلام والمسلمين، والله والله سيدخلوا لنا الى عقر دارنا، والله هؤلاء فجرة، هؤلاء ما يرحمون ولا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. والله جلست مع مشايخ من مشايخ قبائل صعدة ويحكون لك حتى تبكي مما لاقوه من المعاناة من قبل هؤلاء، لا دين يردعهم، بل محمد عبد العظيم الحوثي يكفرهم وهو ابن عمهم، وأنزل فيهم شريط ربما مسجل عند إخوانكم تسمعونه، ويقول هؤلاء الزنادقة الكفار، وهو منهم الحوثي ابن عمه، ويكفرهم وهو منهم، هو فيه شوية من التشيع، لكن فكر هؤلاء فكر خبيث جدا والعياذ بالله. فجهت وائل على سنة وعلى توحيد، وأنا ناصح للإخوان يتكاتفوا ويذهبوا لزيارة إخواني هناك ليجدوا الخير في تلك الجبهات. قال هل موجودون في وائل لفيف من أهل السنة وغير أهل السنة؟ طبعا الراية السلفية الحمد لله والمشرفون عليها أهل السنة، والشيخ يحيى يوجه من دماج وفقه الله. بعض الفرق بعض الجماعات داخلة تجاهد، هذا جهاد المفروض كلنا نجاهد هؤلاء، كلنا شيخ يحيى صرخ الكل يجاهدون يقاتلون ويدخلون تحت الراية ويقاتلون. شيخ الإسلام لما قاتل قاتل ومعه صوفية ومعه أشعرية، قاتل التتار لأن هؤلاء درؤهم مسدة كبرى بمسدة صغرى،
0: وهذا شيء مقرر في الشريعة بارك الله فيك. بعض الناس ما أدري كيف تصوراته، تصوراته عجيبة جدا. يعني أنت ما ستفتي بالجهاز إلا إذا جاء الحوثي يلطمك، وبعد ما يلطمك تقول آه جهاز، ما ينفع، قد مسك بلحيتك، الآن هو بعيد. فالواجب بارك الله فيكم الحذر من التخاذل والسماع للمخذلين. فنسأل الله عز وجل الإخوان في حجور قتال. اجتمع الحوثيون في حجور قبل 3 أيام أو 4 أيام في المولد، وعملوا مولد كبير جدا، وكان هناك شيء من المصالحة، ويسعى بعض مشايخ القبائل. ويوم أمس كر الحوثيون بالدبابات والصواريخ والقذائف، ضربوا المواقع والجبال، شردوا الناس، ووقف لهم الإخوة الحمد لله، مع أنه حصل بعض المصاب وبعض القتلى من إخواننا في حجور. نسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبهم وأن يقوي إيمانهم وأن يسدد رميهم، والأمور طيبة بفضل الله من حيث الجملة. فننصح إخواننا، الذي يستطيع بماله بماله، والذي يستطيع بجهده بجهده، والذي يستطيع بنفسه بنفسه. أنا لا أنصح بالتقابل، والله أنا أطوف في اليمن وأرى ما لا ترون، والله أن الحوثي سرطان، والله والله أن التقابل حرام، حرام والله، والله حرام، والله حرام. ما تدري إلا ويخطب عندك ويصب عائشة رضي الله عنها، والله أن هذا منكر، وبالله وتالله أن السكوت عما يجري من قبل هؤلاء خذيلة للإسلام والمسلمين. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن، نسأل الله أن ينصر المجاهدين لإعلاء كلمة التوحيد، نسأل الله أن ينصر المجاهدين لإعلاء كلمة التوحيد. اللهم انصر أولياءك يا رب العالمين، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق المبين يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين فإنهم لا يعجزون، اللهم اجعل كيدهم في معرضهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، واجعل دائرة السوء تدور عليهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا قوي يا عزيز، والحمد لله رب العالمين.
2: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات

تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا

السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله

إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا

نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات.

إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأن

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.

الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء

قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقالوا

أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم

تقول لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما

سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون.

سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم.

الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في

الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم

0: ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
3: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم ميم عين من جدة، أخونا له ما يقرب من 9 أسئلة. في أولها يقول: هل يجوز صرف الزكاة على الابن والأخ الذي يرث من أمه أو الأخت التي ليس لها زوج؟ نرجو أن توجهونا جزاكم الله خيرا، وكذلك الابن إذا كان محتاجا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فلا حرج في صرف الزكاة للأخ الفقير والأخت الفقيرة وبقية الأقارب الفقراء كالأخوال والأعمام وابن العم ونحوهم لعموم الأدلة، ومنها قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هم يدخلون في هذه الآية الكريمة. أما الإبن فلا، أما الأولاد لا، لأنهم براءة من الرجل فلا يصرف فيهم الزكاة وعليه نفقتهم. فأولاد الإنسان من ذكور وإناث وأولاد أولاده وإن نزلوا كلهم لا يعطون الزكاة إذا كانوا فقراء، يعطيهم من ماله، ينفق عليهم من ماله ولا يعطيهم من الزكاة. هذا هو الذي عليه أهل العلم. وهكذا الآباء والأمهات والأجداد والجدات لا يعطون من الزكاة، ينفق عليهم ولدهم أيضا من غير الزكاة. نعم،
3: جزاكم الله خيرا. يقول: هل تجب الزكاة على رأس المال المستثمر في شركة في شكل أسهم، أم أن الزكاة على الربح فقط إذا بلغ النصاب، وما مقدار النصاب؟
4: هذا في التفصيل. إن كانت السهام للبيع،
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: يكونها أيضا.
1: متى
0: صار عنده نصاب وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحول ولو قليل.
1: جزاكم الله.
0: لو حال الحول عليه عنده 100 ريال يزكيها دينين ونص أو 1000 ريال يزكيها 25. المقصود إذا حال الحول وعنده نصاب وجبت عليه الزكاة ولو كان قليلا.
1: جزاكم الله خيرا. يبدو أنه لا يعرف النصاب ولهذا يعتقد أن 3000 ليس فيها زكاة ولذلك سأل.
0: نعم.
1: فنذكرهم بالأنصبة.
0: نعم.
1: كرمتم.
0: نعم. النصاب من الفضة 56 ريال فضة وما يقوم مقامها من العمل المعروفة من الدولار أو الريال السعودي البراق أو من دنانير.
1: نعم.
0: يما يقوم مقامها زكاة. نعم. 56 ريال ما يقوم مقامها. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع ميم نون بعث يسأل عن العقيقة ويقول هل هي واجبة أو لا إذ أني أنجبت 4 أطفال بنتين وولدين ولم أعمل عن أحد منهم عقيقة، هل هي واجبة فأقضيها الآن أم كيف توجهونني جزاكم الله خيرا؟
0: العقيقة سنة مؤكدة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها. فالسنة المؤمنة أن يعق عن أولاده، عن الذكر 2 وعن الأنثى 1 من الغنم، هذا السنة. والعقيقة مثل الضحية، إذا عضان أو ثني معص، وليس واجبة لكنها سنة مؤكدة. فيشرع لك أيها السائل أن تعق عن أولادك 4. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمعة فا عين عين من المدينة المنورة بعثت برسالة ضمنتها بعض الأسئلة، تقول في أحدها هل هناك أدعية تقال عند قراءة القرآن من أجل الحفظ؟
0: ما نعلم شيء من أجل الحفظ خاص، لكن يسأل ربه، يستعين بالله، يسأل ربه أن الله يوفق للحفظ ويرجع إليه في أوقات الإجابة مع الصدق، والله يعين سبحانه وتعالى. مثل أوقات الليل، مثل آخر الليل، مثل جوف الليل، مثل آخر الصلاة، مثل السجود في الصلاة، مثل بين الأذان والإقامة، يقول يا ربي حفظني كتابك، يا ربي أعني على حفظ كتابك، يسأل ويصدق في السؤال ونسأل الله أن يسهل أمره.
1: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. هناك أدعية تقال قبل الأكل بعد كلمة بسم الله، نرجو أن تذكروا واحدا منها على الأقل جزاكم الله خيرا.
0: السنة للمؤمن أن يسمي الله في أول الطعام ويحمد الله في آخر الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وبعد الطعام يقول يحمد الله جل وعلا والحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوى وجعله مخرجا، كلها طيب. الحمد لله حمدا كثيرا طيب ورفيع غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستعان ربنا، كل هذه أنواع من الثناء. فالسنة المؤمن أن يبدأ بالتسمية ويأكل بيمينه، يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يأكل بيمينه مما يليه. إذا كان الطعام نوعا واحدا كالرز أو الجريش أو نحوه، وإن كان أنواع خبز ورز فلا يأكل من هذا ويأكل من هذا ولو كان من غير جنبه النوع اللي مو بحوله. ويسمي الله في أوله ويحمد الله في آخره بالمحامد التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها كما تقدم من المحامد ما تقدم أن يقول الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم لا كافيه ولا مغري، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفيين ولا مكفور ولا مودع ولا مستعان ربنا، كل هذه أعتنها عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل
0: عليه وسلم.
1: جزاكم الله خيرا. تقول صاحبة الرسالة لي والدة أتشاجر معها أحيانا لأني لا أستطيع أن أتمالك نفسي، فماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. تقول لي والدة أتشاجر معها أحيانا لأني لا أستطيع أتمالك نفسي، فماذا أفعل؟ أفيدونا أفادكم الله.
0: الواجب عليك الرفق بالوالدة وحسن المعاملة وعدم المشاجرة. الوالدة حقها عظيم، وهكذا الأب حقه عظيم. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم مواضع كثيرة وبالوالدين إحسانا، ويقول سبحانه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، ويقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالواجب على الولد أن يتقي الله وأن يرفق بوالديه وأن لا يشاجرهما بل يسكت أو يخاطب التي أحسن إذا قال أبوه لك كلام شديد أو سبه يقول هداك الله رضي الله عنك جزاك الله خير لا يقابل بالشدة ولا بالكلام السيء حتى ولو سبه أبوه أو أمه يقول جزاك الله خيرا رضي الله عنك هداك الله يا والدة ونحو هذا من الكلام الطيب لا يقابل السوء أبدا ولا يجوز لها يقابل السوء ولا المشاجرة ولا رفع الصوت على أبيه ولا أمه. نسأل الله لجميع الهداية.
1: آمين آمين جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الرحمن سعيد عبود العمري بعث برسالة ضمنها سؤالا طويل يتلخص في السؤال عن الطريقة الصحيحة للذبيحة ويقصد الذبح كيف تكون، وذلك أنه رأى عدة طرق ويرجو الطريقة الصحيحة الشرعية جزاكم الله خيرا.
0: إن كانت الذبيحة بقرة أو من الماعز من غنم يذبحها لجنبها يستحى لجنبها الأيسر ثم يضع رجله على رأسها ثم ينحرها على رغبتها ثم يمسك الرأس بيده ويذبحها بالحقوم والمري، يقطع الحقوم والمري والوجين يعني العرقين المحيطين بالحقوم والمري، هذه السنة، ويضع رجله على صفحتها حتى يكون أسهل عليها من الاضطراب، ويكون الذبح بحيث سكين حادة قوية بقوة حتى لا يعذبها، ويكون في الحلق اقطاع الحقوم والمري والوجين هذا كمال، وإن قطع الحقوم والمري كفى، وإن قطع معهما أحد الوجين كفى، ولكن الأفضل أن يقطع الحقوم والمري والوجين وهو ماسك الرأس بيده اليسرى ويذبح باليمنى ويضع رجله على صفحتها حتى لا تضطرب، وإن كان المذبوح بعيرا يطعنه باللبة بالحربة في لبته اللي بين الصدر والرقبة، اللبة في محل الطعن والذبح، ولو ذبح من ما يذبح البقرة أجزأ، لكن يكون مع اللبة أفضل، ويسمي الله عند الذبح قل بسم الله والله أكبر عند الذبح بسم الله والله أكبر، هذا هو المشروع في الذبح، ويسمى الطعن اللبة نحر، ويسمى قطع الحقوم بالسكين سمى ذبح، ويكون الأفضل عند مستقبل القبلة يوجهه إلى القبلة هذا هو الأفضل، ولو ذبح إلى غير القبلة أجزأت لكن كونها إلى القبلة أفضل. نعم
1: جزاكم الله خيرا. المستمع عماد أمين الددو صبحي عبد الكريم معلاج من سوريا بعث يسألاني عن صلاة المنفرد خلف الصف إذا دخل الإنسان ووجد الصف قد امتلأ، فهل يشرع في الصلاة أم كيف يكون حاله جزاكم الله خيرا؟
0: المشروع له أنه يبقى حتى يجد فرجة، يعني يلتمس فرجة في الصف حتى يدخل فيها أو مع الإمام عن يمينه إذا تيسر ذلك، وإلا فليبقى لا يصلي وحده لعله يجد أحدا من الجماعة الداخلية من جديد صلوا معه، ولا يصلي وحده، إن صلى وحده ما صح صلاته، لابد إما يجد فرجة يتأنى ويصبر حتى يجد فرجة لا يعجل، أو يقف مع الإمام عن يمينه، فإن لم يجد مع الاجتهاد انتظر لعله يأتي أحد فيصف معه، فإن صلى ولا أتى أحد يصلي وحده. النبي عليه السلام قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولما رأى رجل صلى وحده خلف الصف أمره يعيد، فرجل صلى خلف الصف وحده فأمره يعيد الصلاة، ولما ركع أبو بكر دون الصف نهاه وقال: زادك الله حرصا ولا تعود، فلا يركع دون الصف ثم يمشي للصف، ولا يصلي وحده خلف الصف، ولكن عن يمين الإمام أو يلتمس فرجة لعله يجد حتى يدخل الصف، فإن تعذر عليه ذلك بعد الاجتهاد انتظر ولا يجذب أحد أيضا. نعم
1: الواقع أن العمل لدى كثير من الناس هو هذا الجذب سماحة
0: الشيخ. لا ما ينبغي، لأن الجذب تصرف فيه وتعد عليه وفتح فرجة في الصف أيضا، يفتح فرجة في الصف لأجل مصلحته، والصف يجب سد خلله، والإنسان يفرح بالصف الذي قبله قبل مكانه، يعني يكون صاحب صف يحب يبقى في صفه. فالحاصل أنه لا يجذب، أما حديث أو إشارة رجلا فهو حديث ضعيف. في حالي على دخلت معهم أو إشارة رجلا هذا ضعيف. الصواب أن لا يجذب أحد ولكن يلتمس فرجة، فإن وجد فرجة وإلا في صف يصف عن يمين الإمام، فإن لم يتيسر انتظر ولا حرج عليه والحمد لله.
1: جزاكم الله خيرا. أما أن يصلي وحده أو يجتذب أحدا فهذا كله لا يجوز.
0: نعم نعم.
1: جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث يسأل عن والدة له، يقول إن أقامت في الريف ارتكبتها الأمراض وضعفت صحتها وتأبى أن تبقى معي في المدينة إلا لمدة 4 أشهر فقط، ويسأل هل لي أن أجبرها على الإقامة معي؟ يقول إن له والدة إذا أقامت في الريف مرضت وكثرت عليها الأمراض وهو مقيم في المدينة ولا ترضى أن تقيم معه إلا لمدة 4 أشهر، فهل له أن يجبرها على الإقامة معه؟
0: ليس له ذلك، ليس له إجبارها، بل يرفق بها ويعتني بها ويجعلها في المكان الذي يناسبها، وإذا لم يتيسر مكان يناسبها إلا بخادم اثبت لها خادما يخدمها إذا كانت عاجزة عن نفسها من أقاربه أو من غير أقاربه، ويؤدي الأجبار إذا استطاع ذلك ويرفق بأمه، لا يجبرها على شيء لا تريده. الواجب عليه برها والتماس رضاها وجعلها في المكان الذي يناسبها. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نسأل الله ذلك.
1: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
0: حياكم الله وبارك فيك.
1: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع بشير حمد وسعد صالح، يسألان فيها عن جلد الميتة إذا دبغ. يقولان إن وجدنا في بعض كتب الفقه أن جلد الميتة لا يجوز استعماله وإن دبغ، ويرجون الإجابة الصحيحة، جزاكم الله خيرا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، متى دبغ طهر. ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال أهل اللغة الإهاب جلد الميتة، جلد مأكل اللحم، فإذا أخذ الإنسان الجلد من الميتة من بقرة أو شاة أو بعيد ودبغه طهر، يستعمل في اليابسات والمائعات جميعا، هذا هو الصواب، لأنها وصفها بالطهارة. وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. والصحيح أيضا أن ميمونة كان عندها شاة فماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه أنت بعد دبغ. فالناصر الحاصل أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة مما يكل لحمه بعد الدباغ في كل شيء من رطن ويابس، في اللبن وفي الماء وفي غير ذلك، هذا هو الصواب.
1: جزاكم الله خيرا. يقول أحدهما كان لي والد مريض وكان عاجزا عن استعمال الماء وعن التيمم ولم يصلي، فترة مرضه وهي مدة 15 يوم، ولما شفي من مرضه قضى الصلوات تلك، كل فرض مع ما يقابله من الفروض، فما هو رأيكم جزاكم الله خيرا؟
0: أولا هو غلطان، الواجب عليه أنه يفعل المستطاع، إن استطاع الماء توضأ وإلا تيمم، وإن عجز يممه غيره، يممه أخوه أو زوجته أو غير ذلك، يضرب التراب بيديه ويمسح به وجهه وكفيه من نية عنه، يقول لا يفعل، يأمره وهو ينوي، المريض ينوي والخادم أو وكيله يضرب التراب بيديه ويمسح بها وجهه وكفيه اذا كان عاجز. اما ان يصلي بدون وضوء بدون تيمم هذا ما يجوز، هذا وهنا يترك الصلاه لا يجوز ايضا، كل ذلك غلط منه. فاذا كان تركه لهذه العله يظن انه معذور بعجز عن التيمم هذا عليه قضاء ويقضي حالا، ما هو كل صلاه مع صلاه، لا يقضيها جميعا ولو في وقت واحد ولو في ضحوه واحده يسردها. اما قول العامه كل صلاه مع صلاه هذا لا اصل له، الذي عليه الصلوات يسردها سردا، الضحى او الظهر الحمد لله او في الليل حسب طاقته يسردها، وليس لاحد ان يؤخر الصلاه لاجل ما عنده ماء ولا عنده تيمم، لا، بل يلزمه الوضوء، فان لم يتيسر الماء تيمم، يحضر له تراب من التراب الطيب ويضرب به يديه ويمسح وجهه وكفيه، فان عجز لان ما يستطيع الحركه ومريض فالخادم اللي عنده ثقه او اخوه او اخوه او امه او ابوه يمونه، يمرهم يعني يمونه وينويه بقلبه التيمم ويضرب التراب ويمسح وجهه وكفيه بالنيه بالنيابه عنه. نعم
1: جزاكم الله خيرا. المستمع عبد العزيز بن سليمان القصير بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي، متفق عليه. فهل يجوز للمؤمن الصالح إذا شاهد شيئا من ذلك وصفه للمسلمين جزاكم الله خيرا؟ يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي، متفق عليه. فهل يجوز للمؤمن الصالح إذا شاهد شيئا من ذلك وصفه للمسلمين؟
0: لا حرج في ذلك، الحديث صحيح يقول: فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، وهو شك من الراوي، فقال فسيراني أو فكأنما رآني، والصواب فقد رآني كما في الروايات الأخرى، من رآني في المنام فقد رآني، يعني رآني على الحقيقة، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. أما فسيراني هذه فيها شك، ولو صحت لكان المعنى يرى في الآخرة، يعني إذا كان مؤمنا، وأما في الدنيا ما يرى في الدنيا، لأنه بعد الموت لا يعود إلى الدنيا عليه الصلاة والسلام، إنما يراه المؤمنون يوم القيامة وهو في الآخرة عليه الصلاة والسلام. فقوله في الرواية سيراني إما أن غلط بعض الرواة وشك في الرواية كما جاء في هذه الشك، أو فقد رآني، وإما يكون المراد فقد سيراني يعني في الآخرة، المؤمنون يرونه في الآخرة، فإذا مات على الإيمان فهو يراه، وهذه بشارة أنه يموت على الإيمان لو صحت الرواية حتى يرى النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه إذا رآه على صورته فقد رآه، فإن الشيطان لا يتمثل به، وأما إذا رآه على غير صورته ما يكون رآه، لو رآه شايب يعني لحيته بيضاء، أو رآه شاب ما له لحية ما يكون رآه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لحية كثة ليس فيها إلا شعرات يسيرة من الشيء. فإذا راه على صورته فإنه سيراه يوم القيامة والجنة، إما تعالى الإسلام أو فقد رآه في الحقيقة، إنما لأن الشيطان لا تمثل في صورته، وهذا يؤيد أن المراد فقد رآني، وهذه الرواية فسيراني ضعيفة وأتى بها الراوي شكا، والمحفوظ فقد رآني يعني رأى الحقيقة. نعم
1: جزاكم الله خيرا. يقول: إذا نام المسلم قبل صلاة العصر ولم يكن هناك ما يوقظه، فلم يستيقظ إلا في صلاة المغرب أثناء إقامة الصلاة، فهل يصلي المغرب أولا أم يصلي العصر، علما بأنه لو صلى العصر ستفوته صلاة جماعة المغرب.
0: لابد من الترتيب، يصلي العصر ثم يصلي المغرب، ما هو معذور في هذا يقدم المغرب. ولهذا لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في يوم الأحزاب صلىها ثم صلى المغرب عليه الصلاة والسلام، صلىها بعد المغرب ثم صلى المغرب. فالحاصل أنه لو نام عن العصر أو نسيها ثم ذكر فإنه يصلي العصر ثم يصلي المغرب. نعم.
1: إذا اغتسل المسلم بنية النظافة فهل تكفي عن الوضوء؟
0: لا، لا بد من الوضوء. الوضوء لا بد منه، الوضوء الشرعي لا بد منه.
1: والنية؟
0: نعم،
1: والنية
0: لا بد من النية، شرط الوضوء. لكن إذا نوى النظافة ما يصير الوضوء، أما إذا نوى النظافة مع الوضوء جميع لا بأس.
1: جزاكم.
0: إذا نواهما جميعا الوضوء
1: نعم
0: مع النظافة لا بأس، مثل لو اغتسل للجنابة والجمعة.
1: نعم،
0: حصل المقصود.
1: جزاكم الله خيرا. ما حكم من مس المصحف وعليه جنابة وكان ناسيا؟
0: لا حرج عليه إن شاء الله ما دام ناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا.
1: جزاكم الله.
0: إذا مس المصحف ناسي وعليه جنابة
1: نعم
0: معلش، مثل لو أكله ناسي وهو صائم صومه صحيح. لو أكله ناسي أو شربه ناسي وهو صائم صومه صحيح.
1: جزاكم.
0: فلو مس المصحف أو صلى ناسي حسبناها على وضوء ثم عرف أنهم على وضوء ما على شيء، يعيد الصلاة بس.
1: جزاكم الله خير.
0: يعيد الصلاة خاصة.
1: نعم.
0: إذا ظن أنه على وضوء ونسي الحدث. فلما فرع من الصلاة تذكر أنه قد أحدث يعيد الصلاة. أما الصوم لو أكل ناسيا أو شرب ناسيا لا يعيد الصوم، صومه صحيح.
1: جزاكم الله خير. إذا أراد المسلم صيام الست من شوال ولكن لعوارض حلت لم يصم سوى 5 أيام فماذا يفعل؟
0: الحمد لله له أجرها والحمد لله. إذا خرج وقت ذهب شوال ما عاد في شيء. لا تقضى.
1: لا تقضى. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت من المستمع انهار من جمهورية مصر العربية، ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار، فهل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا فاشرحوه لنا جزاكم الله خيرا.
0: لا بأس به كما نعلم، لا بأس به، حديث جيد. ومعناه أنه يأتي عليه من البلايا والمحن والفتن التي تؤذيه وتضره ما يكون فيها معها كالقابض على الجمر، من شدة صبره على دينه وعلى إيمانه ثباته عليه كأنه قابض على الجمر من شدة ما يصيبه من الآلام والشدائد في ذلك وقت الفتن وقت الأذى من الأعداء والعياذ بالله. وهذا واقع، فينبغي العاقل إذا بلي بهذا أن يتصبر. كم بلي بهذا في أوقات الفتن وفي الحروب وفي غير ذلك مما مضى قبلنا أو في وقتنا. فالحاصل أن من ابتلي في أي زمان عليه يصبر. قد يبتلى من يمنعه من الصلاة أو يؤذيه إذا صلى.
1: نعم.
0: قد يبتلى من يؤذيه إذا صام، فليصبر يصوم ولو سرا، فإذا أوذي في ذلك لا يضره، وكذلك يصلي ولو أوذي يصبر ويتحمل ولا يدع الصلاة وهكذا. اللهم استعان.
1: الله المستعان. جزاكم الله خيرا. هناك من الأصدقاء من أسير معهم وأعتبرهم كالإخوة، فهم أوفياء ومخلصون، ولكنهم لا يصلون والعياذ بالله، وبعضهم يصلي في رمضان فقط، والبعض الآخر يأتي الفواحش ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وأنا بصفتي مسلم أحاول مع بعض الأصدقاء جذبهم إلى الصلاة والعبادة، فهل أقاطعهم التزاما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين المسلم والكافر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، صدق رسول الله؟ وإن قاطعتهم فهل معنى ذلك أن أقاطع معظم الزملاء من منطقتي ومن مرحلتي الدراسية الذين لا يصلون، وأبقى منعزلا عن هؤلاء الناس؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
0: نعم نعم، عليك أن تقاطعهم إذا لم يقولوا النصح ولم يستفيدوا منك ولم يسترشدوا منك، فعليك أن لا تصحبهم وأن لا يكونوا زملاء لك في الزيارات والأكل ونحو ذلك، بل تقاطعهم ولا يضرك أن تدرس المدرسة التي هم فيها، لكن لا تكون لا تتخذهم أصحابا ولا زملاء في الأكل والشرب والزيارة الإخوان الآخرين، لا قاطعهم حتى يعلموا أنك تهجرهم وأنك تبغضهم في الله، لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالذين لا يصلون وقد نصحتهم لله وأجرت فيهم، عليك أن تقاطعهم، لا تجيب دعوتهم ولا تدعوهم إلى وليمة عندك ولا تكون معهم في الزيارات، قاطعهم حتى يعلموا صدقك في بغضهم في الله وإنكارك عليهم. وتسأل الله مع هذا أن الله يهديهم في صلاتك وفي سجودك في أوقات الأخرى، تسأل الله أن الله يهديهم ويمن عليهم بالتوبة. أنت تحب لهم الخير، تسأل الله لهم الهداية، لكن تظهر لهم الجفاء والكراهة والهجر لعلهم يهتدون. فإن رجوت إسلامهم ورجوت هدايتهم فلا تقطع عنهم الزيارة للدعوة فقط، تزورهم بين وقت وآخر للدعوة، لا لأنهم أصحاب، بل للدعوة والتوجيه لعلهم يهتدون.
1: جزاكم الله خيرا. المستمعة زاي عين سين من اليمن بعثت تسأل وتقول: لقد حدث مرة أن استلفت جارة لي من عندي زجاجة مملوءة بالغاز، وحدث يوما أنني بحاجة إلى الغاز بمثل ما استلفته مني تلك الجارة، فذهبت إليها وطلبت منها ذلك، فأشارت إلى إناء فيه غاز تحت سرير لها فقالت: خذي لك منه ما تحتاجين. فملأت من ذلك الإناء زجاجتي وأرجعت الإناء مكانه، وكان هناك طفل على السرير نائما، فاستيقظ وشرب من الغاز من ذلك الإناء الذي تحت السرير، فرأته أمه وصاحت به بصوت مرتفع، فخاف الطفل ودخل الغاز في أنفه فاختنق ومات، وزعمت أمه أني أنا السبب في موته، فما الحكم في هذا؟ وهل علي شيء من ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
0: إذا كان الواقع كما ذكرت فليس عليك شيء وليس عليها شيء، هي صحت عليه حتى يسلم وأنت ما عليك شيء، كلاكما ليس عليه شيء، تم أجله والحمد لله. اللهم استعان.
1: نعم. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم مصري مقيم في المملكة. عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما حكم من يقسم أمواله وهو على قيد الحياة ويكتب في القسمة بيع وشراء احتيالا على الشرع، ولكنه لا يأخذ قيمة هذه الأموال ولكن يأخذ جزءا من الثمار سنويا على قدر حاجته، ما حكم هذه القسمة إذا كانت غير صحيحة، وما حكم كاتبها وشاهدها وعلى من تكون الزكاة؟ يقول: ما حكم من يقسم أمواله وهو على قيد الحياة ويكتب في القسمة بيع وشراء احتيالا على الشرع، ولكنه لا يأخذ قيمة هذه الأموال ولكن يأخذ جزءا من الثمار سنويا على قدر حاجته، ما حكم هذه القسمة إذا كانت غير صحيحة، وما حكم كاتبها وشاهدها وعلى من تكون الزكاة؟ نرجو أن توفقوا في الإجابة جزاكم الله خيرا.
0: هذه القسمة إن كانت على شرع الله بين أولاده وورثته على شرع الله فلا حرج فيها، ولكن ترك القسمة أولى حتى لا يحتاج إلى أحد حتى يأكل منها ويستفيد، لكن إذا قسمها بينهم ولو باسم البيع ولم يزد أحد على أحد بل أعطاهم كما شرع الله، فكونه يعلها باسم البيع هذا كذب، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وهو على قسمه لهم، كل واحد يجيه نصيبه، وله أن يأكل من ثمراتها إذا كان أبوه، إذا كان هو الأب له أن يأكل، أما إذا كان ليس بالأب ولا أعطاهم إياه ما عاد الحق فيها، إذا قسمها بين إخوانه أو بين بني عمه فملكوها، إذا أعطاهم إياه وقبضوها ملكوها ما عاد الحق فيها، أما إن كانوا أولاده فله يأكل منها ولو بعد القسمة، لأن الإنسان له يكون مال ولده، أنت ومالك لأبيك، ولكن ليس له يقسمها غير الشرع، يبيعها عليهم حتى يعطي هذا زيادة وهذا الولد يعطي زيادة وهذا البنت يعطيها زيادة، ما يجوز، هذا حرام منكر، وجعل البيع حيلة. أما إذا قسمهم للذكر بالحظ الأنثيين وجعلها باسم بيع وهو يكذب ما في بيع، هو آثم بالكذب والقسمة في محلها، إذا كان مثلا عنده أراضي قسمها بينهم لذكر من حظ الأنثيين ولم يزد ولم ينقص ولم يحتل، ولكن جعلها باسم بيع لغرض من الأغراض فلا يضره ذلك، لا يضره. وإذا كان كاذبا وليس هناك شيء مبيح فهو غلطان في تسمية البيع، يكون يحتسب عليه الكذب نسأل الله، إلا يكون له عذر في الكذب هذا لأنه يخاف أن يصادر أحد أو كذا. إذا كان له عذر شرعي فلا حرج. المقصود إذا كانت القسمة موافقة للشرع بين أبنائه أو زوجاته من أو إذا فلا بأس، أما إذا كان مخالفة للشرع فلا يجوز. أما بالنسبة للإخوة أو بالأقارب الآخرين كبني العم يجوز أن يفضل بعضهم على بعض، هو حي صحيح يصير عطية إذا قسم بينهم يصير عطية لا بأس، يعطي أخاه كذا ويعطي من أخي كذا وخالك كذا لا بأس يعطيه، هو على الميراث هو على حسب الميراث، ما يلزم أن يكون على حسب الميراث لأن هذا خاص بالأولاد. الرسول قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، ما قال اتقوا الله وعدلوا بين الورثة، قال وعدلوا بين أولادكم. فلو كان لا أخوان وأعطى المال واحد من أخوانه في حال صحته ولم يعطي الآخر لا حرج عليه، أو أعطاهما متفاضلين لا حرج عليه، أو أعطى خاله وخلى بني عمه أعطى خاله لا بأس ما دام الصحة وهو مريض. نعم
1: جزاكم الله خيرا.
0: لكن أولى له والذي ينبغي له يخلي له شيء يعينه وينفعه حتى لا يمن عليه الناس ويصدقوا عليه، إما يخلي ما كله ولا يخلي شيء يفيده وينفعه حتى الموت.
1: جزاكم الله خيرا. ما حكم الصلاة خلف من لا يحسن قراءة القرآن ويلحن في سورة الفاتحة؟
0: إن كان لحنه يحيي المعنى لم يصح الصلاة خلفه إلا بمثله، إنسان مثله يعني عام يحيي المعنى يعني أمي، أما كان لا يحيي المعنى مثل يقول الحمد لله ينصب الدال أو الحمد لله يجر الدال أو يقول الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم هذا ما يضر، أو إياك نعبد أو نعبد على الوات بعض البادية ما يضر هذا، لكن إذا قال إياك هذا يضر، أو قال أنعمتي أو أنعمت هذا يضر يخل المعنى.
1: نعم.
0: ما يصلي علم، فما نفع التعليم ما يصلح له إلا واحد مثله ما في حيلة يعجز عمي مثله أمي هذا يصح أن يصلي بمثله، أما يصلي بواحد يعرف لا ما يجوز، وهو ثاني يستطيع الإصلاح ما يجوز، يلزم أن يغير لسانه، يلزم أن يتعلم، حرام عليه يتكلم بما يحيل المعنى، والغالب أنه ما يمكن الإنسان يقول إياك نعبد أو نعمت إلا غلطة ثم إذا تنبه لأن معناه واضح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: أقول أنعمتي خاط المرأة أو أنعمت هذا لحن فاحش، كل إنسان يستطيع غير لسانه ويتعلم، أو إياك خاط المرأة ما يصلح، كل إنسان يستطيع غيره يقول إياك لا إذا علم يتعلم، أما كونه لحن لا يحيي المعنى ولا يغير المعنى مثل ما يقرأ بعض الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يضر هذا، هذا لحن ما يحل بالمعنى.
1: جزاكم الله خيرا. عن بدع العزاء يقول توجد عندنا عادة إذا مات أحد في القرية يجمعون الأموال ويصنعون الطعام للحاضرين بعد الدفن مباشرة،
0: بدعة.
1: أيوة.
0: هذا بدعة لا يجوز. أما يصنع لهم كون جيرانهم وقاربهم يصنعون لهم طعام ويسمع لهم هذا سنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي في عهد من أظلم جاء نعيه مقتولا في مؤته أمر أهله يصنع لهم طعام لأهله لأهل جعفر، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم كون جيرانه وقال يصنع لهم طعام لا بأس، أما هم يصنعون طعام للناس وقت الموت أو بعد الموت ما يجوز هذا إلا كان عندهم ضيوف جوهم نزلوا بهم ضيوف.
1: نعم.
0: واستهلوا لا ضيوف لهم أو عشاهم هم لا بأس أو أداهم.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاة خلف من يحلق لحيته ويضرب بالدف عند قبور الأولياء ويطوف حولهم ويدعو الناس لهذا العمل، وهل صلاة من صلى خلفه صحيحة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
0: هذا في التفصيل. العاصي لا بأس الصلاة صحيحة خلفه ليحلق لحيته، ولكنه مسلم ما يدعو القبور ولا يستغيث القبور، مسلم معروف، لكن يحلق لحيته أو يسمل ثيابه أو يطول شواربه هذا صلاة صحيحة لأنه معصية، والصواب أن الصلاة خلفه العاصي تصح، وصلى بعض الصحابة خلف الأمراء المجرمين كالحجاج كان يصلي ابن عمر خلفه وهو من أشد الناس فسق قتال سفاك للدماء. فالمقصود الصلاة خلف الفاسق صحيحة، والذي يحلق لحيته من جملة الفاسقين إذا أصر على ويعلم إن الله حرم هذا عليه ويعلم ذلك ويتساهل يكون فسق. كذلك يسبل ثيابه ويعلم قد أخبره العلماء أن هذا ما يجوز ثم أسبل ثيابه ولم يبالي يكون فاسق. يصلى صلاة خلفه صحيحة، لكن ما ينبغي يفتخر الإمام، ينبغي أنه يزال عن الإمامة إذا أصر على هذا، ينبغي لولاة الأمور أن يزيلوا عن الإمامة، لكن الصلاة صحيحة. أما الذي يدف على القبور يدعو القبور يدعو الأموات يطوف بالأموات هذا لا، هذا إذا كان يدعو الأموات ويطوف بالقبور هذا مشرك ما يصلى خلفه، إذا كان يطوفهم يتقرب إليهم بالطواف أو يدعوهم من دون الله أو يستغيث بهم أو يدعو لهم أو يذبح لهم هذا كافر لا يصلى خلفه. أما اللي يضرب بالدف يحسب انه جائز الدف ولا ما هو بيدعوهم ولا يستغيثها بس مر على المقبره دف عند المقبره ولا ما يدعوهم ولا يستغيثهم ولكن مجرد الدف هذا معصيه. الصواب هذا صحيح. والذي يطوف حول القبور يحسب انه مشروع، يحسب انه مثل الكعبه يطاف حولها لله يطوف لله مو لهم هذا بدعه منكر. اما الذي يطوف لهم يتقرب اليهم هذا شرك اكبر نسال الله العافيه.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع عين سين الجنيدي الشمري من رفحة بعث يسأل ويقول هل يجوز تركيب ناب من الذهب وذلك للزينة للرجال؟
0: لا للزينة لا يجوز، أما الحاجة إذا ما وجد غيره لا بأس، إذا وجد غيره من الأطراف الأخرى المعادن الأخرى في الظهر وغيرها يركب، لكن إذا ما تيسر درس مناسب ركب الذهب لأن الذهب جيد والفضة قد تغير. الحاصل إن إذا دعت الحاجة إلى درس الذهب لا بأس، وإن تيسر معدن يقوم مقام الذهب هو أولى وأحوط، وأما للزينة فلا.
1: جزاكم الله خيرا. من فعل ذلك وركب هل يخلعه؟
0: نعم
1: يخلعه
0: يبدله.
1: جزاكم الله خيرا. بالنسبة للنساء إذا ركبت المرأة نابا ذهبا للزينة فقط
0: النساء أسهل. النساء أسهل
1: نعم. إذا جائز في حقهم
0: لا حرج إن شاء الله،
1: إن شاء الله.
0: لكن إذا دعت الحاجة هم تقلع وتحطونها لا تقلع، لكن إذا سقط الضرس حطت مكانه الضرس الذهب لا حرج إن شاء الله.
1: جزاكم الله خيرا.
0: النساء أسهل لأن لهم الذهب حل الذهب محل لهم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع ناصر مقبل يمني من الرياض رماح بعث يقول حلفت بالطلاق على ألا أعود إلى مزاولة شيء وفعلت هذا الشيء، هل علي كفارة وماذا يكون حكم الدين في هذا الأمر في دون أفادكم الله؟
0: هذا في التفصيل، إذا حلف أنه ما يفعل هذا الشيء إن كان قصده الامتناع ومنع نفسه من هذا الشيء وليس قصده الطلاق، ليس قصده إيقاع الطلاق. مثل والله مثل علي الطلاق ما أكل طعام فلان، علي الطلاق ما أزور فلان، قصده الامتناع ما قصده إيقاع الطلاق ولكن قصده يمتنع، هذا في كفارة جميل إذا فعله. أما إذا قصد إيقاع الطلاق يقع الطلاق، إذا قال والله علي الطلاق ما أكلف لا أكلمه ناوي إنه إذا كلمه يقع الطلاق فيقع الطلاق.
1: جزاكم الله خيرا. يقول اشتريت مزرعة من مالي الخاص والذي أشقى به في الخارج وكتبت المزرعة بعقد رسمي باسمي، فهل والدي وإخوتي البنين والبنات لهم حق في هذه المزرعة أم لا أفيدون أفادكم الله؟
0: نعم والدك له حق، له حق أن يأكل منها أنت ومالك لأبيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيه، يقول صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فللوالد يأكل منها ويستفيد منها وله يأكل منها ما لا يضرك، يأكل منها ما لا يضرك، فاكهة تمر حبوب شيء لا يضرك، أما اللي يضرك يضر عائلتك لا لا يخشي يضرك. أما أخوانك وأعمامك لا ليس لهم إلا بإذنك.
1: جزاكم الله خيرا. والد زوجتي طلق زوجته مرتين في حالة غضب، والمرة الثالثة وقع عليها الطلاق وهو في حالة مرض، هل هذا الطلاق جائز وما هو حكم الدين؟
0: راجع المحكمة إن شاء الله تعلمها أو يكتب لنا وننظر في الأمر. أما يكتب لنا وننظر في الأمر ولا يراجع المحكمة وفيها الكفاية.
1: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
0: نرجو ذلك
1: اللهم. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصر

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي باب إصلاح ذات البين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا كذبت رجلا هو مصدق، هو لك مصدق، قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية، بقية بن الوليد قال فيه ابن القيم: إمام المدلسين، كان يدلس تدليس تسوية الذي هو من أشد أنواع التدليس. وقال بعض العلماء: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. متى ليست نقية وتكون منها على تقية؟ إذا قال عن، أما لو قال حدثنا وأخبرنا وسمعت فهي مقبولة. قال حدثنا بقية عن ضبارة بن مالك الحضرمي عن أبيه، وكلاهما مجهول، ضبارة مجهول وأبوه مجهول، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن أباه حدثه أن سفيان بن أسيد الحضرمي حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. هذا الحديث ضعيف في عدة علل. العلة الأولى عنعنة بقية لم يصرح بالتحديث، والعلة الثانية جهالة غبار بن مالك، والعلة الثالثة جهالة والده مالك. قد توبع بقية، تابعه محمد ابن ضبارة بن مالك، ومحمد هذا أيضا مجهول فلا تنفع هذه المتابعة. الحديث جاء أيضا عن النواس بن سمعان بهذا اللفظ، جاء عن النواس بن سمعان، أخرجه أحمد في المسند من طريق عمر بن هارون البلخي، وعمر بن هارون البلخي متروك، وأظن أن حديث النواس مرد إلى هذا الحديث لأنه من طريق جبير بن نفير. وقال رحمه الله: باب لا تعد أخاك شيئا فتخلفه. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال حدثنا ليث وهو ابن أبي سليم، ضعيف مختلف، عن عبد الملك وهو عبد الملك ابن أبي بشير ثقة. عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. والحديث أيضا هذا ضعيف، ليث بن أبي سليم ضعيف اختلط. هذان بابان فيهما حديثان ضعيفة، إلا أن هذه مذكورة فيها من الآداب العظيمة، دلت عليه أدلة أخرى. إذا كذبت رجلا هو لك مصدق، أي إنسان يصدقك يحسن فيك الظن وأنك مسلم صادق وأنت تكذب عليه. قال: كبرت خيانة، أي كبرت هذه الخصلة خيانة. نصب الفاعل على التمييز، أصل كبرت الخيانة أي خيانة كبيرة. كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. وهذا تدل على الأدلة التي فيها ذم الكذب والتحذير منه. والباب الثاني باب لا تعد أخاك شيئا فتخلفه، وهذا أيضا جاءت الأدلة بالنهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، ومنها إذا وعد أخلف. وسبق معنا أن إخلاف الوعد له ثلاث مراتب: مرتبتان هما المذمومتان، ومرتبة لا ذم فيها. فالأولى هي أن يعد أخاه شيئا وهو عازم من حين الوعد أن يخلف، يعده وفي نفسه أنه يخلف، فهذا محرم، وهو الذي جاء في الحديث أنه من صفات المنافقين. والصورة الثانية أن يعد أخاه وعدا وهو ليس عازما على الخلف، يريد الوفاء، ولكن بعد ذلك يخلف وهو قادر على الوفاء. يعد أخاه بشيء وعنده نية أن يوفي له، ثم بعد هذا الوعد لا يفي له وعنده القدرة على الوفاء، فهذا أيضا محرم، ويصدق عليه ما جاء في الحديث من الوعيد أنه من صفات المنافقين، لأنه عزم على خلف الوعد مع قدرته على الوفاء. والصورة الثالثة وهي التي ليست مذمومة أن يعد أخاه شيئا وهو عازم على الوفاء ثم يحول بينه وبين الوفاء حائل، يريد الوفاء ويمنعه مانع منه، إما نسيان أو عجز وعدم قدرة أو لا تتيسر له الأسباب في ذلك، وهو عازم لو استطاع أن يفي بما وعد أخاه، فهل هذا يكون مذموما؟ ها؟ هذا ليس بمذموم، إنه فعل ما قدر عليه، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فبهذا يتبين أمر خلف الوعد، ليس كل من لم يفي بوعده يكون مذموما، فقد يمتنع من الوفاء بالوعد بسبب عذر يمنعه من ذلك، لا يستطيع معه الوفاء، فهذا ليس بمذموم بل هو معذور. فمن يعيد هذه الثلاث عندك أنت يا هارون؟ قلنا خلف الوعد على ثلاث مراتب، أن يعد وهو ماذا؟ وهو عازم على الخلف، أن يعد وهو من أول ما يعد عازم على الخلف، هذا ما حكمه؟ محرم. ها الثانية عندك يا علقمة، أن يعد وهو في حين وعد يريد الوفاء ولكنه ترك الوفاء بعد ذلك وهو قادر على الوفاء، فهذا مذموم؟ مذموم، نعم أيضا محرم. الثالث ها عبد الله، أن يعد وهو عازم على الوفاء ثم يحول بينه وبين الوفاء حائل يمنعه مانع من الوفاء وعنده العزم أن يفي، هل هذا مذموم؟ هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يلحقه الذنب. ولذا قال في الحديث وهو الحديث ضعيف: لا تعده موعدا فتخلفه، أي تخلف ذلك الموعد مع قدرتك على الوفاء به، فهذا المذموم. بعد الحديث ضعيف هذا فما فيه، قد خالف بعض الأدلة قول لا تمازحوا، ليس المزاح منهي عنه مطلقا كما سبق معنا. أخوني يقول ضبار بن مالك لا يروي هذا الحديث عن أبيه حتى نجعل جهالة أبي علة. الذي عنده ضبار بن مالك عن عبد الرحمن بن جبير فهو سقط، يصوب ضبار بن مالك عن أبيه، كذا كل مصادر التخريج التي أخرجت الحديث. أخوني يقول ما هو أفضل دعاء يقال في السجود؟ السجود يشرع أن تجتهد فيه في الدعاء عموما وتحرص على الأدعية الجامعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها، فقد جاء في الحديث كان من أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهكذا كان من أكثر دعائه: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وكان مما يكثر الدعاء به: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهكذا يدعو الله وينوع في الدعاء بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهم شيء اختار الألفاظ الجامعة، الألفاظ اليسيرة التي تجمع معاني كثيرة، ألفاظ قليلة تجمع معاني كثيرة. جاء رجل من قوم معاذ بن جبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله علمني دعاء ندعو به، والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أي لا أستطيع أن أدعو كما تدعو أنت وكما يدعو معاذ. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما تقول؟ أي ماذا تدعو، بماذا تدعو أنت؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ بالله من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، أي كل دعائنا هو حول سؤال الجنة والاستعاذة من النار. فانظر هذا الدعاء الجامع، ونحو ذلك من الأدعية الجامعة التي يحتاجها الإنسان. أخوني يقول: ما هي أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم؟ من أعظم ما يعين الطالب على الحفظ الاستمرار، الاستمرار والصبر. الاستمرار يفتح الذهن، والانقطاع يبلد الذهن. إذا كان الإنسان يحفظ كل يوم يتمرن ذهنه على الحفظ فيسهل عليه، أما أن يأتي شهر شهرين يبدأ يحفظ وينسجم ثم ينقطع وينقطع أشهر ورجع، هذا سيشق عليه الحفظ جدا، لكن يستمر يصبر. بعض الأخوة نذكر في دماج، جاء إلى دماج بقي يحفظ جزء عما نحو 4 أشهر، صعب جدا عليه الحفظ، وبعد ذلك كان يحفظ الجزء في 3 أيام، بعد أن حفظ 20 جزءا ربما كان يحفظ في اليوم 3 ورق. فالاستمرار في الحفظ يسهل الحفظ. فطالب العلم يستمر لا ينقطع، من وفقه الله لطلب العلم لا ينقطع عنه، من يسر الله له ذلك لا ينقطع عن طلب العلم ولا يتأخر ولا يتكاسل، فهي نعمة من الله جل وعلا. يستمر ويصبر وسيفتح الله عليه. كما قال القائل: اطلب ولا تضجرا من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر، ألم ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر؟ يعني الصخرة التي على البئر أو الخشب التي على البئر من كثرة سحب الحبل عليها يقطعها، وهو حبل يسير وهي صخرة صماء لكن بالتكرار والمصابرة. قالوا: كان بعض السلف رحل لطلب العلم فشق عليه وثقل، فكأنه سئم، فذات يوم هو جالس وإذا نملة تأخذ حبة وتصعد بها جدارا، وإذا قاربت تصل إلى أعلى الجدار تسقط عليها الحبة فتنزل، تأخذ الحبة وتحاول مرة أخرى وعدة مرات، كلما أرادت الوصول تسقط على الحبة وتنزل لها، فآخر مرة أخذت الحبة وجاوزت الجدار. فاعتبر هذا الإنسان، قال: هذه نملة وحاولت مع هذه الحبة حتى أخذتها ومشت. فطالب العلم لا يسأم، لا ينقطع، لا يترك طريق العلم. من وفقه الله لطلب العلم فقد وفقه لخير عظيم، لا سيما مع هذه الأماكن، نعمة المراكز، والله نعمة عظيمة، لا توجد هذه النعمة في جامعات الدنيا كلها، نعمة طلب العلم في المساجد لا توجد فيما سواها. تجد الطالب يحفظ القرآن ثم يأخذ دروسا، درسين أو 3 أو 4 حسب ذكائه في عدة فنون، فلا تأتي عليه 3 أو 4 سنوات إلا وقد تضلع علما في كثير من الفنون. في بعض الجامعات ربما يدرسون الكتاب الذي تدرسه في 3 أشهر في سنة، ويدرسون الكتاب الذي تدرسه في 5 أو 6 أشهر يدرسونه في سنين. أخ أخبرنا أن في بعض الجامعات المتميزة، كلية الحديث في الجامعة الإسلامية، يدرسون الباعث الحثيث الذي اختصار علم الحديث في سنة، ويدرسون تدريب الراوي في 4 سنين الذي يدرسه طلاب العلم في 6 أو 7 أشهر. يخرج المتخرج بعد 4 سنين درس تدريب الراوي وبعض الفنون، لكن في الحديث يدرس تدريب الراوي ويحفظ كتاب من متون الحديث كالمحرر لابن عبد الهادي، أو كتاب العراقي الذي هو تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، وهذه الأربع الخمس السنين إذا كانت في مركز من هذه المراكز سيخرج الطالب حمل علما عظيما في سائر الفنون، فنعمة نعمة لا نفرط فيها، ولله الحمد الخير حاصل. وعندكم من إخواننا المدرسين من هو على مكانة في العلم، سواء في الحديث، في اللغة، في العقيدة، في التجويد. رب إنسان له يدرس 10 سنين، قد درس هذا الكتاب الذي يدرسه 10 مرات 7 مرات. فنوصي إخواننا بالجد، بالاجتهاد، بالصبر، بعدم الانقطاع عن العلم، وألا يقدم الإنسان على هذا الطريق شيئا. فالعلم كما قال الزهري: إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، أعطه كلك، كل حياتك يعطيك بعضه، وإذا أعطيته بعضك وقت يسير والباقي للنوم، للحديث مع الأصدقاء، لم يعطيك شيء. إذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيء، لأن العلم عزيز الجانب، رفيع المقام، فلا يوصل إليه إلا ببذل شيء عزيز الجانب رفيع المقام، وهو العمر. فنسأل الله تعالى لنا ولكم جميعا التوفيق، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الطعن في الأنساب. حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد النبيل عن ابن عجلان محمد ابن عجلان المدني صدوق، إلا أنه ضعفت أحاديثه عن من؟ حديث محمد بن عجلان ضعيف عن من؟ ها؟ عن سعيد المقبري عن من؟ عن أبي هريرة، اختلطت عليه، كان عنده أحاديث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وعنده أحاديث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وأحاديث عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطت عليه فرواها كلها عن سعيد عن أبي هريرة. فإذا رأيت في سند محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فهو ضعيف. عن أبيه وهو عجلان المدني صدوق أيضا لا بأس به، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شعبتان لا تتركهما أمتي، النياحة والطعن في الأنساب. والإسناد حسن، وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة بنحوه: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن أبي مالك الأشعري بأوسع منه: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة، والاستسقاء بالنجوم. وقال النائحة: إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من قرب. ف الحديث صحيح، سناد حسن وهو صحيح بطرقه. بوب عليه باب الطعن في الأنساب، والأنساب المراد بها أنساب الناس، آباؤهم وأسرهم وقبائلهم. والطعن في ذلك أن يدخل العيب في أنساب الناس، أن يدخل العيب والنقص في أنساب الناس، وهذا من الخطأ ومن خصال الجاهلية. والحديث من دلائل نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يزال هذا الأمر في الأمة حتى بين الصالحين في كثير من الأماكن. قد رأيت عن في نسب بعض الناس على اختلاف في التعابير، يقول هذا نسب وناقص، أو هذا فضيري كما في بعض البلدان، أو هذا دوشان، أو هذا كما يقول بعض الناس زطي، أو هذا كذا، طعن في النسب، وهذا منهي عنه ومن خصال الجاهلية. ولا ينبغي أن يسري هذا بين المسلمين، بل يعمل بتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم منه، وأنه من أمر الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس لآدم وآدم من تراب. ويقول: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. ويقول عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فربما حصل الاحتقار لبعض الأسر، بعض البيوت، بعض المناطق، وهذا من شعب الجاهلية وخصال الجاهلية. فمن الذي فضل هذا على هذا؟ والله تعالى خلقهم سواسية من أب وأم. من الذي جعل هذا رفيعا وهذا وضيعا في النسب، وكلهم ينتسبون إلى آدم؟ إنما الرفعة والضعة بطاعة الله، بتقوى الله، بالصلاح. فنبأ البخاري رحمه الله بهذا الباب على تحريم هذا الفعل، وهو الطعن في النسب، إدخال العيب والنقص في أنساب الناس وآبائهم. قال: شعبتان، أي خصلتان، لا تتركهما أمتي، أي لا تزالان باقية في هذه الأمة، النياحة. والنياحة هي البكاء مع تعداد المحاسن وذكر المحامد وما قد يصحب ذلك من رفع الصوت وعدم الرضا والتسخط، وكبيرة من كبائر الذنوب. قال وعيد فيه: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة على سربال من قطران ودرع من قرب. الدرع معلوم هو الثوب الذي يلاصق الجسد، والسربال هو الذي يكون فوق الدرع، فمعنى أن الجسد يحترق، أو أن الجسد يلتهب بالقرب حتى يصير القرب كأنه درع عليه. ثم يكون السربال ثوب فوقه من قطران، والقطران مؤذي وحار، إذا أصاب الجسد السليم آذاه كيف بالجسد الذي فيه الجرب؟ فهكذا النائحة تقام يوم القيامة وهي بهذا الحال، عليه سربال من القطران ودرع من جرب تلهب فيه، كما جاء في بعض الروايات أنها تلهب فيه. ففي تحذير من النياحة. قال: والطعن في الأنساب، وهذا الذي سبق احتقارها وإدخال النقص عليها والعيب فيها وتفضيل نفسه على غيره واحتقار غيره، هذا محرم. ثم ذكر البخاري بعده باب حب الرجل قومه، نبه به أن حب لقومه وقبيلته كما سيأتي ليس من الطعن في النسب. أخوني يقول: القول بإلحاق العنب في مسألة العراية، هل يجري فيه الربا أصلا لكي نمنعه، أم أنه لا يدخل في الأصناف الربوية على الخلاف الذي سبق؟ عامة العلماء على أنه يجري فيه الربا. أخوني يقول: رجل طعن في نسب صديقه فرد عليه وطعن في نسبه، هل يجوز؟ وماذا عليهم؟ لا لا يجوز، وعليهم التوبة. أخن يقول: هناك لعبة في الجوالات، قال لعبة حرب، ولا يستطيع هذا اللاعب أن يأخذ السلاح حتى يسجد لصنم، إلى آخر سؤاله. أخبرنا بعض الأخوة عن هذا، قد حذر منها بعض المشايخ ونشروا ذلك وقالوا إنها حذفت الآن، هل صحيح؟ قالوا: قد تم حذفت للناس بشيء جديد. فمثل هذه اللعب لا يجوز الدخول فيها حتى ولو كان لعب، يسجد لصنم لعب، هذا ينشئ في قلب التساهل بالشرك والسجود لغير الله جل وعلا، وهذا من مكر الكفار بالمسلمين. والله إن هذا الجوال إن لم يحصل متابعة لولد شاب طائش أنه سيفسده، يفسد العقيدة والأخلاق والعادات، فيحتاج إلى انتباه، يأخذه الكبير ولا يمكن منه الصغير لما في ذلك من الضرر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: نعم. حسن الله إليك وبارك الله فيك. فضيلة الشيخ، بعض الدعاة يطالب أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل على 3000 دينار ولا تجاوز 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ما ارتكب علنا أو في أي مكان عام أو مكان يستطيع فيه سماع أو رؤية من كان في ذلك المكان من القول أو الكتابة أو الرسوم أو الصور وغيرها من وسائل النشر والإعلام أو بأي وسيلة من وسائل التعبير الأخرى ما من شأنه المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الصحابة أو الدين أو بالتعرض بالطعن أو السخرية أو الاستهزاء أو التجريح، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب علنا أو في مكان عام وبوسيلة من وسائل التعبير المشار إليها بالفقرة السابقة ما من شأنه الطعن في المذاهب الدينية أو الدعوة إلى الطائفية أو إثارة الفتنة أو مناهضة الوحدة الوطنية. فليا فضيلة الشيخ، هل لهؤلاء الدعاة يعني وجهة نظر بهذه المطالبة بهذه العقوبة الغير شرعية لمن يمس الذات الإلهية؟ يعني هم يقولون ان هذا اخف ضررين او الواجب يعني غير ذلك، ولما كان لفضيلتكم كلمة مسموع عند هؤلاء احببنا ان نسمع رأيه.
2: ايش ما فهمت السؤال؟
1: يعني الشيخ يعني يقترحون
2: يطالبون بان من سب الله عز وجل او رسوله او كتابه او دينه يجب ايش؟
1: ان يحبس 10 سنوات ويغرم 3000 دينار او يعاقب باحدى العقوبتين. يعني لو واحد سب الله عز وجل للقاضي ان يحكم عليه بغرامة 3000 دينار تكون عقوبة له. والآن يقولون يعني لو واحد شتم أو استهزأ ما يعاقب بأي عقوبة أو عقوبة أخف من هذه، فهم طالبوا بتشهد.
2: يا راسل انت الله أن من سب الله أو رسول أو كتابه أو دينه أنه مرتد يجب أن يقتل وجوبا، ويقتل على أنه كافر، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يخرج به إلى البرية ويحفر له حفرة يرمس فيها كما ترمس جيفة الشاة، عرفت؟ وليس له سوى ذلك. لكن اختلف العلماء فيما لو تاب، لو تاب من هذه، فقال بعضهم لا تقبل توبته سواء كان مرتدا أو كان كافرا أصليا، وبعضهم يقول إن كان كافرا أصليا قبلنا توبته لقول الله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا عام. وإن كان مرتدا لم تقبل توبته بل يقتل على كل حال، وتوبته فيما بينه وبين ربه يوم القيامة. وفصل بعضهم في هذا فقال أما من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجب أن يقتل حتى لو تاب، حتى لو صار يثني على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل مكان فإننا نقتله. لكن إن تحققنا توبته عاملناه في أحكام الآخرة معاملة المسلم، بمعنى أننا نغسل ونكفن ونصلي عليه ونثني مع المسلم. وإن لم تظهر توبته أنها صحيحة عاملناه معاملة المرتد. أما من سب الله عز وجل فإنه إذا تاب وعلمنا توبته وأنه صادق فإننا نرفع عنه القتل ونحكم بأنه مسلم، وهذا القول التفصيلي هو الصواب. لكن لو رأى ولي الأمر أن هذا الذي سب الله مع توبته أن يقتل لئلا يجرؤ أحد مثله فله ذلك، ويكون قتله هنا تعزيرا لا ردة. نعم.
1: هذا ما تفضلت به هو الحكم الشرعي. يقول لو طالبنا بالحكم الشرعي لا يستجاب لنا، فهم يطالبون بهذه الأحكام. يقول بما أن يعني ولاة الأمر لا يطبقون الحكم الشرعي الذي تفضلت به فأقل الأحوال أن نطالب بهذا، وهو أن يغرم أو أن يحبس.
2: لا لا،
1: أقصد هذه المطالبة هل هي شرعية أم لا؟
2: هذه المطالبة غلط.
1: نعم. يعني ما لهم وجهة نظر
2: وليس بصحيح.
1: نعم.
2: بل يجب علينا أن نطالب بالحكم الشرعي ثم إن هدى الله الناس لتطبيقه فهذا المطلوب، وإلا بقي الحكم الشرعي ثابتا. لأننا لو تنازلنا عن الحكم الشرعي إلى عقوبة أخر بقيت العقوبة هذه قانونا شرعيا، ولم يلتفت إلى أنه يقتل مرتدا أو ما أشبه ذلك. فلا أرى التنازل أبدا في دين الله. كما لو قال مثلا أنا لو أمرت أن يصلي صلاة الخمس أي أبا، لكن لو أقول صلي الظهر والعصر أنت في النهار مستيقظ والعشاء والفجر لا تصلي، هل نقول نقبل التنازل؟ لا نقبل. نعم.
1: جزاك الله خير.
3: أقول يا شيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل بين شعب زوجته ثم جاهدها في الحديث وجب الغسل حتى لو لم يولج، يعني شيخ
2: ما يمكن أشهده يا رجل إلا إذا جامع. أظنك ما تزوجت أنت. نعم أي لا لا لا بد منه، لا بد منه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يكني عن الشيء الذي لا يعني يستحي من ذكره بما يدل عليه. نعم، نسأل أن يرزقك زوجة حتى تعرف جهدها. نعم،
4: ذكرت بالنسبة لقضية الدعاء أو رفع اليدين عند الدعاء أن حال السلف والصحابة وأهل العلم في ذلك أنهم كانوا يدعون قبل السلام، قضية رفع اليدين يعني بعد الصلاة هل هذا فريضة والنافلة في ذلك أن الأفضل الإنسان يدعو قبل السلام؟
2: وبارك الله فيك، أسأل مين رفع اليدين، لا تسأل عن رفع اليدين بعد الصلاة، يسأل عن الدعاء بعد الصلاة هل هو مشروع ولا لا. نقول هو غير مشروع، لأن الله تعالى قال فإذا قضيتم الصلاة كمل
4: فاذكروا الله،
2: ما قال فادعوا، فلا محل للدعاء بعد الصلاة، محل الدعاء قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم أصحابه التشهد ويقول ثم يدعو بما شاء، فجعل الدعاء قبل السلام، وأوصى معاذ رضي الله عنه أن يقول بعد التشهد الأخير قبل السلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا دعاء. ثم إن المعنى يقتضي هذا، الإنسان ما دام يصلي فهو يناجي الله، وإذا انصرف من الصلاة انتهت المناجاة، فهل الأولى أن تدعو وأنت تناجي الله أو بعد أن تصل أن تنصرف من المناجاة؟ الأول أولى، ولا فرق بين الفريضة والنافلة.
4: وحتى دعاء حديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد.
2: نعم،
4: حديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد.
2: نعم صحيح، تبي تدعو بعد السنة التي قبل الإقامة لا لأنه بعد السنة ولكن لأنه محل إجابة، هذا لا بأس، وارفع يديك إلى أن يقيم الصلاة.
4: ولو دعا الإنسان قبل السلام لو استمر يدعو طويلا يدعو بما
2: لا بأس، يدخل في الحديث.
5: فضيلة الشيخ حفظك الله، شخص طاف طواف الإفاضة ونسي ركعتي الطواف فما ذلك؟
2: إذا طاف طواف الإفاضة ونسي ركعتي الطواف فلا شيء عليه، لأن ركعتي الطواف ليست واجبتين،

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: عن جهة النار على أساس ما تكون هي أمامنا كسترة أو قبلة. فجاءنا أحد الأخوة وقال ما الدليل على ذلك؟ ما في دليل على أنكم إذا صارت النار أمامكم أنكم تتنحون عنها، جائز أنكم تصلون وهي أمامكم. وبحثنا في هذا الموضوع في فتح الباري فما وجدنا يعني شيء واضح ولا في نيل الأوطان، فما صارت عندنا حجة حقيقة. فجينا نسأل جزاك الله خير إذا كان في دليل أو شيء.
1: هو ما في دليل، الدليل النبوي ما في دليل، لكن إذا كانت النار مشتعلة فإنها الذي يصلي إليها يشبه عبادة المجوس، لأن المجوس يشعلون النار ثم يصلون خلفها لأنهم يعبدونها. فمن ثم قال أهل العلم يكره ذلك لئلا يتشبه بالمجوس فقط. وبناء على هذا لو كانت جمرا، لو كانت جمرة ما فيها لهب فإنه لا تكره الصلاة إليها.
0: أخبرنا بذلك، كان الرد أن في هناك من يعبد الماء وهناك من يعبد الشجر وهناك من يعبد كذا، أخذ استرسل في قضية أن إذا كانت العبادة على نار مجوز فإذا لا تصلون أمام شجر لا تصلون أمام ماء لأن في ناس هناك يعبدون.
1: نعم نعم.
0: هذه الأشياء.
1: لكن أي شجرة يعبدونها؟ الشجرة الخاصة التي يعبدونها نلحقها بهذا، لكن هل هم يعبدون كل الشجر؟ ما هم يعبدون كل الشجر.
0: فقال ان المجوس شيخ نارهم ليست كناركم هذه.
1: من نار جهنم.
0: يقول انها لا تاتي من تنور او من شيء.
1: ابدا ابدا. على كل حال العلماء يقول هي ما فيها نص. كلامهم ما فيها نص صادق. لكن فيها هذا التشبه. وربما يلقي الشيطان في قلب الإنسان خصوصا إذا كان يعرف أن المجوس يعبدون النار، ربما يلقي في نفسه أنه يتشبه به. والبعد عن الشرك أمر مطلوب.
0: لو صدق أن صلينا شيخ مرة أمامها ما في بأس
1: لا لا ما تبطل الصلاة ما تبطل لا أشكال فيها. ولولا هذا التعليل الذي قلت لك لقلنا لا يكره. ولهذا نعرف من الخطأ بعض الناس يقول الدفايات هذه الكهربائية لا تجعلوها أمام المصلين. غلط، هذا غلط على العلماء وغلط على الشريعة، ما صحيح. نعم.
2: فضيلة الشيخ، شخص اشترى أرض بقصد البناء، نيته البناء، ولكن في آخر الوقت أراد أن يبيعها.
1: نعم.
2: يعني غير النية أراد أن يبيعها، فهل عليه زكاة أم لا في قيمة الأرض يا شيخ؟
1: يقول شخص اشترى أرضا ليبني عليها ثم بدأ له أن يبيعها ولا يبني، فهل عليه زكاة؟ والجواب لا زكاة عليه، لأن الزكاة إنما تجب في الأرض عند الذين يبيعون ويشترون بالأراضي للتجارة. نعم.
3: قضية الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا صلى الإمام منفردا أو إماما وكانت الصلاة سرية فمر بآية سجود، هل يسجد التلاوة أم لا؟
1: نعم. أما المنفرد فيسجد، وأما الإمام فذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يكره أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر، يعني معناها لا أصل لا يتقصد هذا، لأنه إما أن يسجد فيشوش عليه.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

استووا تعالوا، لا تلعبوا في رقاث الشيطان. استووا. الله أكبر.

وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما

النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الأربع. قلنا أما الركن، أما الحجر الأسود هو الركن اليماني فهذا مشروع، وأما الاثنان فاستلامهما غير مشروع، فيكون منهيا عنه مبتدا. ولهذا لما طاف معاوية رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما بالبيت جعل معاوية يستلم كل الأركان، فأنكر عليه ابن عباس وقال، فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليمانية. فرجع معاوية إلى قول ابن عباس.
1: الآن حضرني مثال شيء، لا صلاة بحضرة الطعام، هذا عمل يعني منهي عنه، هل هذا يبطل يعني الصلاة؟ وما هو الضابط فيه؟
0: هذا نرجع للقواعد، لا صلاة بحضرة الطعام، لماذا؟ هل أن السؤال
1: لأجل الانشغال؟
0: لأجل الانشغال. إذن لو صلى الإنسان وهو لا يأبه بهذا الطعام ولا يشوش فيه يدخل في النهي؟ ما دام عرفنا العلة فإنه لا يدخل في النهي. بقي إذا كان يشغل خاطره وجوعان جائع يريد أن يأكل، نقول غاية ما فيه إنه اشتغال القلب، واشتغال القلب أكثر العلماء يقولون إنه لا يقبل الصلاة، ويستدلون بالحديث إن الشيطان يأتي لابن آدم وهو يصلي يقول أذكر كذا في يوم كذا حتى لا يأتيكم صلاة. وعلى رأي من يقول إن الخشوع واجب في الصلاة، يقول إذا أدى حضور الطعام الذي يشتهيه إلى أن ينشغل قلبه عن الصلاة بحيث لا يدري ما يقول فصلاته باطلة. نعم.
2: يعاني الكثير من طلاب العلم من نسيان المحفوظات وضياع فوائد المقروءات، فما هو الحل الأمثل في نظرك فضيلة الشيخ؟
0: من نسيان المحفوظات.
2: نعم.
0: وإيش؟
2: وضياع فوائد المقروءات.
0: وضياع فوائد المكروهات المقروءات. أسباب ضعف الحفظ كثيرة، منها المعاصي، فإن المعاصي توجب النسيان. قال الله تبارك وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا. وقال الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذه من أسباب النسيان، المعاصي من أسباب النسيان. من أسباب النسيان أن لا يتعاهد الإنسان ما حفظ، يعني لا يكرره. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعاهدوا القرآن، يعني كرروه، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ثالثا كثرة المشاغل، إذا كان إنسان عنده أشغال كثيرة فإنه ينسى، لأن القلب وعاء، تعرف الوعاء؟ ما هو الوعاء؟ إيش؟ الإناء، سواء سطل ولا طاس ولا الإناء. الإناء هذا له حد، له طاقة، إذا امتلأ بشيء لم يسع غيره. فإذا كان الإنسان غير متفرغ وله عنده شواغل فإن الشواغل هذه ينسي بعضها بعضا، أفهمت؟ هذه ثلاث أشياء كلها من أسباب النسيان. من أسباب النسيان أيضا عدم العمل بما علمت. شوف أنت إذا عملت بما تعلم فعملك دراسة، دراسة للعلم. مثلا إذا علمت أنه يجب الترتيب في الوضوء ثم كنت تتوضأ مرتبا هذه دراسة ولا غير دراسة؟ دراسة لا شك. نعم.
2: طيب يا شيخ، في حديث بسألك عن صحته، من أكل لقمة حرام فلا تقبل له صلاة 40 يوم،
0: ما هو بصحيح؟ هذا ليس بصحيح، لكن لا شك أن أكل الحرام له تأثير في رد الدعاء وعدم قبوله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام، قال فأنى يستجاب لذلك. ومعنى أنى يستجاب أي كيف يستجاب، والاستفهامون للاستبعاد، يعني يبعد جدا أن يستجيب الله له.
3: فضيلة الشيخ، ما حكم كتابة الآيات والحديث على جدران المساجد؟
0: هذه مشوشة، تشوش على الناس. أما كتابة الآيات على الجدران سواء في المساجد أو غيره فإنه من البدع. لم يعهد عن الصحابة أنهم ينقشون جدرانهم بالآيات. ثم إن اتخاذ الآيات نقوشا في الجدران فيه شيء من إهانة كلام الله، ولذلك نجد بعضهم يكتب الآيات وكأنها قصور أو مآذن أو مساجد أو ما أشبه ذلك، يعني يكيف الكتابة حتى تكون كأنها قصد، ولا شك أن هذا عبث، عبث من كتاب الله عز وجل. ثم لو قدر أنها كتبت بلغة بكتابة عربية مفهومة فإن ذلك ليس من هذه السلف، وما الفائدة من كتابة على الكتاب؟ يقول بعض الناس لعل يكون تذكيرا للناس، فنقول التذكير يكون بالقول لا بكتابة الآيات. ثم إنه أحيانا يكتب على الجدار ولا يكتب بعضكم بعضا، وتجد الذين تحت الآية هذه يغتابون الناس فيكون كل مستهزئ بآيات الله. إذن كتابة الآيات لا في المساجد ولا على جدران البيوت كلها من البدع التي لم تكن معهودة في السلف. أما كتابة الأحاديث ففي المساجد إذا كانت في القبلة لا شك أنها توجب التشويش، وأنه قد يكون هناك نظرة ولو من بعض المأمومين إليها في الصلاة، وقد كره العلماء رحمهم الله أن يكتب الإنسان في قبلة المسجد شيئا. أما في البيوت فلا بأس أن يكتب حديثا يكون فيه فائدة، مثل كفارة المجلس، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا فيها تذكير. نعم.
4: صلى الله عليكم شيخ، ما هو المنهج الذي ترونه للطالب المبتدئ؟ المنهج الذي ترونه للطالب العلم المبتدئ؟
0: المنهج
4: الذي ترونه للطالب العلم المبتدئ
0: الذي يقال عنه؟ أرى لطالب المبتدئ أن يحرص أولا على كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، يحرص عليه يحفظه ويتفهم معناه ويعمل به، ثم بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، ثم ليتخذ معلما عنده علم وعنده إيمان وعنده أمانة، كل هذه لا بد تتوفر في المعلم. نعم.
3: فضيلة الشيخ، اعتلاء الإمام المنبر يؤذن معه الأذان الثاني فيصلي النساء على هذا الأذان، فكيف إذا أذن قبل دخول وقت الظهر؟ هل إذا صلى النساء تكون باطلة صلاتهم مثلا أو يؤخر؟
0: أولا ينبغي للإمام أن لا يأتي إلا بعد زوال الشمس ولا يتقدم، لأن هذا هو الوقت المتفق عليه عند العلماء. فإن من العلماء من يقول إن دخول الإمام قبل الزوال إذا خطب قبل الزوال لا يجزئ، فالوقت المتبق عليه بعد الزوال، فيقال للإمام الأفضل أن لا تأتي إلا بعد الزوال مباشرة. وإذا كان بعد الزوال مباشرة وأذن فقد دخل وقت الظهر، فيصلي النساء في البيوت صلاة الظهر، ولكن لا بأس أن يأتي قبل الزوال بساعة أو نحوها. وإذا أتى فليكن عند النساء في البيوت والمرضى في البيوت خبر بأن الإمام يأتي قبل الزوال فينتظرون. والآن والحمد لله الساعات موجودة، فيقال للنساء لا تصلين إلا في الوقت الذي كنتن تصلين فيه في الأيام الأخرى.
5: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من كتاب المواريث وما يتعلق به، ثم يليه آخر كتاب في هذا الكتاب وهو كتاب الجهاد والسير. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وغفر له: الجهاد، أو قال كتاب الجهاد والسير. الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر، إذا أذن الأبوان، وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين، ويلحق به حقوق الآدميين، ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة. ويجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله، وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام. ويشرع للإمام إذا أراد غزواً أن يوري بغير ما يريده، وأن يذكي العيون ويستطلع الأخبار ويرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية، وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام أو الجزية أو السيف. ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة، والمثلة، والإحراق بالنار، والفرار من الزحف إلا إلى فئة. ويجوز تبييت الكفار والكذب في الحرب والخداع. قال رحمه الله: أقول أما الجهاد، أو أقول الجهاد قد ورد فضله والترغيب فيه من الكتاب والسنة، قد ورد في فضله والترغيب فيه من الكتاب والسنة ما هو معروف،
7: بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
6: من أهل العلم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.
6: قال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. والغدوة هو الذهاب أول النهار، والروحة الذهاب آخر النهار.

هذا هو المشهور فيه، وقد فسرت الغدوة بالذهاب والروحة بالرجوع. قال: وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس. وثبت عنه أنه قال: الجنة تحت ظلال السيوف، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى وابن أبي أوفى. حديث ابن أبي أوفى في الصحيحين، وحديث أبي موسى في صحيح مسلم. وثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد. وأخرج أهل السنن وصححه الترمذي من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. والمراد بقول فواق ناقة أي ما يعادل ذلك من الزمان، وفواق الناقة هو ما بين الحلبتين، فإن الناقة تحلب ثم تترك حتى ترد اللبن مرة أخرى ثم تحلب مرة ثانية، فالذي بين الحلبة الأولى والثانية يسمى الفواق. فمن قاتل في سبيل الله مقدار هذه المدة فواق ناقة، أي مقدار فواق الناقة، وجبت له الجنة. وهذا الحديث أخرجه أهل السنة الأربعة من طريق مالك ابن يخامر، مالك ابن يخامر عن معاذ بن جبل، وهذا إسناد صحيح. وقد جاء الحديث عن غير واحد من الصحابة، جاء عن أبي هريرة أيضا عند أحمد والترمذي، وجاء عن عمرو بن عبسة عند أحمد. قال: فناهيك بعمل يوجب الله لصاحبه الجنة ويحرمه على النار، ويكون مجرد الغدو إليه والرواح منه خيرا من الدنيا وما فيها. نسختنا خيرا، الصواب خيرا، هل في نسخة خيرا للنصب؟ الصواب خيرا، خبر كان. قال: ويكون مجرد الغدو إليه والرواح منه خيرا من الدنيا وما فيها. قال رحمه الله: وأما كونه فرض كفاية فلما أخرجه أبو داود عن ابن عباس قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وما كان لأهل المدينة إلى قوله يعملون، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. نسختها الآية التي تليها: وما كان المؤمنون، أي لينفروا كافة. وقد حسنه ابن حجر هذا الأثر عن ابن عباس أن هذه الآيات منسوخة،
إلا تنفروا وما كان لأهل المدينة. أخرجه أبو داود من طريق علي بن الحسين بن واقد، من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. وهذا الإسناد حسن، كان ابن عباس يذهب إلى أن هذه الآية منسوخة، وقد وافقه بعض أهل العلم كما سيأتي، وأكثر العلماء على أنها محكمة غير منسوخة. قال الطبري: يجوز أن يكون إلا تنفر يعذبكم عذابا أليما خاصا، والمراد به من استنفره النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع. قال ابن حجر: والذي يظهر أنها مخصوصة وليست بمنسوخة، وعلى هذا على رأي ابن حجر أنها مخصوصة وليست بمنسوخة. هل يكون قول ابن عباس موافقا لما اختار ابن حجر أو لا؟ ها؟ لماذا؟ لأن النسخ عند السلف بمعنى التخصيص، تبين المجمل، تخصيص العام، فإذا حمل على هذا فيكون ما قال ابن عباس صحيحا، وأنه أراد بالنسخ التخصيص، نسختها ليلة تليها لخصصتها. أي ليس عليهم النفير في كل الأحوال. وقد وافق ابن عباس على دعوى النسخ عكرمة والحسن البصري كما روى ذلك الطبري عنهما. والصحيح أنها ليست بمنسوخة بالمعنى المصطلح عليه عند الأصوليين، بل الآية الأولى في حكم والآية الثانية في حكم. فالآية الأولى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، هذا فيما إذا استنفرهم إمام أو نزل العدو بلاد المسلمين، هذا واجب عليهم النفير. وقوله: وما كان المؤمن لينفروا كافة، أي هذا في الخروج إلى العدو وغزوه إلى بلاده. وحتى نحمل كلام عبد الله بن عباس على محمل صحيح، نقول إنه أراد بالنسخ التخصيص كما يريده كثير من السلف، بل هو اصطلاح السلف، إذا أطلقوا النسخ فإنهم يريدون بيان المجمل وتقييد المطلق وتخصيص العام، كل بيان عند السلف يسمونه نسخا. فما قاله ابن عباس إذن صحيح، وأما بالمعنى المصطلح عليه عند الأصوليين فليست منسوخة بل هي محكمة. قال: ومن الأدلة الدالة على أنه فرض كفاية أنه كان صلى الله عليه وسلم يغزو تارة بنفسه وتارة يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين، وقد كانت سراياه صلى الله عليه وسلم وبعوثه متعاقبة، والمسلمون بعضهم في الغزو وبعضهم في أهله. وإلى كونه فرض كفاية ذهب الجمهور، وقال الماوردي: إنه كان فرض عين على المهاجرين دون غيرهم. وقال السهيلي: كان عينا على الأنصار. وقال ابن المسيب: إنه فرض عين. وقال قوم: إنه فرض عين في زمن الصحابة. هذا الباب
أو الكتاب كتاب الجهاد والسير. والجهاد أصل معناه في اللغة بذل الجهد والطاقة في أمر شاق، فلا يستعمل هذا المعنى جهد أو اجتهد أو جاهد إلا في أمر في مشقة، فهذا أصل معناه في اللغة بذل الجهد والطاقة في أمر شاق. والمراد به هنا وفي الأدلة الشرعية الكثيرة بذل الجهد والطاقة في قتال الكفار، بذل الجهد والطاقة في قتال الكفار وقمعهم لتكون كلمة الله هي العليا. وهكذا السير جمع سيرة، والمراد أي سير النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه في قتال الأعداء وما كان عليه وأصحابه من ذلك، وقد ختم الشوكاني رحمه الله هذا الكتاب كتاب الدراري بهذا الباب إشارة إلى أن الأبواب السابقة كلها هي في جهاد النفس، الأحكام التي سبقت من صلاة وصيام وزكاة وحج ومعاملات من بيوع وأنكحة وطلاق كلها في جهاد النفس وفي ما يأتيه الإنسان وما يذره ما يحتاجه في أمر دينه. فبعد أن عرف من سبق ذكر له جهاد الأعداء، وكل من الجهاد، لأن الجهاد كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد له أربع مراتب، فمنه جهاد النفس والمرتبة الأولى، والمراد بجهاد النفس أي مجاهدتها وإلزامها بالطاعة وإبعادها عن المعصية. والمرتبة الثانية جهاد الشيطان، أي بذل الجهد في عدم طاعته وفي عدم تصديقه وفعل ما يأمر به. والمرتبة الثالثة جهاد الكفار، وجهاد الكفار يكون باليد ويكون باللسان ويكون بالمال، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، فيجاهدون بالنفس وهو جهاد اليد، ويجاهدون بالمال، ويجاهدون باللسان وبيان ما هم عليه وبيان شبههم. والمرتبة الرابعة جهاد المنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والأصل في جهاد المنافقين أنه يكون باللسان ببيان نفاقهم وزندقتهم وشبههم،
فهذه مراتب الجهاد. بدأ الشوكاني رحمه الله بذكر فضائل الجهاد، وأما فضائل الجهاد فهي كثيرة أكثر من أن تحصر في مثل هذا المجلس. القرآن مليء بذكر فضائل الجهاد في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقد شرح ابن القيم رحمه الله هذه الآية وبين ما فيها من أوجه فضل الجهاد. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم قال بعدها بآيات: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وهكذا القرآن مليء بذكر فضائل المجاهدين. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقد أشار الشوكاني رحمه الله إلى بعض الأدلة من السنة في فضل الجهاد. ومن أعظم ما يوضح فضل الجهاد ما جاء في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا أجده، لا أجد عملا يعدل الجهاد في سبيل الله. وفي رواية قال له: لا تستطيعه. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر حتى يرجع، وأن تقوم تصلي فلا تنتهي حتى يرجع. قال: يا رسول الله، ومن يستطيع ذلك؟ ففضله عظيم، وهو عبادة عظيمة لمن أخلص النية. وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق العلماء على أن الجهاد في سبيل الله أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة: مسجد الحرام، مسجد النبوي، المسجد الأقصى، كما في مجموع الفتاوى 27 صفحة 40. قال: ولهذا كان المقام في الثغور بنية المرابطة في سبيل الله تعالى أفضل من المجاورة بالمساجد الثلاثة باتفاق العلماء. فإن جنس الجهاد أفضل من جنس الحج، إلى آخر كلامه. ويدل عليه قول الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، أولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. فهو من أفضل الطاعات. سماه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ذروة سنام الإسلام،
وذروة السنام هو أعلى شيء في السنام. فهذا من أعلى أعمال الإسلام. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الأئمة كانوا كثيرا ما يذهبون للمرابطة في الثغور، وذكر أئمة كثير، عن ابن المبارك وعن أحمد بن حنبل وغيرهم، أنهم كانوا يذهبون كثيرا للمرابطة في الثغور. قال شيخ الإسلام بمعنى كلامه، قال: ولهذا كثر في الحديث ذكر طرسوس، قال: وإنما كثر ذكرها، حدثني فلان بطرسوس، لأنها كانت ثغر المسلمين في ذلك الزمان، فكان الأئمة يتحرون الذهاب إليها للرباط، وربما سمعوا الحديث في ذلك الموضع. كان الثغر بلاد المسلمين الذي يرابط فيه أهل الإسلام. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله عن الإمام أحمد أنه كان إذا سئل عن الجهاد يبكي شوقا إليه. في المغني صفحة 12 من المجلد 15، قال أبو عبد الله، أي أحمد بن حنبل: لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد. وقال الأثرم: قال أحمد: لا نعلم شيئا من أبواب البر أفضل من السبيل، من الجهاد في سبيل الله. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله وذكر له أمر الغزو فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه. وقال عنه غيره، غير الفضل بن زياد: ليس يعدل لقاء العدو شيء. قال: ومباشرة القتال بنفسه أفضل الأعمال، والذين يقاتلون العدو هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم، فأي عمل أفضل منه؟ الناس آمنون وهم خائفون، قد بذلوا مهج أنفسهم. ثم ذكر ابن قدامة أحاديث في فضل الجهاد، منها حديث المسعود: أي العمل خير؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد. وحديث أبي هريرة: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد، سنام العمل. وحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس خير أو أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. متفق عليه. وحديث ابن عباس: ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. وهكذا أدلة كثيرة. ففضل الجهاد مشهور متواتر في القرآن والسنة. وهنا فائدة في هذه الأدلة، لو تأملتها تجد أن أغلب الأدلة ربطت هذا الفضل بفعل الجهاد ولو لم يقتل في الجهاد. ففضائل الجهاد شيء، وفضائل الشهيد شيء آخر. فالشهيد إذا قتل في سبيل الله هذا مرتبة أعظم، لكن هذه الفضائل كلها ثابتة لمن جاهد ولو لم يقتل. فمن جاهد في سبيل الله ولو لم يقتل ثبتت له هذه الفضائل: إن في الجنة 100 درجة، ما بين درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. بل من قاتل مقدار فواق الناقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، وجبت له الجنة. قاتل بإخلاص
يريد إعلاء دين الإسلام، يريد إعلاء كلمة لا إله إلا الله، هذا وجبت له الجنة. فالفضائل هي معلقة بحصول الجهاد، فإن من الناس من يفهم أن هذه الفضائل لمن جاهد وقتل، وليس كذلك، فالمقتول في سبيل الله له فضل أعظم من ذلك، ولكن هذه الفضائل أيضا كلها ثابتة لمن حصل منه جهاد في سبيل الله. وفي ما نقله شيخ الإسلام، النقل الذي نقلنا أن كثير من أئمة الإسلام كانوا يتحرون الذهاب للثغور، كلامه في مجموع الفتاوى في 27 صفحة 51 إلى 53، ذكر أن الصالحين كانوا ينتابون الثغور لأجل الرباط، وذكر عن كثير من الأئمة وأنهم رابطوا في تلك الثغور. فإذن أهل العلم هم أهل العلم، أهل الجهاد، أهل الشهادة، أهل الصبر على ذلك، وكل حياتهم جهاد. ثم ذكر حكم الجهاد وكونه فرض كفاية، وهذا سيأتي إن شاء الله.

0: أخ يقول: جماعة التبليغ لا يرون نصوص الجهاد إلا في الخروج معهم دعوة، فما تعليقك على ذلك؟ بسبب الجهل هذا، وإلا أي جهاد الخروج معهم؟ كثير منهم جاهل بالتوحيد. وهم فرقة قد بين العلماء أنها من الفرق الضالة. قد يكون عند بعضهم حسن نية وإخلاص في الدعوة، لكن بسبب جهله يكون ضرره أكثر من نفعه. فالله تعالى يقول لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم. وأما جماعة التبليغ فكثير منهم يدعو إلى جهل، قد يأتون إلى إنسان في مزرعته، وقد يأتون إلى إنسان في دكانه، قد يأتون إلى إنسان في بيته يقول اخرج معنا، وهو جاهل لا يعلم شيئا، ثم يوصلون إلى مكان يقولون له الليلة عليك البيان، ويا ليتك لا تسمع ذاك البيان. ذات مرة جماعة التبليغ خرجوا رجلا عاميا فقالوا له الليلة عليك البيان، فقام أمام الناس انبهر أول مرة بكى ولم يستطع أن يتكلم، فقالوا الشيخ بكى من خشية الله. هو بكى خوفا، ما استطاع يقول شيئا للناس، فجهل مساكين جماعة التبليغ. فالذي رآهم ينصحهم طلب العلم. فكثير منهم كما سبق عنده حماس، عنده حب للدين، حب للدعوة، لكن جاهل. والذي هو قد تعمق معهم غالبا لا يقبل النصح ولا يبالي بأهل العلم. أخبرنا شيخنا يحيى قال: مرة جاء جماعة التبليغ إلى دماك فدعاهم إلى بيته، قال لهم اطلبوا العلم، نصحهم بطلب العلم فأبوا، فقال لهم هذا كلام العلماء في الدعوة أنها لا بد تكون على علم، كأنه أخذ بعض الكتب يقرأ عليهم. قالوا والله لو ترص لنا الكتب من هنا إلى السقف ما نقبل، نحن مجاهدون في سبيل الله، خارجون خارجون دعوة، وهم على جهل. والله إن كثير منهم لا يعلم ما معنى التوحيد، ما معنى لا إله إلا الله. وصادفت مرة جماعة منهم في بعض مساجد مدينة صعدة، كنت خطيبا هناك، فوصلت وجماعة التبليغ هناك، فقالوا أنت تخطب ونحن نسمع لك ثم نحن نبين في الليل، يعني بين مغرب وعشاء. فبعد الخطبة قلت أين أميركم؟ قالوا هذا الأمير. فسألته إلى ماذا تدعون؟ قال ندعو إلى الخير، إلى الطاعة، إلى، قلنا الأهم شيء إلى التوحيد، قال نعم ندعو إلى التوحيد. فقلت له ما معنى لا إله إلا الله الذي تدعو إليها؟ فقال معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب وإبداله بيقين صحيح. ولا تدري ما هو اليقين الفاسد وما هو اليقين الصحيح. ما يكون اليقين فاسد، اليقين حق دائما إلا إذا كان في شيء باطل. هذا الأمير يعني ما يعلم معنى لا إله إلا الله. فيحتاجون إلى نصيحة، جماعة التبليغ يحتاجون إلى نصح.
1: وأخن يقول: مهدي الرافضة الذي يزعمونه أنه دخل السرداب، هل كان شخصا في أوساطهم فاختفى؟ وما هي قصته؟ لا، لم يكن في أوساطهم واختفى، بل يقولون دخل السرداب وعمره 5 سنوات، ويقولون منذ ولد لم يره أحد. قالوا: كان أبوي يخاف علي من السلطان، فإن السلطان في ذلك الزمن كان متسلطا، يقتل من كان من ذرية الحسين أو نحو ذلك. قالوا: فولد فأخفاه أبوه ولم يعلم به أحدا حتى صار له 5 سنوات فدخل السرداب. وله عندهم غيبتان: غيبة الصغرى كان يدخل ثم يرجع، ثم الغيبة الكبرى التي دخل دخولا بلا رجعة. سبحان الله، خرافات جعلوها عقائد ساروا عليها. وأخن يقول: رجل في المناطق التي تحت سيطرة الروافض يقول إن أباه يريد أن يدخله مع الرافضة وهو عازم على ذلك، فيسأل كيف يصنع، هل يقتل أباه أم كيف يصنع؟ ما يحتاج أن يقتله، بل ينصحه، فإن استجاب لنصحه وإلا تركه وانتقل إلى بلد آخر، فيبين له خطر الرافضة وضررهم على الإسلام والمسلمين وضررهم على عقيدة الإنسان، وأنه إذا اعتقد عقائد الرافضة يكفر لا يصير من المسلمين. فإن استبان له الأمر يكون قد أدى واجب النصيحة لأبيه، وإن لم يستجب له يترك أباه وينتقل إلى بلد آخر، قد جعل الله له صاح. وأخن يقول: هل الرافضة في الزمن القديم كالرافضة في هذا الزمن؟ لا شك أن الرافضة عقائدهم مزبورة في كتب من زمن قديم، يأخذها من يأتي جيلا بعد جيل. وللفائدة، فأكثر الطوائف تأليفا بعد أهل السنة هم الشيعة. نعم، أهل السنة هم أكثر من ألفوا في العلم، وبعدهم الشيعة كثير مؤلفات، لهم مؤلفات في الحديث، لهم مؤلفات في الفقه، لهم مؤلفات في الرجال، لهم مؤلفات في التواريخ، في أبواب كثيرة. وإلى هذا الزمان وعندهم النشاط في هذا الجانب، فعقائدهم مبثوثة في كتبهم، دونها لهم متقدموهم ويأخذها عنهم المتأخر. نعم، هم يبتدعون أشياء، يزيدون أشياء، هناك أشياء حدثت في هذه الأزمنة لم تكن عند المتقدمين، ولكن كل العقائد الموجودة عند الرافضة هي عند متقدمهم ومتأخرهم. أخ يقول: أشكل علي قول بعض الرافضة في قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وفي قول أهل السنة إن معنى الاستواء هو العلو والارتفاع. قال معقبا على ذلك: إذن معناه أن الله كان في الأرض ثم استوى إلى السماء، فما الجواب؟ هذا لا يقوله من عنده علم صحيح، لا يقول إلا جاهل. فالاستواء على العرش غير العلو، استواء على العرش هو علو خاص،

0: بالهب الادم 46
1: شاد بن احمد الضالع
2: على كل المخلوقات فهو صفة ذاتية لله لا تنفك عنه، بل الله جل وعلا متصف بالعلو دائما وأبدا، أزلا فيما لا بداية له، وأبدا إلى ما لا نهاية له. والله جل وعلا موصوف بالعلو، ولكن الاستواء على العرش الذي فسره السلف بأنه بمعنى العلو والارتفاع هذا علو خاص، علو خاص على العرش،

0: وإنما إذا أراد الإنسان الرد عليهم، أراد بيان باطلهم، أراد أن يعرف الناس بما يقولون، فذكر كلامه لأجل تعريف الناس ما يقولون، فهذا سائغ. فقد ذكر الله مقالات اليهود ومقالات النصارى ومقالات المشركين في القرآن لبيانها والرد عليها، لكن سماع شبههم وكلامهم لا يجوز للإنسان أن يسمع ذلك. ودين الرافضة والصوفية مبني على الخرافة، الذي يؤمن بالخرافات يصدقهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. أخ يقول: عندما يقول العلماء إن الرافضة كفار خصوصا الاثني عشرية، هل معنى ذلك أن كل فرد من أفرادهم كافر، وهو يقول بقولهم في الصحابة والقرآن؟ الرافضة هي فرقة أو ملة غير ملة الإسلام. أصول مذهب الرافضة، دينهم، عقائدهم غير دين الإسلام. لا يأخذون بهذا القرآن الذي يأخذ به المسلمون، بل يعتقدونه محرفا مغيرا مكذوبا زيد فيه ونقص. لا يأخذون بالسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهم كلام في أركان الإسلام وأركان الإيمان غير ما يقوله المسلمون في أركان.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

ليست موافقة لعبادات المسلمين في كثير من صفاتها وأحوالها وأوقاتها، فلا نقول إن هذا الرافضي مسلم وهذا طرأ عليه الكفر، لا، بل الرافضة كفرقة من فرق الكفر، ملة من ملل الكفر.

0: لأن ما هم عليه ليس هو دين الإسلام. وإن اتقوا ذلك، اتقوا الناس وأظهروا لهم أنهم يدينون بدين الإسلام أو يفعلون أفعال الإسلام، فليسوا على دين الإسلام. مذهبهم في الأصل كما اعترف به كبار علمائهم عبارة عن موروث يهودي وموروث مجوسي، وبعض الأشياء التي يعملونها لإرضاء المسلمين من دين الإسلام. وسمعت مرة دراسة أو بحثا لرجل من كبار علمائهم ومؤلفيهم ممن يعد من آيات الرافضة، اسمه كمال الحيدري، وله مجموع مؤلف مجموع الحيدري في نحو 50 مجلد. قال نظرت في عقائد الرافضة وأحكام الرافضة ودينهم، قال وبحثت عنها فلم أجد لأكثرها أو لكل عقائدهم وأقوالهم لم أجد لها أثرا في الكتب قبل المفيد محمد بن النعمان الملقب بالمفيد، الذي يسمي الرافضة بمؤمن الطاق، وكان أهل السنة يسمونه بشيطان الطاق، رافضي خبيث، هو واضع دين الرافضة، وهو أظن في القرن الثالث أو الرابع. فعبد الله بن سبأ اليهودي أدخل عليهم من دين اليهودية وأصل له أصولا، ثم هذا الذي وضع دين الروافض محمد بن النعمان المفيد، شيخهم المعروف المعظم عندهم. قال فوجدت عقائد الرافضة وأمورهم وما يقولون تنتهي إلى هذا الرجل ولا وجود لها قبله، وهو في سياق بحث وتحرير لمصدر عقائد الرافضة، وهو قريب موجود حي، أظن قتل قريبا، قتلوه لما أخرج مثل هذه المباحث وبدأ يرد عليهم، قتلوه. فأنا لا أعتقد أن الرافضة هم طائفة من المسلمين، منهم من وقع في مكفرات وكفر، لا، بل أعتقد أن الرافضة ملة من ملل الكفر غير ملة الإسلام، لأن الإسلام أصول الإسلام ليست عندهم، الأصول التي يبنى عليها الإسلام ليست عندهم، كتاب الله ليس عندهم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست عندهم، لا يبنون دينهم على كتاب وسنة، الكتاب عندهم منبوذ محرف مغير، عندهم قرآن غير هذا القرآن، والسنة يعتقدونها كذبا لا يصدق، طعنوا في رواتها وكفروهم. فحين تقول الرافضة كفار، مثل ما تقول اليهود كفار، ومثل ما تقول النصارى كفار، هم أنفسهم يقولون هذا، لا يعترفون بدين الإسلام وأنهم على أصول دين الإسلام من القرآن والسنة، لا يقرون بذلك أصلا. أخ يقول كيف يجوز قتال الرافضة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويظهرون أمورا من أمور الإسلام، فنرجو البيان. هذا الأمر لا إشكال فيه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى هذا الحديث أنهم لم يكونوا يقولون ذلك، ولم يكونوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معنى أنهم كفار. وهذا هو الحكم في الكافر، أنه إذا قال لا إله إلا الله يجب الكف عنه، كما حصل لأسامة بن زيد في بعض الغزوات حين تبع رجلا من المشركين، فلما علاه بالسيف قال لا إله إلا الله فقتله أسامة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال قتلته وقد قال لا إله إلا الله. فإذن هذا معنى الحديث، أمرت أن أقاتلهم حتى يشهدوا، معنى أنهم لم يكونوا يشهدون. فالكافر إذا نطق الشهادتين يجب الكف عنه ولا يجوز قتله. قال المقداد بن الأسود: يا رسول الله، أرأيت إذا جاء أحد المشركين ضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال لا إله إلا الله اقتله؟ قال لا، لا تقتلهم. فإذن هذا الصنف الأول. صنف آخر من يقول لا إله إلا الله من قبل، ليس معنى أنه كان لا يقولها كافرا، بل يقولها ويرتكب ما ينقضها، يرتكب ما
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: سووا وتقاربوا لا تدعوا فرقة للشيطان استووا.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.

موسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء

0: إلها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا.

الله أكبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

8:00 كما أنها كانت الحلقات في هذا المكان. إن شاء الله ستنتقل، وخاصة الأخوة الذين هم قريبين من المركز وبيوتهم قريبة، ستكون حلقات القرآن من يوم غد لهم وللأولاد في مسجد الأخ أمين إن شاء الله. وهكذا ترتب حلقات للأولاد بعد حلقات القرآن. المدرسون الذين كانوا يدرسون في المدرسة، كل مدرس المسجد القريب منه، فيمسك الطلاب الذين هم قريبين من المسجد، ونتعاون على الخير والاستمرار على الخير. بارك الله فيكم. وما لا يدرك كله لا يدرك كله، وباب بارك الله فيكم العبادة في الهرج كهجرة إلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنتعاون

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة

أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا.

عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل، في نسخة فيسدد بعد أو يقتل. قال الحافظ: وهو أليق بمراد المصنف، فيسدد أو يقتل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا

قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها فقلت يا رسول الله أسهم لي. فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسهم له يا رسول الله, وهو أبان كما بينه الحافظ, قال هو أبان بن سعيد بن العاص كما بينته رواية الزبيدي, لا تسهم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة هذا قاتل بن قوقل. فقال ابن سعيد بن العاص واعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه. قال فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له. قال سفيان وحدثنيه السعيدي عن جده عن أبي هريرة. قال أبو عبد الله السعيدي هو عمرو بن يحيى ابن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص. هذا الباب يتبين به سعة رحمة الله جل وعلا وأنها وسعت كل شيء, ويتبين به قبول توبة التائب مهما كان ذنبه. الكافر يقتل المسلم, أي في الغزو في القتال في الجهاد كافر يقتل مسلما ثم يسلم ذلك الكافر الذي قتل المسلم فيسدد, ومعنى يسدد أي يستقيم على أمر الله, فالتسديد هو الاستقامة والصلاح, فيسدد بعد أو يقتل على النسخة التي هي أليق بمراد المصنف, فيسدد يعيش على الاستقامة على الدين أو يقتل بعد ذلك في سبيل الله, يقاتل الكفار ويقتل في سبيل الله, أي فهذا يدخل الجنة حتى لو كان قد حصل منه الكفر وقتل مسلما في الجهاد ثم أسلم وتاب واستقام على الدين, أو قاتل الكافرين بعد ذلك بعد إسلامه وقتل في سبيل الله شهيدا فيدخل الجنة. الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعده أو يقتل. قال الحافظ وكأنه أخذه من حديث أبي هريرة مرفوعا لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب. ثم ذكر حديثين, حديث أبي هريرة يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة, رجلان يقتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل, أي هذا المسلم يقتل على يد بعض المشركين, ثم يتوب الله على القاتل الذي كان مشركا حين قتله فيسلم ويجاهد في سبيل الله ويستشهد في سبيل الله. فهذان الرجلان يضحك الله تعالى إليهما لعجيب أمرهما, وضحكه سبحانه صفة من صفاته الفعلية, يضحك الله تعالى كيف شاء ومتى شاء. نؤمن بذلك كما أخبر به أعلم الناس بربه عز وجل وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الحافظ هنا في الفتح فقد نقل نقولات فيها تأويل لهذه الصفة, صفة الضحك, ثم نقل كلام من يثبت هذه الصفة ولكنه بعد ذلك رجع إلى التأويل, فهو يؤول الصفات الإلهية وجعل معناه الرضا, والصحيح أنها صفة فعلية ثابتة لله سبحانه كما يشاء الله ليس كمثله شيء. ولذا نقل هنا عن ابن الجوزي

0: قال ابن الجوزي أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا، بل هذا مذهب كل السلف أنهم يمتنعون عن تأويل مثل هذا أي تحريفه، مذهب كل السلف وليس أكثر السلف. فلا يفهم من أن بعض السلف خالف وأول. قال أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا ويمرونه كما جاء. وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق. إلى هنا الكلام جيد صحيح. ثم قال ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه، وهذا ليس بجيد أنه عدم العلم بالمراد منه، فبل المراد منه معلوم كما جاء عن مالك وغيره. ثم ذكر الحديث الثاني حديث أبي هريرة، وكان قدم أبو هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم خيبر، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها، فقلت يا رسول الله أسهم لي أي اقسم لي من هذه الغنائم. فقال ابن سعيد بن العاص أي أبان بن سعيد بن العاص لا تسهم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل، وهو النعمان بن قوقل، حديث مشهور في صحيح مسلم الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن صليت المكتوبات أدخل الجنة إلى آخر الحديث، قال نعم. وكان قتل يوم أحد، قتله أبان بن سعيد بن العاص، ثم أسلم أبان بن سعيد قبل فتح خيبر، أسلم بين الحديبية وخيبر، بين صلح الحديبية وخيبر. فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسهم لي يا رسول الله، فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل، فقال ابن سعيد بن العاص وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن، أي يقصد به أبا هريرة رضي الله عنه، ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي، أي أكرمه الله قتل شهيدا في سبيل الله كرامة له، ولم يهني على يديه، يعني لو كان قتلني في ذاك اليوم لكانت إهانة لي سأصير في النار لأنه لم يكن أسلم بعد. قال فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له. والشاهد من الحديث أن أبان بن سعيد بن العاص قتل النعمان بن قوقل يوم أحد ثم أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وكان صحابيا، ولما عيب عليه أنه قتل النعمان بن قوقل قال ذاك رجل أكرمه الله على يدي، أي رزقه الله تعالى الشهادة ولم يهني على يديه. فالكافر إذا قتل مسلما ثم أسلم وحسن إسلامه وعاش على السداد والاستقامة على الدين أو قتل في سبيل الله يكرمه الله تعالى بالجنة، وهذا من فضل الله ورحمته وإحسانه لعباده. وقد ذكر الحافظ رحمه الله الخلاف في هل يرث أو هل يأخذ من الغنيمة من لم يحضر أو من استدعاه الإمام فلم يصل إلا وقد افتتحت فتح البلد الذي جاء لأجله، هل يأخذ من الغنيمة أو لا، ذكر له صورا لمن أحب مراجعتها. أخ يقول هل ابن الجوزي من المفوضة؟ ابن الجوزي رحمه الله كما قال الذهبي قال تاره وتاره، تاره يقرر مذهب السلف ويرد على المؤولين وينافح، وتاره يحصل منه تأويل. قال والسبب في ذلك كثرة مؤلفاته، قال فربما ألف الكتاب ولم يراجعه ولم يتمكن من مراجعته حتى إنه رحمه الله كما يقول شيخ الإسلام قال: لا أعلم أحدا من أهل العلم كتب كما كتب ابن الجوزي رحمه الله، حتى ذكروا أنه بلغت مؤلفاته نحو 600 مؤلف، وبعضها في عدة مجلدات. وكان مما قال الذهبي رحمه الله بمعنى كلامه قال: ولو عاش ابن الجوزي مثل عمره الذي عاش لما تمكن من تنقية كتبه، أي مما قد وقع فيها لكثرتها رحمه الله. فهو تارة يثبت مذهب السلف وتارة يحصل منه تأويل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اختار الغزو على الصوم. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا ثابت البناني قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. باب من اختار الغزو على الصوم، أي ترك الصيام لأجل ألا يضعف عن القتال. وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، فإن من الناس من إذا صام أضعفه الصيام، ومنهم من يصوم ولا يضعفه. جاء في حديث عبد الله بن عمرو حين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم فأذن له أن يصوم يوما ويفطر يوما، قال في الحديث: وكان لا يفر إذا لاقى. قال العلماء: والشاهد من أنه لم يضعفه الصيام، لم يضعفه الصيام، بل كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا زال قويا جلدا، لم يضعفه. والأصل أن الصيام يضعف الصائم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض الغزوات قال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت رخصة. فلما كان بعد ذلك قال: إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، قال: فكانت عزيمة، أي حين لاقوا العدو. فالشاهد من هذا الحديث أن الفطر أقوى، وأن الصائم يضعفه الصيام. فمن علم من نفسه ذلك وكان في غزو في سبيل الله ورأى أنه يفطر ليتقوى على الغزو، فهذا له وجهه، بل يجوز له أن يفطر ولو كان الصيام واجبا فريضة في رمضان، ولقي العدو جاز له أن يفطر ولو كان مقيما، كما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم لئلا يضعف عن القتال. فالمصلحة التي تكون في القتال أعظم من التي تكون في الصيام، الصيام يستطيع قضاءه، أما إذا ضعف في وجه العدو أضر العدو بالمسلمين. فإذا بوب البخاري: من اختار الغزو على الصوم أي ترك الصوم لأجل يتقوى للغزو، لأنه يعلم أن الصيام يضعفه. قال أنس: كان أبو طلحة وهو زوج أم سليم أم أنس رضي الله عنه لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو. ومعنى لا يصوم أي يقلل الصيام، كما جاء في رواية لا يكاد يصوم، وفي بعض الروايات كان قلما يصوم، فالمراد نفي كثرة الصيام وأنه إنسان صام قليلا نادرا، لا أنه لا يصوم إطلاقا. كل ذلك لأجل يغزو، لأجل يبقي على قوته فيجاهد في سبيل الله عز وجل. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. قال الحافظ: وقوله والمراد بقول يوم أو أضحى أي ما تشرع فيه الأضحية، فيدخل فيه أيام التشريق، لأن أيام التشريق منهي عن صيامها. قال: وفي هذه القصة إشعار بأن أبا طلحة لم يكن يلازم الغزو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك التطوع بالصوم لأجل الغزو خشية أن يضعفه عن القتال، مع أنه في آخر عمره رجع إلى الغزو. فروى ابن سعد والحاكم وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أبا طلحة قال: أن أبا طلحة قرأ: انفروا خفافا وثقالا، فقال: استنفرنا الله شيوخا وشبانا، جهزوني. فقال له بنو: نحن نغزو عنك. فأبى فجهزوا فغزا في البحر فمات، فدفنوا بعد 7 أيام ولم يتغير، بقي معهم في السفينة 7 أيام. والشاهد من هذا أن الإنسان أعرف بنفسه، وأنه المجاهد إذا كان يرى في الصيام إضعافا له، أي في صيام التطوع، فإنه يفطر لأجل يبقى قويا للقتال. بقي صيام الواجب هل له أن يتركه؟ كما سبق. أما إذا كان مسافرا في غزو وهو في سفر فهذا واضح، يفطر للسفر. بقي إذا كان في الحضر وكان هناك لقاء للعدو، فقد سبقت معنى المسألة، وأن شيخ الإسلام رحمه الله أفتى العساكر الإسلامية في زمنه أن يفطروا ليلاقوا العدو، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الفطر بالقوة، إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم. قال: والمسافر والمقيم كلاهما يحتاج إلى القوة في القتال، فإذا كان الفطر أقوى فيجوز أن يفطر ليتقوى، سواء كان في سفر أو في حضر، وهذا في حال لقاء عدو. أما إذا لم يلاق عدو أو كان فقط مجرد مرابط يستطيع الصيام بدون ضعف ولا مشقة، فهذا يجب عليه الصيام الفريضة. فإن ضعف حتى ولو لم يلاق العدو وكان في رباط وأصابه الضعف جاز له أن يفطر. أخن يقول: لو كان الإنسان معتادا للصيام البيض فصادفت أيام التشريق، أي كما في شهر ذي الحجة، فكيف هل يصوم؟ وهل إذا لم يصوم يؤجر؟ لا، لا يصوم، أيام التشريق منهي عن صيامها، ولم يرخص فيها لأحد إلا للحاج إذا لم يجد الهدي، كما في حديث عائشة وابن عمر في صحيح البخاري أنه لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا للحاج إذا لم يجد الهدي، وهو مأجور على ذلك إذا لم يصمها، مأجور على صيامه الذي اعتاده. أخن يقول: بعض المرابطين يفطر ولو لم يكن هناك لقاء العدو، كمن يكون في النقاط هل يكون هذا مثل الذي يفطر متعمدا؟ أما إذا كان يفطر بدون لقاعدة وليس عليه مشقة فهذا لا يجوز له الإفطار، لا سيما الذي يكون في النقاط مثلا في مؤخرات الجبهات ومواقع القتال، وليس عليه من ذلك مشقة ولا ضرر، فهذا لا يجوز له الإفطار. لكن الذي يجوز له الإفطار إنسان سيلاقي العدو، وإذا صام ضعف، أو إنسان متوقع أن يحصل له هجوم من العدو ولقال العدو ويشعر بالضعف، وربما باغته العدو في حال ضعفه وشعر بضعف، فهذا له وجه إذا أفطر. وإلا الأصل أنه لا يفطر إلا من كان سيلاقي العدو. إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. أيضا يجب على الإنسان المجاهد إذا أفطر يراعي حال من هو صائم، قد يكون في مكان فيه قرى فيه سكان، فربما أفطر أمامهم، هذا يراعي الناس، وإذا أفطر يفطر بعيدا عنهم ويكون فطره لحاجة لمصلحة راجحة وهي مصلحة التصدي للعدو حتى لا يحصل منه ضرر على المسلمين. أخي يسأل عن أول ساعات الجمعة التي يستحب أن يبكر فيها الإنسان. أول ساعة الجمعة، من العلماء من قال إنها من طلوع الفجر تبدأ الساعة الأولى، ومنهم من اختار أنها من طلوع الشمس، لأن هذا هو المعلوم أن يبكر له، أنه يصلي الفجر ثم يرجع يغتسل للجمعة ويبكر. وعلى كل سواء أتى لصلاة الفجر ونوى به تبكير إلى الجمعة أو أتى أول ما تطلع الشمس يكون أدرك الساعة الأولى، أدرك الساعة الأولى من يوم الجمعة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض

بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم

أولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم.

دونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فما

إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا

ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث

من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن

يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

ولا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا

أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل

فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.

قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات

إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
2: جاءت بدعة الحلول والاتحاد وإنكار البعث وما أشبه ذلك، تفرعت من بدعة الجهمية والمعتزلة، لأنه جاء المتفلسفة الذين دخلوا بالإسلام وأثرت فيهم فلسفة اليونان، فأخذوا من فلسفة اليونان ما أخذوا وضلوا به عن الطريق وأضلوا كثيرا استنادا إلى بدعة الجهمية والمعتزلة، لأن الجهمية والمعتزلة كلهم يؤولون آيات الصفات وأحاديثها يؤولونها، ويقولون وأنا أعبر بالتأويل بناء على دعواهم، وإلا ففي الحقيقة أنهم يحرفونها، حرفوها وقالوا إنه لا يراد ظاهرها، لا يراد بها ظاهرها، لا يراد بها إثبات الصفات، وإنما يراد بها معاني هم عينوها في عقولهم. فجاء المتفلسفة أهل الحلول والاتحاد مثل الحلاج وغيره، وأنكروا وجود الخالق والبعث والجنة والنار، وقالوا إنما جاءت به الرسل من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هو إلا تخييل لا حقيقة له، تخييل لا حقيقة له. كيف تخييل؟ يعني يصورون للناس أشياء يتخيلونها بعقولهم، أفاضها عليهم العقل الفياض أو ما أشبه ذلك، وصوروها للناس وقالوا إن للناس إن لكم ربا موصوفا بالصفات، وإنكم ستبعثون وتجزون وتدخلون الجنة أو النار، وكل هذا لا حقيقة له، أعوذ بالله. يعني بمنزلة ما تقول الأم لصبيها اسكت وإلا جاءك البعبع، وهما في بعبع ولا شيء، هم يقولون هذا الرسل خيلوا للناس ولا حقيقة لذلك. ثم انقسموا في الرسل أيضا، فقال بعضهم إن الرسل لم يعلموا الحقيقة ولا علموا أن ما دعوا إليه ليس بواقع، وأنهم جهال في حقيقة الأمر. وقسم آخر قالوا إن الرسل يعلمون أن ما يدعون إليه ليس بحقيقة، لكنهم أذكياء وعباقرة ودعوا الناس إلى ذلك وأتوا بهذه الأمور، لأنهم يعلمون أن الناس لا تصلح أحوالهم إلا إذا قيل لهم ذلك. لو جاءهم الرسل وقال أعبد الله وارجو اليوم الآخر وما أشبه ذلك ما وافقوا، لكن إذا خوفوا وأنذروا ورغبوا وبشروا

0: فحينئذ إيش تستقيم حاله. فالطائفة الأولى رمت الرسل بماذا؟ بالجهل، والطائفة رمتهم بالكذب والخيانة والعياذ بالله. لكن المهم إن هذه موجودة، هذه الطائفة وهذه الفرقة موجودة، أهل الحلول والاتحاد، ومنهم كثير من النصيرية وغيره يقولون يرون هذا الرأي والعياذ بالله. طيب، المعتزلة قاموا عليهم، قالوا يا جماعة اتقوا الله، الرسل جاءت بإثبات هذا الأمر وبضرب الأمثال له وبأنه أمر ممكن وأمر لا بد منه، لا بد من بعث وجزاء وجنة ونار، والنصوص بين أيدينا واضحة. والشبهة التي تقولون إنه لا يمكن أن يكون فاسدة أبطلها القرآن لما قال الخصم المبين من يحيي العظام وهي رميم، قال الله يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالرسل جاءت بإثبات المعاد والجزاء، والشبهة المانعة منه فاسدة، فيلزمكم أن تقولوا بإثباته. وش قال لهم الشياطين هؤلاء الفلاسفة؟ قالوا طيب، الرسل جاءت بإثبات الصفات لله عز وجل، والشبهة التي تمنع من وجود الصفات لله فاسدة، وش المانع من أن يتصف الله بالعلم والقدرة والحكمة والرحمة وما أشبه ذلك ومن غير مماثلة؟ وش المانع؟ ما في مانع. فالرسل جاءت بإثبات الصفات والمانع منتفي، ومع ذلك أنتم نفيتم الصفات، كيف تحتجون علينا بشيء أنتم تصنعونه؟ بل الذي أنكرناه نحن تقريره في الكتاب والسنة أقل بكثير من تقرير أسماء الله وصفاته. يعني لو تدبرت القرآن والسنة أيما أكثر، أن يتحدث الله عن البعث والجزاء والجنة والنار، أو عن أسمائه وصفاته؟ عن أسمائه وصفاته، ما تكاد تجد آية إلا وفيها شيء من أسماء الله وصفاته، بل كل حرف في القرآن فهو من صفات الله لأنه كلام الله فهو صفته. وكيف أنتم تنقمون منا أن ننكر أمرا تنكرون أنتم ما هو أعظم تحققا منه؟ ولذلك استطال عليهم الفلاسفة أو المتفلسفة في الأصح، استطالوا على المعتزلة، وعجز المعتزلة والجهمية وأتباعهم عن الجواب. لكن جاء أهل السنة والجماعة ومن نور الله بصيرتهم وقالوا نحن نجيبكم، نحن نقول الكل حق على حقيقته ولا نتناقض. وبذلك قامت الحجة على من؟ على الفلاسفة المتفلسفة وعلى المعتزلة والجهمية. فالحاصل أنكم أيها الإخوة لو طلعتم في كتب القوم التي تعتني بجمع أقاويل الناس في هذا الأمر لرأيتم العجب العجاب الذي تقولون كيف يتفوه عاقل فضلا عن مؤمن بمثل هذا الكلام. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ الذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله بصره، فكما أن أعمى البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرها، فكذلك من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما رآه والعياذ بالله. ولهذا ينبغي لنا دائما أن نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الأمر، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، لأن الأمر خطير، والشيطان يدخل على ابن آدم من كل صوب ومن كل وجه، ويشكك فيه في عقيدته وفي دينه وفي كتاب الله وسنة رسوله. فهذه في الحقيقة البدع التي انتشرت في الأمة الإسلامية. ولكن ولله الحمد ما ابتدع أحد بدعة إلا قيض الله بمنه وكرمه من يبين هذه البدعة ويدحرها للحق وهذا من تمام مدلول قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا من حفظ الله لهذا الذكر. وهذا أيضا هو مقتضى حكمة الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، والرسالة لا بد أن تبقى في الأرض، وإلا لكان للناس حجة على الله. وإذا كانت الرسالة لا بد أن تبقى في الأرض لزم أن يقيد الله عز وجل بمقتضى حكمته عند كل بدعة من يبين لها ويكشف عوارها، وهذا ولله الحمد هو الحاصل. ولهذا أنا أقول لكم دائما احرصوا على العلم، لأننا في هذا البلد في مستقبل إذا لم نتسلح بالعلم المبني على الكتاب والسنة فيوشك أن يحل بنا ما حل في غيرنا من البلاد الإسلامية. وهذه البلاد الآن هي التي يعول عليها أعداء الإسلام ويسلطون عليها أضواءهم الكاشفة المكسوفة من أجل أن يضلوا أهلها. فلذلك تسلحوا بالعلم حتى تكونوا على بينة من أمركم في دينكم، وحتى تكونوا مجاهدين بألسنتكم وأقلامكم لأعداء الله سبحانه وتعالى. الآن من له أسئلة؟ 5 دقائق فقط. نعم فيه. أفراد منهم إضاحوا بالنسبة لهذه البدع، وكل هذا من أجل أن نحرص على العلم المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما هما الأصل. وكل هذه البدع كما سمعتم كلها حدثت بعد الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يبحثون بهذه الأمور، لأنهم يتلقون الكتاب والسنة على ظاهرهما وعلى ما تقتضيه الفطرة، والفطرة السليمة سليمة. لكن جاء هؤلاء إما لقلة علمهم أو لقلة فهمهم، قصور فهمهم، أو لسوء قصدهم، فأفسدوا الدنيا كلها بهذه البدع التي أخرجوها. ولكن كما قلنا إن الله سبحانه وتعالى بحكمته وحمده ومنته وفضله ما من بدعة خرجت إلا قيض الله لها من يدحضها ويبينها. من جملة الذين بينوا البدع وقاموا قياما تاما هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأسأل الله لي ولكم أن يجمعنا به في جنة النعيم. هذا الرجل الذي نفع الله به فآتاه من فضله ومن على الأمة بمثله، ألف هذه العقيدة كما قلت إجابة لطلب أحد قضاة واسط الذي شكا إليه ما كان الناس عليه من البدع، وطلب منه أن يؤلف هذه العقيدة فألفها. يقول فيها رحمه الله: الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم. والبداءة بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين في الإسلام اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن أول ما كتب الصحابة سورة الفاتحة كتبوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم استنادا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإعراب البسملة ومعناها سبق لنا، وقلنا إن أصح ما يقال في تقديرها أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب، فعل محذوف متأخر مناسب. فإذا قدمتها يا محمد نور بين يدي الأكل وش التقدير؟ الأكل، ها، بسم الله أكل. تقدمها بين يدي القراءة تقول التقدير بسم الله أقرأ. نقدره فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال للأسماء، ولهذا الأفعال تعمل بلا شرط والأسماء ما تعمل إلا بشرط. لأن العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء، نقدره متأخرا لفائدتين: الأولى الحصر، فإن بسم الله أقرأ بمنزلة لا أقرأ إلا بسم الله، والفائدة الثانية تيمنا بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى. طيب، خاصا لأن الخاص أدل على المقصود من العام، إذ من الممكن أن أقول التقدير بسم الله أبتدئ، لكن بسم الله أبتدئ بأي شيء، عام ولا لا؟ أسألكم، عام، لكن بسم الله أقرأ خاص، والخاص أدل على المعنى من العام. أما الله فهو علم على نفس الله عز وجل ولا يسمى به غيره، وهو مشتق على القول الراجح لقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فإن في السماوات متعلق بلفظ الجلالة، يعني وهو المألوه في السماوات وفي الأرض. وأما الرحمن فهو ذو الرحمة الواسعة، لأن فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء، كما يقال رجل غضبان إذا امتلأ غضبا كصاحب التيس الذي سأل الآن. نعم. وكذلك أيضا نقول الرحيم صفة اسم يدل على الفعل، لأنه فعيل بمعنى فاعل، فهو دال على الفعل. فيجتمع من الرحمن الرحيم أن صفة أن رحمة الله تعالى واسعة، وتؤخذ منين؟ من الرحمن، وأنها واصلة إلى الخلق ثابتة من الرحيم. وهذا هو ما رمى إليه بعضهم بقوله: الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. ولكن ما ذكرناه أولى، الرحمن يدل على سعة الرحمة، والرحيم يدل على وصولها إلى المرحوم. لكن لما كانت رحمة الله للكافر رحمة خاصة في الدنيا فقط أو قاصرة على الدنيا، فكأنها لا رحمة، لأنه في الآخرة يقول الله تعالى: إذا سألوا الله أن يخرجهم من النار وتوسلوا إلى الله تعالى بفعلهم واعترافهم على أنفسهم: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، تدركهم الرحمة؟ لا، يدركهم العدل، فيقول الله عز وجل لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. أعوذ بالله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الله تعالى يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه، على كماله وعلى إنعامه. فنحن نحمد الله عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه، ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق إرسال الرسل الذي به هداية الخلق. ولهذا المؤلف يقول: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والمراد بالرسول هنا الجنس، فإن جميع الرسل أرسلوا بالهدى ودين الحق، ولكن الذي أرسل بدين الحق الكامل من كل وجه هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ختم الله به الأنبياء وتم به البناء، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالنسبة للرسل: برجل بنى قصرا وأتمه إلا موضع لبنة، فكان الناس يأتون إلى هذا القصر ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة، يقول: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وقوله بالهدى ألبى هنا للمصاحبة، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، لأن الدين هو العمل أو الجزاء على العمل، وكل عمل سوى الإسلام فهو باطل، والإسلام هو دين الحق. قال ليظهره على الدين كله، اللام هنا للتعليل، ومعنى يظهره يعني يعليه، لأن الظهور يا بخاري الظهور بمعنى العلو، ومنه ظهر الدابة، نعم بمعنى أعلاها، ومنه ظهر الأرض سطحها، كما قال تعالى ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ليظهره أي يعليه على الدين كله، يظهره ألها في يظهره، هل هو عائد على الرسول ولا على الدين؟ يعني على دين الحق ولا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إن كان على دين الحق فكل من قاتل لدين الحق سيكون هو العالي، كل من قاتل لهذا الدين سيكون هو العالي، لأن الله يقول ليظهره، يظهر هذا الدين على الدين كله. طيب وعلى ما لا دين له؟ يعني في ناس ما عندهم دين، يظهر عليهم ولا لا؟ من باب أولى، لأن من لا يدين أخبث ممن يدين بباطل. نعم، فإذا كل الأديان والتي يزعم أهلها أنهم على حق سيكون دين الإسلام عليها ظاهرا. طيب وإن قلنا إنه عائد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنما يظهر الله رسوله لأن معه دين الحق، لأن معه دين الحق. وعلى كلا التقديرين فإن من تمسك بهذا الدين الحق فهو الظاهر العالي، ومن ابتغى العزة بغيره فقد ابتغى الذل، أليس كذلك؟ لأنه لا يمكن لا ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا بالدين. ولهذا أنا أدعوكم معاشر الإخوة إلى التمسك بدين الله ظاهرا وباطنا في العبادة والسلوك والأخلاق وفي الدعوة إليه، حتى تقوم الأمة وتستقيم، حتى تقوم الملة وتستقيم الأمة. قال ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كفى بالله، يقول المعربون إن الباء هنا زائدة لتحسين اللفظ، تحسين اللفظ والمبالغة في الكفاية، وكفى بالله، وأن أصلها وكفى الله، وشهيدا تمييز محول عن الفاعل، لأن أصلها وكفت شهادة الله. معنى هذا، والمؤلف جاء بالآية، يعني لو قال قائل ما مناسبة كفى بالله شهيدا لقوله ليظهره على الدين كله؟ المناسبة ظاهرة، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء يدعو الناس ويقول من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، ويقول من أطاعني سالمته ومن عصاني حاربته، ويحارب الناس بهذا الدين ويستبيح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم، وهو في ذلك منصور مؤزر غالب غير مغلوب. فهذا التمكين له في الأرض، تمكين الله لرسوله في الأرض، شهادة من الله فعلية ولا قولية؟ شهادة فعلية بأنه صادق وأن دينه حق، لأن كل من افترى على الله كذبا، كل من افترى على الله كذبا فماله الخذلان والزوال والعدم. وانظر الذين ادعوا النبوة ماذا كان مآلهم؟ النسو وأهلكوا، وسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهما ممن ادعوا النبوة كلهم تلاشوا، وبان بطلان قولهم، وحرموا الصواب والسداد. لكن هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على العكس، دعوته إلى الآن والحمد لله باقية، و ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها. دعوته إلى الآن باقية، وإلى أن تقوم الساعة ثابتة راسخة، نعم، يستباح بدعوته إلى اليوم دماء من ناوأها من الكفار وأموالهم وأموالهم ونساؤهم وذريتهم. هذه الشهادة فعلية ولا لا؟ ها؟ فعلية، ما أخذه الله ولا فضحه ولا كذبه، ولهذا جاءت بعد قوله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد بمعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني، لأن الشهادة أيها الإخوة نطق وإخبار عما في القلب، أنت عند القاضي تشهد بحق فلان على فلان، تشهد بالقلب ولا باللسان المعبر عما في القلب؟ ها؟ باللسان المعبر عما في القلب. إذن أشهد أقر بقلبي ناطقا بلساني، واختيرت الشهادة دون الإقرار، لأن الشهادة أصلها من شهود الشيء أي حضوره ورؤيته، فكأن هذا المخبر عما في قلبه النطق بلسانه كأنه يشاهد الأمر بعينه بأن لا إله إلا الله، وسبق تفسير معناه وحده لا شريك له. وحده هذه من حيث المعنى توكيد، للإثبات ولا للنفي؟ للإثبات. لا شريك له توكيد للنفي، إقرارا به وتوحيدا. إقرارا هذه مصدر، وإن شئت فقل إنه مفعول مطلق، لأنه مصدر معنوي لقوله أشهد. أشهد أهل النحو يقولون إذا كان المصدر بمعنى الفعل دون حروفه فهو مصدر معنوي، إذا كان بمعناه وحروفه فهو مصدر لفظي. فقمت قياما لفظي، وقمت وقوفا معنوي، جلست جلوسا، جلست قعودا معنوي، شهدت إقرارا معنوي. فقول المؤلف إقرارا هذه مفعول مطلق لأشهد، وهي مصدر معنوي. قال وتوحيدا، توحيدا هذه مصدر مؤكد لقوله لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أشهد أن محمد، نقول في أشهد ما قلنا في أشهد الأولى، ومحمد هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي الذي هو من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم أشرف الناس نسبا عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم هو عبد الله ورسوله، وهو أعبد الناس لله وأشدهم تحقيقا لعبادته. كان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، ويقال له كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، لأن الله تعالى أثنى على العبد الشكور حين قال عن نوح إنه كان عبدا شكورا، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصل إلى هذه الغاية وأن يعبد الله تعالى حق عبادته، ولهذا هو أتقى الناس وأخشى الناس لله وأشدهم رابة فيما عند الله سبحانه وتعالى، فهو عبد. ومقتضى عبوديته أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، وليس له حق في الربوبية إطلاقا، بل هو عبد محتاج إلى الله مفتقر له، يسأله ويدعوه ويرجوه ويخافه. نعم، بل إن الله أمره أن يعلن وأمره أن يبلغ بلاغا خاصا بأنه لا يملك شيئا من هذه الأمور. فقال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأمره أن يعلن فيقول: قل لا أملك لنفسي، يقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع، شف تحقيق العبودية، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأمره أن يعلن فيقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، كما لا يملك ذلك لنفسه. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا، إلا هذه منقطعة، استثناء منقطع، يعني لكن أبلغ بلاغا من الله ورسالته. الحاصل أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه عبد، ومقتضى هذه العبودية أنه لا حق له في شيء من شؤون الربوبية إطلاقا. وإذا كان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بهذه المثابة، فما بالك بمن دونه من عباد الله؟ هل يملكون لأنفسهم نفعا وضرا أو لغيرهم؟ أبدا. ولهذا يتبين سفه أولئك القوم الذين يدعون، سفه أولئك القوم الذين يدعون من يدعونهم أولياء من دون الله عز وجل. وقوله ورسوله أن محمدا عبده ورسوله، هذا أيضا وصف لا يكون لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم النبيين، فهو رسول الله الذي بلغ مكانا لم يبلغه أحد من البشر، بل ولا من الملائكة فيما نعلم، اللهم إلا حملة العرش، وصل إلى ما فوق السماء السابعة، وصل إلى موضع سمع فيه صريف أقلام القضاء الذي يقضي به الله عز وجل في خلقه، وما وصل أحد إلى هذا المستوى. وكلمه الله عز وجل بدون واسطة وأرسله إلى الخلق وأيده بالآيات العظيمة التي لم تكن لأحد من البشر أو الرسل قبله، وهو هذا القرآن العظيم. فإن هذا القرآن لا نظير له في آيات الأنبياء السابقين أبدا. ولهذا قال الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، هذا يكفي عن كل شيء، ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما المعرض فسيقول كما قال من سبقه: هذا أساطير الأولين. الحاصل أن محمد رسول الله خاتم النبيين، ختم الله به النبوة والرسالة أيضا، لأنه إذا انتفت النبوة وهي أعم من الرسالة انتفت الرسالة التي هي أخص، لأن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص. طيب، فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه ما معناها يا بخاري؟ وش معنى صلى الله عليه؟ أنت من تقول اللهم صل على محمد؟ وش معنى؟ صح، اللهم صل عليه يعني صل عليه، لكن وش معنى صل عليه؟ أحسن ما قيل فيها ما قاله أبو العالي رحمه الله، قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وأما من فسر صلاة الله عليه بالرحمة فقوله ضعيف، لأن الرحمة تكون لكل أحد، ولهذا أجمع العلماء على أنك يجوز أن تقول فلان رحمه الله، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه، وهذا يدل على أن الرحمة الصلاة غير الرحمة. وأيضا فقد قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة. إذن فالصلاة أخص من الرحمة، فصلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وكذلك قوله وعلى آله. من آله؟ آله أتباعه على دينه، آله أتباعه على دينه. هذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب فإنها أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة. ويدل على أن الآل بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأتباعه على دينه هم الآل. أما إذا قرنت بالأتباع فقيل آله وأتباعه، فالآل هم المؤمنون من آل البيت، من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما ذكر الأتباع، قال آله وصحبه، فنقول آله هم أتباعه على دينه، صحبه كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وعطف الصحب هنا على الآل من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحبة أخص من مطلق الاتباع. وسلم تسليما مزيدا، سلم فيها السلامة من الآفات، وفي الصلاة حصول الخيرات، فجمع المؤلف في هذه الصيغة بين سؤال الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنبيه الخيرات وأخصها الثناء عليه في الملأ الأعلى، وأن يزيل عنه الآفات وكذلك من اتبعه. وقوله مزيدا بمعنى زائد أو زيادة، والمراد تسليما زائدا على الصلاة، فيكون منقبة أخرى أو دعاء آخر بعد السلام. والله موفق. نحن أطلنا في الشرح في الواقع، ولن تكون إطالتنا في المستقبل إن شاء الله كهذه، لأن لو مشينا على هذا ها ما تخلص ب 15 يوم العقيدة. نعم
1: صباح مساء
0: فقط.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أي

بصير سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل من أسماء الله الجميل والطيب والسيد؟
3: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد ثبت حديث إن الله جميل يحب الجمال عن ابن مسعود في صحيح مسلم وعن غيره أيضا، وهذا دليل على اسم الله الجميل. وثبت حديث إنما السيد الله، وقد ذكره شيخنا رحمه الله مستدلا به على هذا الاسم من أسماء الله السيد في جامعه الصحيح المجلد 643، بوب عليه السيد، وساق بسند أبي داود، ساق من سنن أبي داود عن أبي نظرة عن مطرف قال: قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت أنت سيد، فقلنا أنت سيدنا، قال: السيد الله، قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا استجرينكم الشيطان. السيد الله. وهكذا الطيب، طيب يحب الطيبين، أثبته ابن القيم في كتاب ظاهر وابل الصيب، ولكن ينظر دليله، ثبوت دليله. نعم، أحسنت، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، أحسنت، الطيب ثابت في هذا الحديث. نعم.
2: يقول السائل: امرأة عمرها 66 وزوجها نحو 70، ويمنع أولاده من المجيء إلى بيته منذ 10 أشهر، فكانت الأم تزور أولادها وأحفادها كل جمعة لمدة 8 أشهر، وشق عليها ذلك، ولها شهران لا تزورهم، فكانت ابنته تزور أمها يوم الجمعة، وأتى بعض أبنائها لمناقشة بعض الأمور بحضور والدتهم، فاتصل بهم ونهاهم عن تكرار الزيارة، واتصل بابنته وقال: لا بد أن تخبريني قبل مجيئك بموعد حضورك وانصرافك. فسألته عن سبب منعهم من زيارة أمهم، فقال: هذا الذي عندي. فانزعجت الأم من ذلك وطلبت الطلاق. يقول: ما هو التصرف الشرعي من الأم والأولاد في هذه الحالة؟
3: الجواب: الواجب الصلة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ لا يدخل الجنة قاطع. فتبادل الصلة بين الأرحام سواء من الأبناء للآباء للأمهات وغير ذلك، أيضا تبادل الصلة، وأنه لا يجوز المنع من ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة العرش تقول من يقول من وصلني فيقول الله من وصلك وصلته ومن قطعتي قطعته، جاء بلفظ حقوق الرحمن. فالتباعد التعامل الصحيح أن لا يشح من تواصل أبنائه بأمهم ذكورا كان أو إناثا، ولا يشترط هذا الشرط المذكور بحيث أنه لا أنه لابد أن يعلم بالزيارة، فلا فأمهم لها حق عليهم ولهم حق عليها كل بحسبه. هذا هو الذي ينبغي بين الزوجين، حتى وإن حصلت فرقة من قبل لا يمنع أبناءه من صلة أمهم ولا تمنع أبناءها من صلة أبيهم، والله المستعان.
2: يقول السائل: ما حكم بيع البدل كأن تبيع جوالا بجوال ويكون في أحدهما زيادة مبلغ؟
3: هذا ليس من باب الربا، الربا محصور في أمور مذكورة من الشعير والحنطة والذهب والفضة والملح والتمر أمثال ذلك مما دل عليه الدليل، أما هذا ليس من باب الربا، فسواء بيت ببيت وزيادة أو باع جمل بجمل وزيادة للحيوانات أو باع كتاب بكتاب وزيادة، حتى وإن كان مثلا من طبعة واحدة من صنف واحد كأن يكون صحيح البخاري صحيح مسلم غير ذلك، هذا ليس فيه ربا لا بأس به. نعم.
2: يقول السائل: كيف تتحقق المحبة في الله؟
3: بأسبابها، تتحقق المحبة في الله بأسبابها، وقد قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالشعور بهذه النعمة يبعث الحفاظ عليها، الشعور بنعمة الأخوة يبعث الحفاظ عليها والحرص عليها، أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يتعبد لله عز وجل بها، فالشعور بأنها عبادة يبعث ذلك أيضا الحفاظ عليها. وتعرفون أو بعضكم حديث: زار أخا له في الله فأرصد الله على مدرجته ملكا، مدرج الطريق، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخلي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: إني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته. دل هذا على أمرين: على أن التحاب في الله من أسباب محبة الله، وأن من أسباب التحاب التزاور. فهذا الذي زار أخا له في الله هذا لحبه له، فالزيارة في الله لله هذه تقوي أواصر المحبة بين المؤمنين. وفي الحديث الآخر: تهادوا تحابوا. التهادي تقوى به المحبة، يشعر المهدى له أنه مكرم من أخيه وأنه أهدى له محبة، فهذه الهدية دليل على أنه يكرمه يحترمه ولو شيء يسير، هذا تبعث فيه المحبة لأخيه. والرغبة في المكافأة والرغبة أيضا كذلك في تبادل الخير بينهم، وهكذا إفشاء السلام بين الناس سبب عظيم من أسباب حصول المحبة بينهم، فقد تحصل الوحشة من الآدمي للآدمي، المسلم للمسلم، فإذا سلم عليه اطمأن وكرر بعد ذلك مرة سلم عليه، وهكذا يزداد طمأنينته ويفشو بينهم الأنس تحصل المحبة، وربما عد بعد السلام إلى تبادل حديث. إطلاق الوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة وليلقى أخاه بوجه طلق. طلاق الوجه، طلاقة الوجه وتبسم في وجهه والمحادثة والمعانسة وعيادة المريض وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار والترافق وبذل المعروف وإسداء النصيحة الطيبة الرفيقة والمشورة التي ينتفع بها والتعاون معه في حالة عسره والفرح بما هو فيه من يسره. والأنس له إذا استوحش، والعزاء له إذا حصل عنده ما يستدعي ذلك، والتهنئة له إذا حصل عنده ما يستدعي ذلك التهنئة. وما كان من شؤون المسلم للمسلم وحقوق المسلم كل هذه مما تقوي بين المسلمين الإخاء والمحبة والتعاون والتناصر والشعور بالقوة والشعور بأنهم جسد واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، اشتمل هذا الحديث على معاني من معاني المحبة وهي التعاطف، أنه يقوى يحصل بالمحبة ويقوى بها، والتراحم يحصل بالمحبة ويقوى بها، حتى يصير المجتمع كجسد واحد، مسلم مؤمن مع المؤمن كجسد واحد، يألم لألمه ويفرح لفرحه. هذا كله وغيره كثير مما هو من شؤون حق المسلم على المسلم، كله مما تقوى به المحبة بين المسلمين المؤمنين الصالحين، وضده بضده. إذا حصل مخالفة شرعية فيما بين الأخ مع أخيه حصل الجفاء، حصل البعد، حصل التهاجر، حصل التقاطع، حصل التدابر، حصلت البغضاء، حصلت العداوة، حصل التقاتل، حصل التقاتل إلى مستوى أنه يدبر كيف يقتله إذا حصل اشتداد إحن ومحن بينهم لفوات ما أراد الله عز وجل منهم من الأمر الخيري والديني. حصل الخلاف الشرعي ربما أدى إلى أنه يدبر كيف يقتله ويتخلص منه، يعتبره عدوا. نسأل الله العافية. الإخلال بالشرع يسبب الإخلال فيما بين الناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختلال فيما بين الناس، ولهذا قال: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي لفظ آخر: أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فمعصية تتولد منها اختلاف بين القلوب، اختلاف، وإذا اختلفت القلوب صار هذا مشرق وهذا مغرب، هذا لا يرحم هذا وهذا لا يرحم هذا وهذا لا يريد له الخير والأخذ من ذلك. التواضع يحصل به المحبة ومعرفة الخير لذويه: أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إذا طبخت مرقة فاكثر معها وتعاهد جيرانك. هذا باب واسع مما هو من أسباب المحبة بين المسلمين، الراعي والرعية، والرعية بعضهم ببعض، وسائر المكلفين من أراد الله عز وجل منهم ذلك.
2: تقول السائلة: توفي زوجها وكان يعمل في فرنسا، والمؤسسة هناك يدفعون مبلغا من المال لأهل الرجل بعد وفاته، تسمى منحة الوفاة، ولا تسلم إلا إلى زوجته. الزوجة تسأل: هل المال المرسل يدخل في الإرث أم لا، أم يصرف على من كان يكفلهم الرجل قبل موته؟
3: الجواب: عادت الدول أنها إذا أعطت الميت شيئا تعطيه لقصار القصار والمحاويج وكذلك أيضا الفقراء من أهله والأرامل وأمثال ذلك. هذا نظير ذلك أيضا موجود في بلاد المسلمين، هذا ربما أعطوه ما كان يعني شيئا من العطاء، لا أنهم يعتمدون له ما يسمى بمنحة، ولكن قد يعطونه مثلا يجرون عليه ما كان يعمله أبوهم أو قريبهم من الراتب، فيقول يستمر هذا لأولاده المحاويج الفقراء الذين كان يسعى عليهم أمثال ذلك، فيبقى على هذا الحال، ليس تركة، ليس ميراثا، هذا ليس ميراث، هذا للقصار للصغار المحاويج المضطهدين أمثال ذلك، إلا إذا كانوا متساوين في الحال على حد سواء، وأجرت الدولة عليهم شيئا من ذلك، وكلهم ليس منهم محتاج، قسموها بينهم على يعني على قسمة التركة، كل واحد له نصيبك على قدر التركة، إن لم تطب أنفسهم بإعطاء أحوجهم قسموها بينهم، وإلا فهي محدودة لذلك الصنف من أهل البيت، أليس التركة هذه؟ هذا وكان هذا الجدير بالمسلمين، كان هذا الجدير بالمسلمين أن يتعاهدوا أقرباء الميت لا سيما وهم أيتام أو أرامل أو ضعفاء وأمثال ذلك بالمواساة بالإحسان بشيء من إكرامهم، فإن حديث صنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جاءهم ما يشغلهم حديث، وإن كان ضعيفا من طريق بن خالد بن سارة أو نحو ذلك، لكن أساسه قصة التلبينة وإطعام وإكرام أهل الميت بشيء مما يواسيهم به يواسون به، ولا ينقطع ذلك، حتى ممكن تستمر المواساة على قدر الحال، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وعكس هذا ما يحصل في بلاد المسلمين من الإرهاق الشديد لأهل المتوفى، فيتراكم عليهم الناس من هنا ومن هنا للعزاء، ويحتاجون إلى نصب الخيام وإلى تقديم الأطعمة وإلى تقديم القات والمدع وإلى تقديم أشياء مرهقة ماديا وجسديا، حتى إن بعض الناس لما قدم لهم الطعام أخبرهم أن النساء يطبخن وهن يبكين من الحزن، وكان فيما قال شربوا، يعني فيه الدموع كانت تسيل فيه، معنى على أنهم يطبخن والدموع تسيل بين هذا، فهذا معناه أنه إرهاق. والله لقد رأينا بعض الذين يعني توفي أبوهم شيخ قبيلة، وهم يستقبلون الناس ويتعبون، عثر الإرهاق على وجهه في غاية من التعب من قلة النوم وقلة الراحة واشتداد الحزن واستقبال الناس، وما عاد صار عذاب، هذا قال صار عذاب، ما عاد صار يواسونه، هذا عكس ما تراه عند الناس من ترك راحته وتعزيته وإدخال السرور عليه أو المعانسة له، معانسة له بشيء من التسلية، التعزية هي التسلية بالتذكير بالله سبحانه وتعالى، وما كان من ذلك حتى يتقشع عنه شدة الأحزان حتى لا يتضرر، فإنه ربما تضرر وربما قصر في بعض أعماله اللازمة عليه، هذا والكرام له بقدر المستطاع، وانظروا إلى هؤلاء وهم كفرة ومع ذلك يعطون شيئا لهؤلاء يسمونه منحة لهم ساعد لهم لفقرهم لاحتياجهم، ويعطون مثلا امرأته لا سيما وهي القائمة على البيت، هذا لو يكون في المسلمين كان خيرا والله المستعان. ومن استطاع من ذوي اليسار أن يقوم بشيء من ذلك بجهده فعل، فمثلا يتوفى جيرة بعض جيرانه، يتوفى أبوهم، يتوفى كذلك قريبهم القائم عليهم وله سعة، كأن يكون موسرا فأحسن إليهم بشيء من المال، بشيء مما ربما يتخذونه إيجار بيت إن لم يكن لهم إيجارا، أو مصروف شهر إن لم يكن لهم مصروفا، أو شيء مما يخفف به عنهم الأحزان، ذاك ساعيهم وراعيهم ذهب عنهم ربما فحصل لهم به صدمة كبيرة يحتاجون إلى مواساة، أيتام أو غير أيتام، هذا ليس محدودا فقط ومقصورا على أولياء الأمور، وإن كان هذا في جانبهم أهم لكونهم رعاه، لكن هذا أيضا من فعل الخير الذي يقوم به ذو الخير بقدر مستطاعهم.
2: يقول السائل: مر بنا في صحيح البخاري في كتاب الوصية بكتاب الله، فإذا أراد الإنسان كتابة الوصية فمعلوم أنه يكتب ما عليه للناس وما عند الناس له، لكن نريد أن نكتب وصية شاملة في الدين والدنيا، فهلا ذكرت لنا الأدلة لنكتب مثلها، أي مثل وصية الأنبياء والصحابة والسلف، أو تحيلنا إلى كتاب؟
3: قد صنف في الوصايا كتاب في المكتبة، في الوصايا وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا وصايا الله عز وجل. الله عز وجل قالوا: لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وأنت أوصي بتقوى الله. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فأوصي بكتاب الله، وهكذا أيضا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ولما سئل عبد الله بن أبي أوفى قال: مالك بن مغول حدثنا طلحة قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي، قال: أبك. قال: فقلت: كيف كان كتب على الناس الوصية؟ قال: أمر بها ولم يوصي، قال: أوصى بكتاب الله، ولنا به أسوة حسنة، سواء كنا أحياء أو كان أراد أن يوصي عند موته. يوصي بكتاب الله، يوصي بحفظه، يوصي بتدبره، يوصي بالعمل به، يوصي بتطبيقه، وبكذلك الدعوة إليه، وما كان من شؤون ذلك. هذه وصية عظيمة، الوصية بتقوى الله، والوصية بكتاب الله، والوصية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود: من أراد أن يقرأ وصية رسول الله التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. وهكذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا: والله يا معاذ إني لأحبك، فأوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولما اجتمعوا عند معاذ عند موته أوصاهم بذلك ودلهم على العلماء، فأنت لك توصي، لك أن توصي عند موتك أيضا بمن تراه من أهل العلم الناصحين الصالحين النافعين، تحيل الناس إليهم، وهذه وصية نافعة فعلها معاذ رضي الله عنه عند موته إلى من تعهد إلينا، فقال: وأتي فلان وفلان وفلان أجلسوني، فأجلسوه، فأوصاهم، أوصاهم بأئمة الهدى في زمنه، منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، وفلان وفلان. فهذا من أمر مهم، لأن الناس، ما كل الناس يدركون النفع والضر كما يدركه العالم، تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأيضا ما كل الناس يعرف مثلا يميز، فمن فذو التمييز خواص الناس الذين يميزون بين العلماء ومن دونهم، وبين الداعي إلى الله، وبين الخطيب والواعظ، وبين مثلا كذلك أيضا، وهكذا بين من هو سني وبين من هو ليس بسني. فما يميز كل الناس، كل الناس يميزون ويستطيع أن يضع الأمور في مواضعها كمن له فهم في ذلك. فإذا لو أنه أخذ بنصيحة هذا العالم لاستفاد فائدة عظيمة، بوصيته لاستفاد فائدة عظيمة. وسلمان الفارسي حين كان يتنقل من واحد إلى واحد، وربما وقع عند أناس زهاد، عباد زهاد، فيوصي به يقول: وأعلم على هذا إلا فلان ابن فلان، فأته فيأتي ويبقى عنده وينتقل، إلى أن أوصله الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر يغفل عنه الناس، وهي الوصية بالعلم وأهله والإحالة بالناس إلى من ينفعونهم لمن ينفعهم من أهل العلم، الصلحاء النصحاء أحياء أو أمواتا. وإذا استرشدك مسترشد في أمر ديني فقل لهم ائتِ فلان، فلان عالم سلفي، فلان عالم صالح، فلان عالم نافع، هكذا حتى يعرف الناس طرق الخير فيسلكونها وطرق الشر فيجتنبونها. وأوصي أيضا بطريقة السلف، فإن من الناس من ربما لا يعرف إلا ما ظهر من الإسلام، الصوفي مسلم والزيدي مسلم، صوفي الذي يعني ما بلغ به حد الشرك بالله عز وجل خروجا عن الإسلام، وهكذا أيضا الاثنتان وسبعون فرقة كلها من فرق الإسلام. فبعض الناس تقول له إيش أنت، هل أنت سني، هل يعني أله، قل أنا مسلم. طيب مسلم على ماذا؟ مسلم مرجع، مسلم خارجي، لأن الخارج عنده جماعة من أهل العلم يعتبرونهم من 72 أهل القبلة، منهم علي بن أبي طالب قال من الكفر فروا وليسوا منافقين، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. مسلم كذلك أيضا زيدي مسلم، من مسلم 72 فرقة كلها ضالة هالكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. انظر إلى العالم الآن، تجد منهم يعني بالاسم مسلم بالمليار، مسلم بطاقة، لكن تفتش عن بعضهم فتجد عنده من الشركيات ما ينقض إسلامه، وبعضهم من النفاق الاعتقادي ما ينقض إسلامه، وبعضهم من الأعمال ما هي ردة. فقد تجده مسلم يسب الله يسب دينه يسب الإسلام، مسلم يسب الرسول صلى الله عليه وسلم غير ذلك مما هو معروف. فلا تغتر وتنبهر بالألقاب والتسميات، ولكن كن على الحقيقة، كما يقال ماذا مسلم حقا، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون الأمر أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، من كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. هذا هو الفارق بين المسلم والمسلم، فهذا مسلم مبتدع ضال، وهذا مسلم على الحق والهدى حافظ على دينه. فلا تنظر إلى مسلم مثلا فقط على أنه مسلم، خير في كل خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير ما دام الإسلام فلا خير، لكن الخير يتفاوت، والناس على حسب أعمالهم، على حسب أعمالهم، ولكل درجات ما عملوا، وعلى حسب أعمالهم، وكذلك مناقبهم وفضائلهم على حسب أعمالهم، خيرا وشرا ومكرمة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا ترضى بالباطل وأنت تعلمه وتقول فقط أنا يكفيني أني مسلم. من أهل الإسلام من أذاق المسلمين المر، من أهل الإسلام أنفسهم فرق الإسلام أذاقت أهل الهدى المر. ضرب الإمام أحمد حتى كان يغمى عليه، من أناس ما كفرهم الإمام أحمد، المأمون أمثال ذلك ما كفرهم، ولكن كانوا عندهم شبهات بسبب ذلك تلك البدع التي وقعوا فيها، ضربوه وهكذا على العين. بعضهم ربما ما يكفن على التعيين ولكن كفن على العموم الجهمية، أمثال ذلك مما يحتاج أن يتفقه فيه الإنسان ويوصي فيه، يوصي المسلمين، يوصي نفسه والمسلمين في خطبه، في محاضراته، في دروسه، في جلساته، في أوقاته، في سائر حياته. هكذا شأن المؤمن، المؤمن ناصح، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. وهذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبعضه يكون فيه مرارة ولكن عاقبته حميدة على المسلمين، يدفع الله عنهم الضر ويزيل عنهم الشر ويجلب لهم الخير والنفع في الدنيا والآخرة. وأوصي بالخير، تجد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصية بالخير، ليس هناك يعني مزيد شيء على ما أوصى الله به وأوصى به رسول صلى الله عليه وسلم. فأوصي بالخير في حياتك وعند موتك، هناك أشياء مخصوصة تحتاج أن تنص عليها بعينها، إن كان لك شيء أو عليك شيء، لك عليك ديون تصيب الدين هذا بذاته، عليك كفارات ما يعلمها الناس، عليك أيضا أمور فيما بينك وبين الله، فدين الله أحق أن يقضى. توصي بأشياء قد ما ينتبه لها الناس، توصي بها، عندك لقطة ما يعلم بها أولادك تنص عليها أن هذا المال لقطة، إن جاء صاحبه أدوا إليه وإلا أنفقتموه على نيته، وإذا جاء وأديتم إليه بقي الصدقة عنا وعنكم، أمثال ذلك. وهكذا ما كان من هذه الأمور المهمة. لك أيضا أيتام توصي بهم إلى من ترى أنه يرعاهم إن استطعت ذلك، لك شيء من الأوقاف توصي به إلى من ترى أنه ينميه وأنه كذلك ينظر عليه نظارة شرعية، وأن لا تكون وصيتك مخالفة للوصايا الشرعية في الأوقاف وغيرها. فمثل هذا يحتاج إلى نصوص. ما عدا ذلك أوصي حيا وميتا، فليس هناك في حياتك وعند موتك ليس هناك إلا الوصية بدين الله وشرع الله. نتواصى جميعا بتقوى الله وبكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التمسك بذلك والعمل بذلك وبمكارم الأخلاق وبالعلم النافع والعمل الصالح وطلب العلم والتفقه فيه والحب في الله والبغض في الله، والحذر من البدع المهلكة، الحذر من الحزبية، والحذر من الفتن، والحذر من تقليد أعداء الإسلام، فإن هذا كله من الشر والضر. نتواصى كذلك أيضا ببر الوالدين وصلة الأرحام، مكارم الأخلاق كما سبق، ونتواصى بالاستمرار في طلب العلم، استمرار فيه وبنشر العلم، دعوة إليه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
2: يقول السائل: البنطال لم يعد خاصا بالكفار، فقد أصبح أغلب المسلمين يلبسونه، ويلزم ابتداء من المدارس والجامعات والمستشفيات والشركات العامة والخاصة والمطاعم والمتاجر وغير ذلك، ولا يستطيع أحد العمل أو الدراسة إلا به، وغالب الذين يلبسونه لا يريدون مشابهة الكفار، وإنما أصبح أمراً عادياً، وأصبح البنطال من أغلب ملابس المسلمين في جميع الدول الإسلامية، فما حكم ذلك؟
3: حكم ذلك أنه لا يجوز لبسه، البنطال لا يجوز لبسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار لمن خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، سواء تشبهوا في المخبر أو المظهر. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيهن موتاكم فإنهن أطهر وأطيب. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر السلف الأزر، ولبسوا القمص، ولبسوا الثياب معروفة التي الألبسة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر السلف. وما علم البتة من لباس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من لباس الصحابة، ولا من لباس أحدهم، ولا التابعين ولا أتباع التابعين إلى سنين قريبة، أنهم لبسوا البناطيل. ولو قال أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم لبس البنطال لا ضل، أو أن أصحابه لبسوا ذلك لا ضل، واعتبر كذابا على رسول الله وعلى السلف. فإذن هذا هو لباس المسلمين، أما لباس الكفار فلهم ألبسة، الآن هم يتعرون، نتعرى مثلهم، كثير منهم يتعرى يمشي عريان يمشون رجالهم نساهم. الله نهانا عن التشبه بهم في أمور عديدة، في اللباس، في الأقوال، في الأفعال، في العبادات، في سائر الشؤون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا تكون مثلهم في أي حال كان. وفي اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام رحمه الله، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. إذا كنت تريد تسير على الصراط المستقيم خالف أصحاب الجحيم اليهود والنصارى والكفرة، خالفهم. فمقتضى أنك تريد تثبت على الصراط أن تخالف القوم، وإلا ما تثبت، تخالف أولئك الذين هم دعاة إلى جهنم. فيه أدلة كثيرة في النهي عن التشبه بهم في المظهر والمخبر، سائر الأحوال. هذا وكل ما ازداد الشر انتشارا وجب على أهل الحق التحذير منه والبعد عنه، وعدم يعني ماذا، عدم التأثر بالكثرة. الآن الربا ملأ الدنيا ولا ما ملأها؟ وش رأيكم فيه؟ حرم ولا قد صار مع الناس كثير والربا طيب؟ خلى الناس كلهم يتعاملون به إلا من رحم الله. بل أظن أن المتعاملين بالربا أكثر من المتعاملين بالبناطيل، لأن بعض الناس مع إطلاق لحيته ومع كذا ومع كذا له أوجه من الربا داخل فيها، بعض الأمور في الربا داخل فيها. ولكن الحرام ما حرمه الله والحلال ما حله الله، ليست الكثرة محلة ولا محرمة. التواطؤ على الباطل لا يزيده إلا باطلا. ولهذا نمقت الله عربا أهل الأرض، عربهم وعجمهم لما تواطؤوا على الباطل، إلا بقايا من الكتاب بقي هنا الفساد في الأرض. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليل من أنجانا منهم. ثم قول السائل إنه ما أدصار يعني من لباس الكفر، هذا قول هذا خاطئ. هو من لباسهم من أول ومن بعد، ولم يأتي أحد أن يثبت أنه من لباس المسلمين إلى أزمنة قريبة أبدا، إلى أزمنة الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي، بل إلى أزمنة أجدادنا، بعض أجدادنا القدماء والله ما يعني، بل إلى هذه الأزمنة. اذهبوا إلى بعض القرى وبعض ماذا البوادي، تجد أن الذي يلبس البنطال ينظر إليه الشايب ذاك بنظر ازدراء، قل لي يا ابني لا تصلي مسرول، البس لك قميص، إذا ما عندك قميص أنا أشتري لك، ما في داعي لهذا أن يسنن الباطل. وأن كذلك يا يعني بارك الله فيكم أن يتأثر بالكثرة. صور ذوات الأرواح كبيرة من كبائر الذنوب باتفاق جماهير العلماء، كبيرة توعد عليها باللعنة، توعد بالنار، توعد. والآن قل أن تجد متنزها عن هذه الصور إلا ما اضطر إليها ولزم به وجواله يصور. الآن ممكن تسنن الصور على هذا المبدأ الباطل، أن ما كثر فاعلوه من المنكرات سنن، أعوذ بالله. هذا ميزة الداعي لله، إن من صفات الغرباء أنه يصلح ما أفسد الناس، ما هو يفسد مع الناس. ففي الحديث يصلحون ما أفسد الناس، وفي الحديث يصلحون إذا فسد الناس، يثبتون. واللباس الذي يقول ليس داخلا في العبادة في قوله نظر، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالله عز وجل أمر بأخذ الزينة عند كل مسجد، وقد أجمعوا على أن اللباس من شروط من أركان صحة أو من شروط صحة الصلاة، وأنه لو صلى عريانا مع القدرة أن يلبس صلاة باطلة. فدل هذا على أنه داخل في العبادة، الزينة وستر العورة، ستر العورة تعبد لله سبحانه وتعالى. والذي يكشف عورته من الناس آثم، آثم. وفي حديث لا يستتر عند بوله من أسباب عذاب القبر، يستتر في بوله، قالوا إنه يتكشف. صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. دل هذا على أن ستر العورة وأن الحجاب للمرأة وأن هذه عبادة، تاركها يأثم وفاعلها يثاب. ولو لم تكن عبادة وكانت عادة ما كان لها هذه المنزلة. ولو صلى الإنسان كاشفا عاتقيه أو أحدهما مع القدرة على ستر ذلك فإنه آثم، فصلاته صحيحة. وبعض أهل العلم يرى بطلان صلاته، نهى أن يصلي الرجل ليس على الرجل ليس على عاتقه شيء، على عاتقه وقال جاء على عاتقيه، إلا أن يكون شيء مغطى به ما دام قادرا أو ساترا بعض عاتقيه. كل هذا مما يثبت أن اللباس داخل في العبادة، العبادة سواء ستر الرجال أو النساء، كلهم بحسبه، كلهم بحسبه. غطي فخذك فإن الفخذ عورة، أمره بتغطية الفخذ فضلا عن غيره. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، عبادة. أو أحد يقول أنا ما سأحج امرأتي، هذه عادة لك، عادتك لعادتي، تلزمه أنها عبادة ولا تقول خلاص كل واحد له عادته؟ بل تستدل عليه بالقرآن أن هذا لا يجوز وأن هذا فتنة وأنه يجب أن يحجب امرأته ويغطي وأن تغطى على القول الصواب مثال ذلك. لا يكون الإنسان يلقف ما يأفكون، يلقف من هناك ومن هناك وكذا. أنت طالب علم ميزك الله أن تفحص الأمور وتأخذ الأدلة وتأخذ وتهذب وتقتني الصواب، هذا من فضل الله عليك. ما أن يقال إنها كثر لابسوه وكثر متعاملون بالزنا. الآن يتهارجون في آخر الزمان تهارج الحمير، ما يبقى إلا شرار الخلق، ما تبقى إلا طائفة على الحق ظاهرين، وإلا بقي الناس على باطل. هذا كله حق ينقلب بعد وجود هذا الشر. الحاصل هذه القاعدة مع أنها فاسدة أيضا سامجة، ما هي مقبولة عند ذي لب صحيح. نعم.
2: يقول السائل: رجل قال إن النار في السماء واستدل بحديث حين عرج النبي صلى الله عليه حين عرج بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أناسا تعذب، فهل قوله صحيح؟
3: الجواب أن الجنة في السماء، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وأن النار في الأرض، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وفي حديث البراء، وهو حديث صحيح مخرج في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله برقم 141 في سياق ذكر الكافر أو قال الفاجر، قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: فتعاد روحه في جسده ويأتيه الملكان فيجلسانه فيقولان لهما ربك، فيقول: هاه هاه لا أدري، فيقول له: وما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. قال: فينادي مناد أن افرشوا له في النار بسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، يأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه. الحديث. وأيضا قول الله عز وجل: لا تفتح لهم أبواب السماء، الذين كذبوا كفروا وكذبوا بآيات، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. هذا دليل على أن السماء لا تفتح أبوابها لأرواح الكافرين، وأنها تعاد أرواحهم إلى أجسادهم إلى الأرض السفلى كما في الحديث وكما في الآية، سواء كان في آية المطففين أو في آية الأعراف. وقال ابن كثير رحمه الله: وأيضا لا تفتح لهم أبواب السماء في الأعراف، تفسير ابن كثير، عند قول الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، قال يقول تعالى حقا، كلمنا حقا، إن كتاب الفجار لفي سجين، أي في إن مصيرهم أهل في سجين،

0: أما القول بأنها صخرة أو أنها بئر في جهنم ما عليه دليل فيما نعلم. قال: والصحيح أن سجينا مأخوذ من السجن وهو الضيق، فإن المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق وكل ما تعالى منها اتسع، فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه، وكذلك الأراضون كل واحد أوسع من التي دونها، حتى ينتهي السفول المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة. ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين ثم رددناه أسفل سافلين، كما قال تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال ها هنا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، وهو يجمع الضيق والسفول، كما قال تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. ابن كثير يرجح ما دل عليه الحديث أن سجين في الأرض السفلى، وأنها لا تفتح السماء لروح الله بنص القرآن، إنما تفتح السماء، أبواب السماء تفتح لأرواح المؤمنين، أما تلك روح خبيثة ما تفتح لها أبواب السماء. وعند آية: لا تفتح لهم أبواب السماء، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. عندها استدل ابن كثير بحديث البراء أن رسول الله ذكر قبض روح الفاجر وأنه يصعد بها إلى السماء، قال: فيصعدون بها فلا تمر على ملأ ملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان، بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء. إلى السماء تصعد، لكن إلى السماء، أما السماوات ما تفتح، إنما يصعد بها إلى سماء الدنيا، أما السماء الدنيا فما فوق لا يفتح لها، أما ما فوق الإنسان يقال له سماء. فيستفتحون بها له فلا يفتح له. ثم قرأ: لا تفتح لهم أبواب السماء. وقد ساق في هذا الباب غير حديث البراء أيضا الحديث أبي هريرة، وفيه: إذا كان الرجل السوء قالوا: خرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت الجنة الخبيث، خرجي ذميمة وابشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فيقولون ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقولون: لا مرحبا بالنفس الخبيثة، كانت الجنة الخبيثة، ارجعي ذميمة، ترجع ما تطلع، إنه لا تفتح، فإنه لا تفتح لك أبواب السماء، فترسل بين السماء والأرض وتصير إلى القبر. أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح، بل وفي الصحيح أصله. إذن فمعنى قوله: فرأيت النار، عرضت عليه النار وإن كان في السماء، وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه ويصلي في الدنيا، يصلي فعرضت له النار فرآها، وهكذا أيضا عرضت له وهو في ليلة المعراج. هذا لا يتنافى مع أو لا يتعارض مع الأدلة الثابتة أنها ما تفتح لها خبيثة. الله العافية.
1: يقول السائل: بعض الإخوة السلفيين يكثر من مجالسة بعض المتحزبة، فيؤدي ذلك إلى نفرة إخوانه منه، فبماذا ينصح؟ لأنه يقول عن إخوانه: أنتم تبتعدون مني.
0: ينصح أنه يبتعد عن المرضى، من جالس الكير يحرق ولا امتلأ من غباره، مثل الجليس صالح كجليس وجليس سوء كحامل يسكن نافخ الكير، لا تقرب الكير، الكير مما ممكن تشتعل نار فيك، إما أن يحرقك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. جالس الصالحين وفي مجالستهم غنية عن مجالسة أولئك الذين ربما شوشوا عليك وبغضوا إليك الخير الذي أنت فيه وأدخلوا الشبهات في قلبك وتفتن.

0: وما فتن من فتن من سائر الفرق الماضية إلا بمجالسة أهل الأهواء، حتى قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما نرى وده وحديثه إلا إلى المنافقين. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما زكاه باعتبار ما أطلعه الله عليه وباعتبار أنه شهد بدرا. لا تقول فإنه شهد بدرا، يعني مالك بن الدخشن أو الدخشم. الشاهد من ذلك أنه ما قال ما قاله ابن عباس: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء أخشى أن يغمسوكم في البدعة ويلبسوا عليكم دينكم. وكما قيل: وما تسلم الجربة بقرب سليمة إليها ولكن السليمة تجرب. يعني الجربة إذا قربت من السليمة ما تسلم، ما تعافى، ممكن تتحكحك فيها، ممكن تقرب فيها في السليمة، لكن ما يقال إنها إذا تحككت في السليمة أو قربت منها أنها ستتعافى وما أدري لقد، بل ربما ذلك من أسباب أنها تجرب السليمة. وما تسلم الجربة بقرب سليمة إليها ولكن السليمة تجرب، كل ذلك بتقدير الله. ولكن هذا سبب من أسباب الجرب بنصوص الأدلة أن مجالسة أهل الأهواء مضرة. اترك أصلحك الله، لا تغامر بنفسك، اترك مجالس الصالحين في مجالسة غنية والله. أصحاب شبهات، أصحاب قلق، أصحاب كذلك أيضا فراغ، إذا لم يوفق هو للحق فكيف أنت ترضى أن توفق بمجالسته للحق؟ هو نفسه ما أراد الله له التوفيق، فاقد الشيء لا يعطيه.
1: يقول السائل: ما حكم تشبيك الأصابع عقب الصلاة؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اعتياد ذلك والاستمرار عليه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، لكن في بعض الأحوال فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حين سلم من ركعتين فقال، ثم تنحى إلى جذع فجلس وشبك يديه بين يديه بين أصابعه، شبك بين أصابعه، فقالوا: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم سهوت؟ قال: ما قصرت ولا سهوت. فقال رجل قال له: ذو اليدين يا رسول الله، بلى يا رسول الله قصرت أو كذا. فقام فكمل ما بقي من صلاته. وبواب البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الصلاة في باب 88 من كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وساق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، عن ابن عمر قال: كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا؟ ثم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، أي في المسجد. وذكر حديث أبي هريرة قصة ذي اليدين، وفيه: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاكتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على كفه الأيسر على كفه اليسرى، وخرجت السرعان أي المسرعون من الناس مستعجلون من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم سلم ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده وأطول، أي بعد السلام، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد الحديث. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وهو دال على جواز تشبيك مطلقا، وحديث أبي هريرة هو دال على جواز حديث أبي موسى، ذكر الحديث أبي موسى: المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه وهو في المسجد. قال: وهو دال على جواز التشبيك مطلقا، حديث أبي هريرة دال على جوازه في المسجد، وإذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوز. وقع في بعض الروايات قبل هذين الحديثين حديث آخر وليس هو في أكثر الروايات، ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم، إلى قوله قال ابن بطال. وجه إدخال هذه الترجمة في الفقه معارضة ما ورد في النهي عن التشبيك في المسجد، وقد وردت فيه مراسيل ومسندة من طرق غير ثابتة انتهى، وكأنه يشير بالمسند إلى حديث كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، أخرجه أبو داود. وصحه ابن خزيمة بن حبان، وفي إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه. وروى ابن أبي شيبة وجه آخر بلفظ إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. وفي إسناده ضعف ومجهول وقال ابن المنير التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث التعارض، إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث، والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل وتصوير المعنى في النفس بصورة الحس. لا، أما بالنسبة لحديث اليدين ما هو للتمثيل. واختلف في حكمة النهي عن التشبيك، فقيل لكونه الشيطان كما تقدم في رواية ابن أبي شيبة، وقيل لأن التشبيك يجلب النوم وهو من مضان الحدث، وقيل يعني إذا شبك وجعل يديه على ركبتيه، وقيل لأن أو جمع ركبتيه بهما، وقيل لأن صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف كما نبه عليه في حديث ابن عمر، فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في المنهي عنه، وهو قول صلى الله عليه وسلم للمصلين لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وسيأتي الحديث لا تختلفوا. الحاصل أن الأحاديث التي فيها النهي عن التشبيك دون الأحاديث التي فيها جواز ذلك في المسجد، فإن الأحاديث التي فيها جواز ذلك التي بوب عليها البخاري رادا بها لا تلك الأحاديث التي يرى ضعفها بتبويبه وإيراد ما في الباب، مثل حديث شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه، حديث أبي موسى، وحديث عبد الله بن عمرو، وحديث أبي هريرة في قصة اليدين في سهوه في الصلاة. وقد اعتنى به العلاء رحمه الله في جزء مستقل، حديث ذي اليدين، فأفرده بالتصنيف في جزء النفيس. والقول بما قاله البخاري أصوب في المسجد وفي غيره، وتلك الأحاديث دون هذه الأحاديث فهي أرجح على القول بثبوتها بمجموعها، لكنها أرجح لأنه قد ضعفها كما ترى الحافظ ضعفها من طرقها المذكورة. ما خلاصة ذلك؟ الكراهة بعد ثبوتها، أما إذا كان البخاري يعلها ويبوب على ضدها وعلى خلافها، فالظاهر أن أحاديث أن التشبيك جاء مع جواز ذلك أنه لا بأس، إلا إذا كان ذلك يعني يجلب النوم أو كذا واتقاه الإنسان. أما إذا جلس وقال هكذا في المسجد يعني يقول بيده هكذا، ما هناك مانع الظاهر شرعا. هذه الحديث كلها لما البخاري لا يرى ثبوتها كما ترى. الحديث الأول قال ابن بطال وقد وردت فيه مراسيل ومسندة من طرق غير ثابتة انتهى. تعقبه الحافظ وساق حديث كعب بن عجرة وقال ضعفه فيه اختلاف بسبب ضعفه بعضهم سبب الاختلاف فيه، وهذا الذي أشار إليه ابن بطال. وروى ابن أبي شيبة وجه آخر إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه، ثم قال بعد ذلك بإسناده ضعيف ومجهول، ثم قال والتحقيق أنه ليس بين هذه الحديث تعارض، إذ المنهي من فعله وجه العبث إذا كان التشبيك على طريقة العبث، وأما إذا كان على طريقة يعني تبيين للناس أنهم اشتبكوا هكذا واشتبكوا فكروا هكذا أنه لا بأس بذلك ولا ينكر. قلنا ما في الصحيح أصح، لأن هذه الأحاديث في فيها ضعف، وعلى القول بثبوتها فما في الصحيح أرجح منها. فإن ثبتت مع خلاف ما ذكر مثلا بمجموعها قيل بأنها الخلاف الأفضل، أو بما قاله الحافظ من حيث أن هذا على وجه العبث، لكن ما في الصحيح أصح، يصار إلى الترجيح لضعف أحاديث التي يحتاج إلى الجمع إلى جمعها مع هذا. ولهذا جزم البخاري يعني بت الحكم باب تشبيك الأصابع المسجد وغيره. في الضعيفة للشيخ الألباني تحت حديث 6815 فإن التشبيك من الشيطان، إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في الصلاة في المسجد حتى يخرج. قال ضعيف، أخرجه أحمد في 42 إلى 43. ولما ضعفه قال فائدة فقهية، اختلف العلماء في تشبيك الأصابع في المسجد، والذي يقتضيه الجمع بين الأحاديث الصحيحة جوازه، إلا في حالة انتظار الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. وهو صحيح الإسناد مخرج في الإرواء الثاني 102 101، يعني يقول الأحاديث على جوازه لكن في حالة واحدة، في حال انتظار الصلاة فقط، ليس في حال مكثه في المسجد على الإطلاق. المنذري ضعفه، قال في ضعفه وتعقبه الشيخ الألباني، لكن المنذري يضعفه، يعني جمع الشيخ الألباني يقول في حالة انتظار الصلاة أنت من بين الصلاتين تنتظر هذه، تصلي هذه وتنتظر هذه، لا تشبك. أما في سائر مكثك في المسجد لطلب علم، لقراءة، لصلي غير انتظار الصلاة، كان مثلا أنت تصلي تراويح أو شيء من ذلك لا تنتظر صلاة، حتى الصلاة التراويح أيضا هي صلاة تعتبر. قلنا إلا أن أحاديث ما في الصحيحين أصح، البخاري بوب على خلافها وهو يعلها بهذا التبويب مضمون فعله. ومحقق مسند أحمد يضعفه، سناده ضعيف على خطأ فيه، عبيد الله بن عبد الله بن موهب وضعفه، والظاهر هو كذلك. وفي الباب أن كعب بن عجرة وعبد الله بن عمر وأبي موسى، وقد وردت أحاديث صحيحة في جواز تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، منها حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي موسى في البخاري وحديث أبي هريرة في البخاري، بل في أوسع أيضا، فهو يضعفه. وهذا التضعيف أقوى، القول بضعف أحاديث التشبيك في المسجد سواء لانتظار صلاة أو لغيرها أنها بمجموعها لا تقاوم الحديث في الصحيحين في جواز ذلك، وما في الصحيحين أصح، هذا أدق، وجنح إليه محقق مسند أحمد والمنذري وغيرهم.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: التي بذلها لكم مرأة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء الله.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي من علينا جميعا بهذا اللقاء وهذا الاجتماع الطيب في بيت من بيوته سبحانه وتعالى التي هي خير المجالس وأزكاها وأفضلها. فهذه المجالس مجالس صلاح القلوب، مجالس انشراح الصدور، مجالس يحضرها المؤمن فيخرج منها وقد ازداد إيمانا وقد ازداد ثوابا وقد ازداد صلاحا، ورب كلمة يسمعها أو آية تتلى عليه أو حديث يذكر به ينفعه الله سبحانه وتعالى به حتى يلقاه. فهي مجالس تصلح فيها القلوب وتداوى فيها العيوب، يدعى فيها لحسن الأخلاق وجميل الأعمال والأقوال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا المجلس وغيره من مجالس الذكر، وأن يجزي خيرا من كان سببا في ذلك، والله المستعان. أيها الإخوة في الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق في هذه الحياة وجعل منهم المؤمن والفاجر، المؤمن والكافر، والبر والفاجر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وجعل حياة المؤمنين أطيب حياة في هذه الدنيا وفي الآخرة، وعلى قدر إيمان العبد وعلى قدر صلاحه واستقامته وعلى قدر قربه من الله سبحانه وتعالى تطيب حياته في هذه الدنيا وفي الآخرة. فإن الله تعالى جعل الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فهذه الدنيا جعل الله فيها الطيب والخبيث، وجعل الله تعالى فيها الخير والشر. والدار الآخرة دار القرار، جعلها الله تعالى محلين: إما دار طيب خالص لا خبث فيه أبدا وهي الجنة، وإما دار خبث خالص لا طيب فيه وهي النار. فمن كان من الطيبين في هذه الحياة ومن أهل الحياة الطيبة أسكنه الله تعالى دار الطيبين، ومن كان من أهل الخبث في هذه الحياة أسكنه الله تعالى دار الخبث وبئس القرار. وبقدر قرب العبد من ربه سبحانه يطيب عيشه. فالمؤمن
1: أطيب الناس عيشا وعلى قدر إيمانه وصلاحه يطيب له العيش ويهنأ، وعلى قدر صلاحي وقربي من الله تغمره السعادة في هذه الحياة الدنيا. ابن القيم رحمه الله حكى عن شيخ ابن تيمية في كتابه الوابل الصيب، فكان مما قال: قال: ويعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه، رغم البلاء الذي كان عليه، بلاء شديد ابتلي، عاش في السجون ومات في السجن رحمه الله، ضرب، أوذي،

فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى يذهب عنا كل ما نجد. قال: فسبحان من أشهد بعض عباده جنته وهم لا يزالون في هذه الحياة الدنيا. طيب عيش عظيم، طيب عيش، استقرار، سعادة، طمأنينة، هذه حياة ينشدها كل أحد، كل الناس يريد أن يطيب عيشه. السارق يسرق ليرتاح ليطيب عيشه، الزاني يزني يريد أن يرتاح أن يسعد بذلك، شارب الخمر يشرب الخمر، سامع الأغاني والملاهي، الناظر إلى الصور المحرمة، وهكذا الذي يسهر على غير طاعة الله، كل واحد يطلب الراحة، كل واحد يطلب طيب الحياة. وطيب الحياة قد ضمنه الله تعالى لمن عمل بأسبابه، والسعادة والطمأنينة والاستقرار قد بين الله تعالى وبين رسوله عليه الصلاة والسلام طرق نيلها والأسباب الموصلة إليها. ولا بأس في هذا المقام أن نتذاكر أمورا عظيمة تكون سببا في طيب حياة المؤمن، تكون سببا في استقراره، في طمأنينته، في انشراح صدره، في طيب عيشه في هذه الحياة الدنيا. ولن يطيب العيش على الوجه الأكمل إلا في الآخرة، ولكن يختلف الناس في طيب عيشهم في هذه الحياة. فإن الناس كثير منهم يشكو البلاء، يشكو الضيق، يشكو الهموم والغموم، كثير من الناس سيطرت عليه الخيالات والأوهام، كثير من الناس يقتل وقته ويضيعه ويمحقه في غير ما يعود عليه بالنفع، وكل واحد ينشد هذا المنشد العظيم ويطلب هذا المقصد الجليل، ألا وهو طيب الحياة. كثر عند الناس الحالات النفسية والأزمات النفسية، صار بعضهم يلجأ إلى أفكار سيئة وإلى جماعات حاقدة، كل ذلك بسبب ما يجده من عدم استقرار، من عدم طيب في حياته وانشراح في صدره. وهذا والله حري بأن يعالج وبأن ينظر في أسبابه التي تؤدي إليه وفي الأسباب التي تزيله وتذهبه. ألا وإن من أهم الأمور وأعظم الأسباب في الحياة الطيبة لهو تحقيق الإيمان بالله جل وعلا. فكلما كان العبد محققا للإيمان بالله سبحانه ولما يدعو إليه الإيمان، كلما طابت حياته. وهذا وعد الله تعالى الذي لا يخلف. قال الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
ولنجزينهم أجرهم.

0: هم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن عمل صالحا سواء كان ذكرا أو أنثى وهو مؤمن محقق للإيمان فلنحيينه حياة طيبة, حياة طيبة بكل معاني هذه الكلمة, حياة طيبة في عبادته, في طاعته, في جسده, في نفسيته, في انفراده, في اجتماعه بالناس, في بيته, في مسجده, في معاملته للخلق, حياة طيبة على قدر إيمانه بالله وعلى قدر أدائه للعمل الصالح تكون حياته الطيبة. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث صهيب ابن سنان الذي أخرجه الإمام مسلم: عجبا لأمر المؤمن, عجبا لأمر المؤمن, المؤمن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا المؤمن إن أصابته السراء الشيء الذي يسره, النعم, الصحة, المال, الولد الصالح, الجار الحسن, إن أصابته سراء شكر الله جل وعلا. لا تحمل هذه النعم على البطر. بعض الناس إذا أصابته النعم يبطر, يغفل عن دين الله, عن ذكر الله, يعصي الله جل وعلا بهذه النعم, يسخرها في غير ما يرضي الله. هذا ليس من المؤمنين الذين وعدهم الله تعالى بالحياة الطيبة, ليس من المؤمنين كامل الإيمان الذين يهنؤون بالحياة الطيبة. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء شيء ضره, مرض, فقر, بلاء, أعداء, صبر, لا يتجاوز, لا يبغي, لا يتسخط, لا يذم أقدار الله ويعترض عليها, لا يصبر. والمؤمن بين سراء وضراء, إما في سراء ورخاء أو في ضراء وشدة, فإذا استعمل هذين الأمرين كان أطيب الناس حياة, جاءته النعم يشكر الله تعالى عليه يسخرها في طاعة الله, جاءه البلاء والضر يصبر لا يتعدى الحد, لا يتسخط أقدار الله جل وعلا, يعلم أن الله تعالى أراد به خيرا بهذا البلاء, فإن الله أرحم بعبده, الله أرحم بعبده من الأم بولدها. فهل الأم تفعل بولدها ما يؤذيه وما يضره؟ أبدا. فالله أرحم بالإنسان من الأم بولدها, ولو ابتلاه أراد به خيرا بالبلاء, فالبلاء الذي كتبه الله له خير له من عدم البلاء, لأن الله تعالى أرحم بالمؤمن. فإذا كان سيرضى, سيصبر على هذا البلاء, سيرتاح, سينشرح صدره, والله ستهنأ حياته. أما بعض الناس يأتيه البلاء يتسخط, يتضجر, لا يصبر, فلا هو بالذي عوفي من البلاء ولا بالذي هو طاب عيشه ولا بالذي سيسلم من عذاب الله إن أراد الله تعذيبه. أما الذي يصبر ينشرح صدره, يرضى, يطمئن, ومن يؤمن بالله يهدي قلبه, اهدي قلبه للخير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالذي يصبر على البلاء ينال الخير الكثير. فهذا الأمر العظيم أعظم أسباب الحياة الطيبة، تحقيق الإيمان بالله جل وعلا. وليكن من هؤلاء المؤمنين الذين وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بقول إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالشكر من الإيمان، وهو من أكبر أسباب طيب الحياة، لأن الإنسان إنما يشكر الله تعالى على النعمة إذا عرفها ولحظها، أما إذا غفل عن النعم لا يشكرها. ومما يذهب الشكر من قلب العبد أن ينظر الإنسان في هذه الحياة إلى من هو أعلى منه نعمة وأحسن منه حالا، وهذا أمر حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو دونكم فهو أقدر، أي أحرى وأولى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إنسان إذا نظر إلى من هو فوقه احتقر نعمة الله عليه، وإذا احتقر نعمة الله عليه لم يشكرها. لكن إذا نظر إلى من هو دونه ينظر إلى من هو أفقر منه، ينظر إلى من هو أشد بلاء منه، ينظر إلى من هو في شدة أشد من حاله الذي هو عليه، فهنالك سيرى نعمة الله عليه، فتحمله تلك الرؤية على شكر نعمة الله. ولذا جاء في بعض الروايات: إذا نظر أحدكم، أي إن حصل منه نظر إلى من فضل عليه في المال أو الخلق فلينظر إلى من هو دونه. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال يقول: هذا الإنسان أكثر مالا مني، عنده بيت أحسن من بيتي، عنده أولاد أحسن من أولادي، عنده حال أحسن من حالي، أو إلى من فضل عليه في الخلق أجمل منه، أقوى منه، أصح منه جسدا، ينظر إليه ويرى عيوب نفسه، إن حصل منه ذلك قال: لينظر إلى من هو دونه. لماذا لينظر إلى من هو دون؟ حتى تشكر نعمة الله. هذا من أكبر أسباب السعادة، أن يرى الإنسان حاله الذي هو فيه ويقنع به ويشكر الله تعالى عليه. فإنك سترى أيها الإنسان من هو أشد قوة منك، سترى من هو أعلم منك، سترى من هو أذكى منك، سترى من هو أعقل منك، سترى من هو أكثر مالا منك، سترى من هو أكثر جاها وأولادا وخيرا منك. إذا ظللت ترفع بصرك إلى هذا الذي هو أرفع منك متى تشكر نعمة الله عليك؟ لا، انظر إلى حالك الذي أنت فيه واعرف قدر نعمة الله عليك، وهكذا انظر إلى من دونك، إلى من هو أسفل منك، حتى تعرف قدر نعمة الله جل وعلا عليك. وانظر ماذا قال الله تعالى لموسى حين آتاه التوراة والعلم، قال: خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الشيء الذي آتيتك يأخذ، لا تطمح فيما مع غيرك، لا تنظر إلى ما بيد غيرك. قال الله لنبيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فيا أيها المؤمن إن من أكبر الأسباب لطيب حياتك أن تكون محققا للإيمان، ومن صفات المؤمنين شكر الله تعالى عند السراء والصبر عند البلاء والضراء. أيضا من أسباب طيب الحياة والسعادة فيها الإقبال على ذكر الله وعلى العلم، الإقبال على ذكر الله على طاعته على حلق العلم والتعليم، ولا يكون الإنسان من أهل الغفلة. فبقدر ذكر العبد لله جل وعلا وإقباله على ذلك تطيب حياته، وهذا وعد الله سبحانه كما قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تطمئن هذه القلوب بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن هذه القلوب بذكر الله جل وعلا، فذكر الله راحة، طمأنينة للقلب، دواء من الهم والغم، زوال للأحزان والأوهام والخيالات التي سيطرت على حياة كثير من الناس فعاش في هذه الحياة الدنيا في شقاء. والذاكر لله الذي يعيش مع العلم والتعليم أطيب الناس نفسا وأشرحهم صدرا وأهنأهم عيشا، لأن الله تعالى وعد بذلك. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا وعد من الله تعالى: إما يأتينكم مني هدى. هذا الهدى هو ذكر الله، هو القرآن، هو السنة. فمن اتبع هداي، اتبع هذا الهدى، لا يضل ولا يشقى. صح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ضمن الله لمن تمسك بهذا القرآن واتبعه ألا يضل في الدنيا، يعيش على الهدى حتى يموت، ولا يشقى في الآخرة أيضا، ولا يشقى في الدنيا فلا يشقى، بل هو أطيب الناس حياة بعيد عن الشقاوة. فمن اتبع هداي، عاش مع هذا الهدى، مع هذا الذكر، لا يضل ولا يشقى، فيكون بعيدا عن الضلال، مهتديا إلى الصراط المستقيم، ولا يشقى، بعيد عن الشقاء، هو في سعادة، دائما في سعادة، في راحة، في طمأنينة. ومن أعرض عن ذكري، أعرض عن هذا الذكر، ابتعد عنه، فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا تشمل المعيشة الضنكا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، ضنك. فإذا ذكر الله والإقبال عليه وتعلمه طيب حياة، انشراح صدر، سعادة. أيما سعادة؟ جاء في حديث المسعود عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصيبه هم أو حزن فيقول، فيدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاؤه، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسه أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا وسرورا. ذكر الله يزيل الهم، يزيل الأحزان، يبدل مكانها السرور والفرح والراحة وانشراح الصدر. فمن أعظم الأسباب لطيب الحياة ولهناءة العيش في الدنيا وفي الآخرة هو الإقبال على هذا الذكر العظيم، ذكر الله تعالى الذي جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأسباب العظيمة لطيب الحياة ولسعادتها صدق التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه وتحقيق الإيمان بالقضاء والقدر. فالمتوكل على الله تعالى قلبه معلق بالله جل وعلا، مهما حصل لا يتكدر، مهما حصل لا يشقى، مهما حصل لا تفارقه طمأنينة القلب، لأن هذا القلب معتمد على الله جل وعلا. الناس بعضهم يخاف من قلة الرزق، بعضهم يخاف من الأعداء، بعضهم يخاف من أمور تحصل له فيضطرب، يقلق، ربما لا يأتيه النوم، ربما أصيب بالحالات النفسية، ربما تسلطت عليه الأوهام والخيالات وجلس يحسب لها الحسابات. ضعيف التوكل على الله جل وعلا. أما المتوكل على الله سبحانه الذي حقق الإيمان بقضاء الله وقدره لا تؤثر في هذه الأمور، وإن ناله شيء من الضيق سرعان ما ينجلي عنه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله جل وعلا حسبه كافيه. فكلما كان متوكلا على الله سبحانه وتعالى كلما طاب عيشه، وبقدر توكله على الله جل وعلا واعتماده عليه يطيب عيشه، وبقدر تعلق القلب بالمخلوقين واعتماده عليهم يدخل على العبد الضيق، يدخل عليه القلق، يدخل عليه الهم والحزن، يدخل عليه شقاء كثير. فعلق قلبك بالله جل وعلا، لا تعلق قلبك بالمخلوقين في كل أمورك، واعلم أن ما قضى الله سبحانه وتعالى سيكون، ما قضاه الله سيكون، شئت أم أبيت. عليك أن تبذل الأسباب التي شرعها الله جل وعلا، وليس عليك أكثر من ذلك. توكل على الله جل وعلا أيها المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. تخاف من الموت؟ ما تموت إلا بقدر الله. تخاف من الفقر؟ ما تفتقر إلا بقدر الله. تخاف من العدو؟ تخاف من شدة ستنزل بك؟ كل ذلك لن يصيبك إلا بقدر الله. فإذا لماذا؟ لماذا تضطرب؟ لماذا تقلق؟ لماذا تنزعج؟ اشرح صدرك، وما قضاه الله جل وعلا سيكون، ما أراده الله تعالى سيقع. رزقك مقسوم قسمه الله، شقاوتك وسعادتك مقسومة قسمها الله، ما ينالك في هذه الحياة الدنيا مكتوب مقدر قسمه الله لك قبل أن تولد. فاشرح صدرك أيها المؤمن، علق هذا القلب بالله. الأنبياء واجهوا أمم، أتظن أن ضعيف التوكل على الله يستطيع يواجه الناس؟ لا والله ما يواجه الناس، يضيق حاله، ربما لا يأتيه النوم إذا خاصمه الناس. أنبياء واجهوا أمم، موسى واجه فرعون الذي كان يقول لقومه أنا ربكم الأعلى، الذي كان يقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري. واجهه موسى وهو واحد ومعه أخوه ونصرهم الله تعالى عليه. فكن متوكلا على الله. إبراهيم لما ألقوه في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. الرسول عليه الصلاة والسلام لما تجمع عليه كل المشركين، المشركون واليهود والمنافقون، وهو عليه الصلاة والسلام محاصر مع من معه في المدينة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وهذا كان في غزوة أحد، فاخشوهم خافوا من الناس، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فتوكل على الله، فإن توكلك على الله سبحانه ستطيب به حياتك. من جميل ما نقل عن الإمام ابن باز رحمه الله وغفر له أنه حين خرجت هذه الطائرات التي تمشي بدون طيار وترمي في الدقيقة كذا وكذا من القذائف، قالوا للشيخ ابن باز رحمه الله سمعت بهذا الخبر أن هناك طائرة تمشي بدون طيار وترمي بالدقيقة كذا وكذا من الصواريخ؟ قال تمشي فوق السماء أو تحت السماء؟ قالوا لا شك أنها تمشي تحت السماء. قال بقي الله فوق السماء، بقي الله فوق السماء، مهما كان، مهما بلغت قوة من يريد بك خيرا شرا، فالله جل وعلا قوته أقوى منه. فتوكل على الله، توكل على الله في رزقك، لا تهتم لأمر الرزق مقسوم، ذل السبب الشرعي. بعض الناس يصاب بجنون، والله يصل بعض الناس إلى حد الجنون، ضعف إيمان في جانب رزقه أو أولاده أو بيته أو ذريته أو من يتربص به من أعدائه، لا تدري إلا وقد صال في حالة نفسية مرهقة جدا. ضعف التوكل على الله سبحانه. قدر الله سيمضي شئت أم أبيت، فاقنع بذلك وأن ما أراده الله سبحانه وتعالى سيكون. فإذا هذا من أسباب طيب الحياة وسعادة العيش وهناءته أن يكون العبد متوكلا على الله سبحانه وتعالى، معلقا قلبه بالله جل وعلا، معتمدا عليه في كل أموره وشؤونه. أيضا من أسباب طيب الحياة وسعادتها السعي في نفع الخلق والإحسان إليهم، وهذا ملاحظ ملموس أن من سعى في نفع الخلق سواء سعى في تعليمهم أو سعى في قضاء حوائجهم أو سعى في إعانتهم أو سعى في الإحسان إليهم بأي وجه من وجوه الإحسان، انشرح صدره وطاب عيشه. وكلما كان الإنسان مقتصرا على حاجة نفسه ولا يأبه بحاجة غيره، كلما فاته من طيب الحياة وانشراح الصدر بقدر ما يفوته من ذلك. فمن أسباب طيب الحياة أن يسعى الإنسان في نفع أخيه المسلم، لأن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولأن من كان في حاجة أخيه كان الله عز وجل في حاجته، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وانظر كيف بين عليه الصلاة والسلام مثلا للمنفق المتصدق وللبخيل الممسك القابض. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان، وفي بعض الألفاظ جنتان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما، يعني جمعت يداه بجبة من حديد من صدره إلى ترقوتيه إلى أسفل العنق. قال: فأما المنفق فلا يريد أن ينفق إلا توسعت هذه الجبة حتى تستر بنانه أي أصابعه، وحتى تعفي أثره أي تمسح وراءه. وأما البخيل فلا يريد أن يتصدق أو ينفق إلا لزقت كل حلقة في مكانها، اشتدت عليه الجبة، فهو يريد أن يوسعها فلا تتسع. تأمل هذا المثل العظيم في الذي يسعى في نفع الناس بالصدقة عليهم ونفعهم، يطيب حاله، ينشرح صدره، حتى إن هذه الجبة التي عليه تعفو أثره أي تمسح ما وراءه، حتى وإن عمل الإساءة في أوساط الناس لا يحملون عليه الإساءة ولا ينقمون عليه الإساءة، إحسانه قد مسح إساءته، فيطيب بذلك عيشه وينشرح لذلك صدره ويتوسع عليه. البخيل يريد يتصدق، يريد يعطي، يريد أن ينفق، يضيق حاله، يضيق صدره، فلا تطيب نفسه بإخراج المال ولا بنفع الناس، فيناله من ضيق صدره بقدر حبسه للمال. فإن المال أخبر الله تعالى أنه يعذب به أناس في الدنيا قبل الآخرة، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فالمال قد يكون عذابا على صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، عذاب في أنه يتعب فيه، يشقى فيه، يرهقه جمعه، يرهقه خزانته، يرهقه إحصاؤه، يرهقه الحفاظ عليه، ثم يشح به ولا تطيب نفسه لبذله، بل يظل مهموما لإخراج شيء من المال فيعذب بماله في الدنيا. فالسعي في نفع الناس والإحسان إليهم هذا من أسباب طيب الحياة، انشراح صدر. ولذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم السعي في نفع الناس على عبادات قليلة. قال عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف شهرا. لأن أمشي في حاجة أخي، أخي له حاجة أسعى معه حتى أقضي حاجته، أحب إلي من أن أعتكف شهرا. والاعتكاف من العبادات العظيمة لا سيما الاعتكاف من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا من أسباب طيب الحياة، بل هو من أعظم ذلك أن ينظر الإنسان لحاضره وليومه الذي هو فيه، ويقطع النظر عن مستقبله الذي يتخوف منه أو عن ماضيه الذي يحزنه. فالماضي فيه أمور محزنة إذا التفت إليه ربما سيشقيك، والمستقبل إذا لم تكن معتمدا على الله جل وعلا وظللت تفكر فيه سيوقعك في الهم والغم والقلق. فكن ابن يومك وعش ساعتك التي أنت فيها، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. فالذي مضى فات ولا يمكن أن ترده ولا أن تتداركه، والذي سيأتي غيب لا تدري ما الله تعالى مدخر لك، ولا تدري ما يأتيك في غيب الله، ولكن عش يومك الذي أنت فيه وابذل جهدك وطاقتك واجتهد في أن تحسن في يومك الذي أنت فيه. الذي مضى مضى، لن يرجع ولن يعود أبدا. كل يوم غابت شمسه فلن يعود إليك أبدا، كل ساعة فاتت لن ترجع إليك أبدا. فلماذا تقلق نفسك في التفكير فيما مضى؟ إن كان هناك ذنب فيما مضى فتب إلى الله تعالى منه وارجع إليه واستغفر، ولا تشغل نفسك بالتفكير فيه. وهكذا حاضرك ومستقبلك بيد الله، لا تدري ما الذي يأتيك فيه، فلماذا تجهد نفسك في الخوف من مستقبلك أو الهم والقلق من أجله؟ فالذي حفظك ووفقك ويسر أمورك فيما مضى هو الذي سيحفظك ويوفقك ويسر أمورك فيما سيأتي. وكم صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الكثيرة التي كان يقول فيها: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم غالبا يكون الهم لما سيأتي للمستقبل، والحزن على ما فات على ما مضى. فهذه حالة يستعيذ منها الرسول عليه الصلاة والسلام من الهم ومن الحزن، وحذر الإنسان أن يلوم ما مضى من عمله وأن يعترض على قدر الله، ولا تقل لو أني فعلت كذا، لو أني صنعت كذا وكذا، لماذا ما فعلت تلك الحاجة، لماذا ما قضيت ذلك الأمر. هذا شيء فات يا أخي، مضى. لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. شيء قدره الله، شيء مضى وانجلى، شيء سبق به قدر الله ووقع، فلا داعي للوم النفس على ما مضى. فمن أعظم أسباب السعادة وطيب الحياة أن ينظر الإنسان إلى حاله. أنا اليوم موجود، غدا ربما أموت، لماذا أجهد نفسي في التفكير فيما سيأتي غدا؟ لماذا أرهق نفسي وأتعبها وأضاعف علي الهموم والقلق لما سيأتي؟ أنا ربما غدا ميت، فلما الهم والقلق على ما سيأتي؟ الذي الذي مضى لا يمكن أن أرده، لا يمكن أن أعيده أبدا، فلما أحزن عليه؟ لما أظل أفكر فيه دائما؟ وربما كان عائقا للإنسان عن السير إلى الله جل وعلا، لكن اجتهد فيما أنت فيه، أحسن العمل، أبذل كل ما تستطيع، لا تتوانى. الوقت الذي أنت فيه لا تضيعه، لا تهمله، لا تتوانى فيه، لا تسوف، اجتهد، تحمل، اصبر، ولو شق عليك الحال فستنال خيرا بإذن الله. وما مضى إن كان لك تقصير منه أو تقصير فيه فتب إلى الله جل وعلا، وإن كان لك خير فيه فاشكر الله جل وعلا، وما سيأتي فهذا أمر بيد الله جل وعلا. لا يعلم الإنسان ما الله تعالى مدخر له. أيضا من أسباب طيب الحياة وسعادتها أن يشغل الإنسان وقت فراغه، يشغل وقت فراغه، لا يبقي حياته هملا فارغة. الإنسان كلما كان فارغا كلما تسلطت عليه الهموم والأوهام، وكلما كان مشغولا كلما نسي كل ما أهمه. أمور في كثير من الأحيان تقلق يهتم لها الإنسان، فإذا ظل فارغا يفكر فيها ربما أوصله إلى حال لا يحمد عليه. لكن لو شغل نفسه، لو شغل نفسه انشغل عن كل ذلك، كما كان الشافعي رحمه الله يقول: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نفسك هذا إذا ما شغلتها بالحق وبطاعة الله تشغلك بالباطل وبمعصية الله. اشغل نفسك بطاعة الله، عود نفسك الصبر على طاعة الله، اجتهد في ذلك حتى لا يبقى عندك وقت أنت فارغ فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، ومن هذه الخمس فراغك قبل شغلك. فراغ هذا، اغتنم الفراغ قبل أن تشغل. وقال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فراغ عند بعض الناس قاتل. كثير من يسرق ما سرق إلا بسبب الفراغ. فراغ ما عنده شيء يشغله، فكر بالسرقة. الذي جالس الناس سيئين كثير منهم ما جالسهم إلا بسبب الفراغ الذي ملأ به حياته. حتى إنك وللعجب تسمع بعض الناس يقول: نخرج نضيع وقت، والله هذه الأيام الوقت طويل، فارغ ما عنده شيء، فيتسلط عليه الشيطان، تتسلط عليه الهموم والأفكار، تتسلط عليه الوساوس والأوهام والتخيلات. ولو شغل نفسه بطاعة الله وبما ينفعه لانشرح صدره، لا يأتي عليه الليل إلا وهو مرهق يريد أن ينام، يقضي يومه كله ليس عنده وقت للفراغ، إما في علم أو تعليم أو في صلاة أو ذكر لله جل وعلا أو في زيارة لإخوانه أو جلوس مع من يجلس معه من المسلمين للمناصحة والمذاكرة. فالحمد لله يقضي يومه كله بطاعة الله، ما عنده فراغ، يقتل عليه الخير الذي هو فيه. فالفراغ إن لم يشغل بطاعة الله جلب العبد أو جلب على العبد الشقاء من وجوه كثيرة. وإذا شغل الفراغ بطاعة الله سبحانه وتعالى ارتاح العبد وانشرح صدره وطابت حياته في هذه الحياة الدنيا. أيضا من أسباب طيب الحياة وانشراح الصدر، وهو أمر مهم جدا، أن يعامل الإنسان غيره من الناس، أن يعامل الإنسان غيره من الناس ويرضى بما فيهم من النقص. فالكمال لله جل وعلا، فمهما عاشرت من أحد ففيه نقص. فوطن نفسك أن الناس فيهم نقص، حتى إذا رأيت من نقصهم وإساءتهم وخطئهم تقبلت ذلك بطيب نفس. فإن بعض الناس يريد أن يعامله الناس بوجه الكمال، فإذا صدر من الناس خطأ في حقه أو تقصير فيما يتعلق به اغتم واهتم وتكدر وأصابه القلق وذهب عنه طيب الحياة. مهما بلغ الإنسان ففي نقص، لن يكمل إنسان. ولذا إذا نظرنا في حديث أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا إشارة لطيفة في جليس هو من أقرب الجلساء إلى الإنسان. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أو عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك أي يكره ويمل من كل الوجوه، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هذا في الزوجة. النبي عليه الصلاة والسلام يوجه هذه الأمة، يقول: هذه الزوجة أقرب الجلساء إليك، فلا يمكن أن تكرهها من كل وجه وهي مؤمنة، لا، لكن هيئ نفسك أن فيها خصال خير وأن فيها غير ذلك، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يقارن الرأي إساءة، الرأي إساءة، الرأى خطأ، قارن فيما يجد من الإحسان، قارن فيما يجد من الخير، قارن فيما يجده من الصلاح، فهان عليه ما يجد من السوء، ما يجد من الخطأ. وهذه إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن المعاملة للناس لا يمكن أن تجد الإنسان الذي هو كامل من كل وجه. فإذا أردت أن تطيب حياتك وألا يصيبك هم ولا قلق، فوطن نفسك على معاملة الناس بما فيهم من أخطاء مع إصلاحك للخطأ ونصحك في تصحيحه، ولكن لا تظن أن الإنسان لا يخطئ، وإذا أخطأ إنسان تعقدت منه. من أين لك أناس معصومين تخالطهم؟ من أين ستجد أناس لا يخطئون تعاشرهم؟ إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. ربما سيرتكب الخطأ وربما سيجتنبه، فاجعل في بالك أن الناس جميعا الذين تخالطهم لا يسلمون من الخطأ والزلل، واجعل في قرارة نفسك أن تتقبل الناس كما جعلهم الله تعالى عليه مع سعيك في الإصلاح والنصح والتوجيه، كما قال الله تعالى لنبيه: خذ العفو. قال الزبير: والله ما نزلت هذه الآية إلا في أخلاق الناس. فمعنى خذ العفو أي خذ ما تيسر من أخلاق الناس ومعاملتهم. أيضا من أسباب طيب الحياة وسعادتها وانشراح الصدر ألا ينتظر الإنسان الشكر من الناس في معاملته لهم. فإن الإنسان إذا كان سيعامل الناس وهو يلتمس منهم الشكر وأن يعرفوا قدره ومكانته ومنزلته لا يستقيم له الحال أبدا. قد تأتي إلى إنسان يعرف ما أنت عليه وإنسان آخر يجهل ما أنت عليه. قد تأتي إلى إنسان يعرف قدرك وإنسان لا يعرف قدرك، قد تأتي إلى إنسان يشكرك على معروفك وآخر تحسن إليه فيكفر المعروف الذي بذلت إليه. فعود نفسك أن تنتظر الشكر من الله جل وعلا والجزاء منه. قال الله عن المؤمنين الأبرار: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا نريد منكم أيها البشر جزاء ولا شكور. وأنبياء الله كان الواحد منهم يقول لقومه: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله. أنا ما أريد الأجر منكم، لا أريد الشكر منكم، أريد الأجر من الله جل وعلا. فعامل الناس وأنت لا تلتمس شكرهم فيما أديت إليهم من حقوق، سواء كانت هذه الحقوق واجبة عليك أو لم تكن واجبة، فإنك إذا عاملت الناس ملتمسا لشكرهم وملتمسا لجزائهم إن لم يحصل لك ذلك ضاق صدرك وتكدرت حياتك وفاتك من السعادة وطيب الحياة بقدر تعلقك بهذا الأمر. لكن إن كان عملك لله خالصا تنتظر الجزاء والشكر من الله جل وعلا، شكرك الناس أو لم يشكرك، أحسنوا إليك أو لم يحسنوا إليك، أنت تعامل الله جل وعلا في ذلك، ستسعد، ستطيب حياتك، سينشرح صدرك، لأنك تعامل من لا يكفر من عامله بل يشكر من عامله، وهو الشكور جل وعلا، ومن أسمائه الشكور. أيضا من أسباب طيب الحياة وسعادتها أن الأمور التي تعرض للإنسان والبلاءات التي تقع عليه ينبغي للإنسان أن يفهم أمرا مهما، أن ينظر إلى هذا البلاء، إلى هذه المصيبة، إلى هذا الشيء الذي سينزل به، ويقدر أنه سيحصل له فيه أسوأ الاحتمالات. لماذا؟ لأنه إذا قدر حصول أسوأ الاحتمالات إن حصل ذلك الشيء قد صار مستعدا له، وإن حصل ما هو أدنى منه فرح. لكن لو كان الإنسان سيقدر حصول احتمال أحسن، بعضهم يحصل له شيء لا يريده، يصاب بصدمة نفسية، يصاب بمرض، فأنت اجعل هذه الدنيا ومصائبها على أسوأ احتمال يحصل لك. أصابك بلاء، أصابك مرض، أصابك فقر، أصابتك شدة، ابتليت بأعداء، قدر في كل ذلك أسوأ احتمال ممكن أن يحصل لك. فإذا قدرت ذلك وفرضته في ذهنك، إن حصل ذلك الشيء قد صرت مستعدا له قبل مجيئه، وإن لم يحصل ذلك الشيء وحصل ما هو دونه وما هو أخف منه طابت نفسك لذلك وانشرح به صدرك. ومن أسباب ذلك، وبه نختم، أن ينظر الإنسان إلى هذه الحياة أنها ليست بحياة كمال، فليس فيها كمال، وليست الدنيا بدار بقاء ولا بدار قرار، ولكنها دار ممر. فمن الغبن ومن عدم التوفيق أن يقضي الإنسان هذه الحياة بالهموم، بالأفكار الشاردة، بالغموم، أن يقضي هذه الحياة بتعاسة، أن يقضي هذه الحياة بشقاء يدخل على نفسه، حياة زائلة، حياة فانية، حياة لا تستحق ذلك. والله مات الرسول عليه الصلاة والسلام وتركها، مات الأنبياء، مات الصالحون، ابتلي من هو خير منك، ابتلي من هو أقرب إلى الله جل وعلا منك. فلا تطلب الكمال في هذه الحياة، فإن من طلب الكمال في هذه الحياة توالت عليه الصدمات، توالت عليه الانتكاسات، فشقي في حياته الدنيا حياة قاصرة، حياة ناقصة، حياة مهما صارت للإنسان فهي قاصرة. فليوطن الإنسان نفسه وأن هذه الحياة حياة قاصرة لن يتم فيها العيش لأحد، ولن يطيب العيش من كل وجوهه لأحد، والله لن يطيب لأحد، مع أن المؤمن خير الناس حياة في هذه الحياة الدنيا، في هذه الحياة الدنيا خير الناس حياة، وأما في الآخرة فحياته أعظم. جاء رجل من اليهود يوما إلى الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، وكان قاضي قضاة مصر. فخرج يوما الحافظ إلى السوق وفي هيئة حسنة، ذكر ذلك تلميذ تلامذته المناوي في فيض القدير، خرج في حالة حسنة وصورة جميلة والناس من حوله محيطون به، ورجل من اليهود في السوق يبيع الزيت في مصر. قام إليه هذا اليهودي، قالوا له يا شيخ الإسلام عندي سؤال. قال أي سؤال؟ قال سمعت أن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أخبرني بالله عليك أي سجن أنت فيه وأنت في هذه النعمة، وأي جنة أنا فيها وأنا في هذا الشقاء؟ قال وقد تلطخت ثيابه بالزيت، يبيع الزيت في السوق. فقال له الحافظ ابن حجر المؤمن في الدنيا في سجن مهما بلغ من النعيم بالنسبة لما ينتظره من نعيم الله في الآخرة، فبالنسبة لنعيم الله العظيم في الآخرة يعتبر في هذه الدنيا مسجونا، وأنت تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من عذاب الله. فبالنسبة للعذاب الشديد الذي ستصل إليه والذي ينتظرك، أنت الآن في جنة وإن نالك من الشقاء ما نالك. فقال ذلك اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم، طلبا في أن يعيش حياة طيبة. وإن كان المؤمن مسجونا في الدنيا إلا أنه من أطيب الناس حياة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وجزى الله خيرا أخانا شاكر وجميع إخواننا في هذا المسجد على ما يقومون به، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي

أتاكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا

السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج

من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا.

إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم.

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا

قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير.

الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتقون

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون

تذكيري بآيات الله، فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه

من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا

سحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن

الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا

مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا

الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم ميم عين من جدة، أخونا له ما يقرب من 9 أسئلة. في أولها يقول: هل يجوز صرف الزكاة على الابن والأخ الذي يرث من أمه أو الأخت التي ليس لها زوج؟ نرجو أن توجهونا جزاكم الله خيرا، وكذلك الابن إذا كان محتاجا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فلا حرج في صرف الزكاة للأخ الفقير والأخت الفقيرة وبقية الأقارب الفقراء كالأخوال والأعمام وابن العم ونحوهم لعموم الأدلة، ومنها قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هم يدخلون في هذه الآية الكريمة. أما الإبن فلا، أما الأولاد لا، لأنهم برأة من الرجل فلا يصرف فيهم الزكاة وعليه نفقتهم. فأولاد الإنسان من ذكور وإناث وأولاد أولاده وإن نزلوا كلهم لا يعطون الزكاة إذا كانوا فقراء، يعطيهم من ماله، ينفق عليهم من ماله ولا يعطيهم من الزكاة. هذا هو الذي عليه أهل العلم. وهكذا الآباء والأمهات والأجداد والجدات لا يعطون من الزكاة، ينفق عليهم ولدهم أيضا من غير الزكاة. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. يقول: هل تجب الزكاة على رأس المال المستثمر في شركة في شكل أسهم، أم أن الزكاة على الربح فقط إذا بلغ النصاب، وما مقدار النصاب؟
3: هذا فيه تفصيل. فإن كانت السهام للبيع وجبت الزكاة فيها والأرباح جميعا، والنصاب في الذهب 20 مثقالا، والفضة 140 مثقالا، ومقداره من الذهب بالجنيه السعودي 11 جنيه و3 أسباع جنيه، ومن الفضة 56 ريال فضة سعودي. فالزكاة تجي في السهام وفي الأرباح إذا كان للبيع، كان يساهم في أرض للبيع أو يساهم في سيارات للبيع أو ما أشبه ذلك للبيع، فيزكي الجميع. أما إذا كانت المساهمة في شيء لا للاستغلال لا للبيع، مثل الأرض ساهم فيها يستغلونها بالزراعة ونحوها أو بالتأجير، فهذه الزكاة في نتاجها، الزراعة إذا بلغت النصاب، الحبوب زكوها، وإن كانت تمر زكوها إذا بلغت النصاب، وهكذا. المقصود إذا كانت المساهمة في أرض ليست للبيع مثلا بل للاستغلال بالزراعة ونحوها أو بالتأجير، فليس فيها زكاة، إنما الزكاة في نتاجها، الأجرة التي تؤخذ عنها إذا بلغت النصاب تزكى إذا حل عليها الحول، الحبوب والثمار اللي فيها تزكى إذا بلغت النصاب، وهكذا. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. هل تجب الزكاة على المال الشبه ضائع والذي في علم الغيب ولا يعرف هل سيعود إلى صاحبه أو لا؟
3: المال الضائع لا زكاة فيه، مثل ابن ضائعة،
2: نعم،
3: أو غنم ضائعة، أو بقر ضائعة، أو نقود ضاعت لا يدري أين ذهبت، ليس عليه زكاة حتى يجدها ثم يستقبل حولا جديدا. إذا وجدها يبدأ الحول. وهكذا الديون على المعسرين، لأن كالضائع الدين الذي على المعسر لا يستطيع الأداء ليس عليه زكاة حتى يسلم له، حتى يقبضه منه فيستقوي له حولا كاملا. وهكذا الديون على المماطلين الذين لا يعطون الحق، يماطلون ولا يعطون الحق، ليس فيه زكاة حتى يقبض المال. فالمماطل من جنس المعسر، صاحبه تعبان معه، لا ليس عنده مال في الحقيقة حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه إذا حال عليه الحول بعد قبضه. والخلاصة أن المال الضائع والمفقود الذي ما يدري عن أين ذهب، وسواء كان نقود أو إبل أو بقرة أو غنم، ما في زكاة حتى يجده ربه ثم يستقبله حولا كاملا. ومن جسم من ذلك ما كان على معسرين، ديون على معسرين لا زكاة فيها حتى تقبض ويستقبلها حولا كاملا. أو على المماطلين الذين لا يؤدون الحق إلا بالتعب والأذى، هذا لا زكاة فيه حتى يعطوا حقه. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاة بدون قراءة دعاء الاستفتاح في أول الصلاة؟
3: الاستفتاح سنة مستحب، ولو صلى ولم يستفتح صلاته صحيحة عند جميع العلماء. الاستفتاح سنة مستحبة، والاستفتاح هو أن يقول بعد التكبيرة الأولى سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، هذا يسمى الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام. وإن استفتح بغير هذا مما صح النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن، مثل اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، هذا صحيح أيضا، رواه البخاري ومسلم الصحيحين. كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، وهناك استفتاحات أخرى صحت عنه عليه الصلاة والسلام. والحاصل أنه يستفتح بشيء ما صح النبي صلى الله عليه وسلم قبل القراءة فهو مستحب وسنة، ولو ترك ذلك فلا حرج عليه وصلاته صحيحة.
2: نفس السؤال تقريبا، إنما عن القنوط في الوتر.
3: سنة أيضا القنوط،
2: أيوة،
3: من فعله هو أفضل ومن ترك فلا حرج.
2: جزاكم الله خيرا. إذا من جاء بدعاء الاستفتاح وجاء بالقنوط في الوتر فثوابه أكثر.
3: هو السنة،
2: فهو السنة،
3: ومن ترك فلا حرج،
2: ولكن الثواب لمن جاء.
3: نعم،
2: جزاكم،
3: من فعل السنة له ثوابها.
2: نعم،
3: ومن ترك فلا حرج عليه.
2: جزاكم
3: مثل صلاة الراتبة الظهر، صلاة الراتبة المغرب، صلاة العشاء، صلاة راتبة الفجر، الرواتب.
2: نعم،
3: صلاة الضحى.
2: نعم،
3: من أتى بها حصل أجرها، ومن تركها فاته أجرها.
2: جزاكم الله خيرا. هناك كتيب صغير باسم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، يشتمل على بعض السور القرآنية والأدلة بالأحاديث النبوية مع فضل قراءتهما ومنزلتهما، مثل سورة الملك والواقعة والدخان وياسين والكهف والسجدة والحاقة، فهل يركز القارئ عليها دون غيرها من السور القرآنية؟
3: لا، هذا يحتاج إلى نظر، لأن كثير من هذه الأحاديث غير صحيح التي أشار إليها صاحب الكتيب. لا بد من النظر فيها، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعمله في الليل أو في النهار فعله المؤمن، وما لم يثبت فلا يستحب، يقرأ كبقية القرآن، يقرأ مع القرآن كبقية القرآن. أما يخص سورة أو آية بشيء فلا، إلا بدليل، مثل آية الكرسي بعد الصلاة تستحب، مثل قلت والله أنا معوذتين بعد كل صلاة مستحبة، وتكرر في المغرب والفجر ثلاث مرات بعد الفجر بعد المغرب، لأن ثبت عن النبي هذا عليه الصلاة والسلام. أما شيء يأتي به الإنسان من نفسه لا، مثل يقول بكرر صلاة كذا، سورة الأعراف، سورة مثلا الأنعام، لا يكرر إلا بالدليل، يقرأها مثل بقية القرآن إلا ما ثبت فيه الدليل، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصه بشيء مخصص، وهذا كتاب يحتاج إلى نظر.
2: جزاكم الله خيرا. هناك كثير من الكتب تروي أحاديث وتقول إنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتذكر فضائل بعض السور كالسور التي ذكرها صاحب السؤال، رأيكم في مثل هذه الكتب سماحة الشيخ؟
3: الواجب على طالب العلم أن يبين الصحيح من الضعيف، إذا صنف كتاب يبين. أما أن يذكر الغث والسمين والصحيح والضعيف ولا يبين، ما يستقيم، لابد من بيان، لأن العامة لا يعرفون الصحيح من السقيم. فلابد حق المؤلف أن يحسن في جمعه ويبين الصحيح ويترك الضعيف، حتى يستفيد المؤمن من كتابه وينتفع المؤمن من كتابه ويستريح من التعب الضعيف. المقصود أن أهل العلم يجب على طالب العلم، بل يشرع له، لا الوجوب لا يجب، لكن يشرع له أن يعتني بالصحيح حتى يكون العامة على بصيرة، ولا يجعل لهم الضعيف الصحيح، فإنه لا يميزون. لكن أهل العلم جمهور العلم ذكروا يجوز ذكر الضعيف للترغيب والترهيب كما فعل صاحب الترغيب والترهيب المنذري رحمه الله. ذكر جملة من أحاديث الترغيب والترهيب على هذه القاعدة من باب الترغيب والترهيب. وذكر غيره من العلم مثل صاحب البلوغ المرام وفي المنتقى وغيرهم ذكروا أحاديث ضعيفة للفائدة لتعرف أو ليضمها طالب العلم إلى غيرها بما يتقوى بها. فالحاصل أنه ينبغي لمن ألف كتابا أنه يوضح الصحيح، ولا سيما الكتب التي فيها بيان خصوصية بعض السور أو خصوصية بعض الأذكار يبين أنها صحيحة، ثبت عن النبي أنه قال كذا في كذا، حتى يكون المطالع الكتاب على بين.
4: نعم جزاكم الله خيرا. هل درجة الثواب لقارئ القرآن نظرا أو غيبا تستوي في الأجر أو لا؟
3: الأجر هم على حسب القراءة، الأجر على حسب الإقبال على القرآن والخشوع فيه والتدبر. من قرأه نظرا أو حفظا فهو على خير عظيم إذا أراد به وجه الله، لكن يختلف الثواب. فالقراءة مع التدبر والتعقل والخشوع والحرص على الفائدة أفضل بكثير من القراءة العادية سواء نظرا أو حفظا. فينبغي للقارئ أن يركز على التدبر والتعقل والإخلاص لله في القراءة وقصد الفائدة، وبهذا يحصل له الأجر العظيم والفائدة الكبيرة سواء قرأ من المصحف أو قرأ عن ظهر قلب.
4: إذا ليست العبرة بكون القارئ يقرأ غيبا أو نظرا.
3: نعم، العبرة بالإقبال على القراءة والتدبر والاستفادة من القراءة والعناية بها، وأن يقرأ كما ينبغي من غير لحن ولا تساهل.
4: نعم. على قدر استطاعتي بطبيعة
3: الله ما استطعت.
4: جزاكم الله خيرا. الفائدة إذن التي تركزون عليها سماحة الشيخ والتي يجب أن يستفيد منها قارئ القرآن هي
3: يركز على التدبر. يقول الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ويقول سبحانه أفلا تدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها. فأنا أدعو كل مؤمن وكل مؤمنة إلى العناية بالقراءة والتدبر، يقرأ مع تدبر القلب حاضر يتدبر ما يقرأ. إذا مرت الآيات اللي فيها الجنة سأل الله الجنة وفرح بهذا الشيء وتدبر هذا الشيء، وإذا مرت آيات النار كذلك استعاذ بالله من النار وخاف منها حصل لقلبه وجل من ذلك يتدبر. إذا مرت به أسماء الله عظمها وأثنى عليه سبحانه وسبح سبحانه. إذا مرت عليه القصص يعتبر بالقصص قصص الأنبياء ومن مضى، هكذا يعتني يتدبر حتى يستفيد.
4: جزاكم الله خيرا. العمل بما يعلم من القرآن الكريم سماحة الشيخ هل يترتب الأجر على ذلك أو لا؟
3: الأجر عظيم إذا عمل. نعم. ولكن يختلف. إن كان واجب وجب عليه العمل. وإن كان مستحب استحب له العمل، مثل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة هذا واجب، يعني يقيم الصلاة وعليه يؤتي الزكاة. حافظوا على الصلوات هذا واجب فرض، عليه يحافظ وعليه يقيم الصلاة ويؤديها بطمأنينة ويحسن صلاة الصلاة ويؤدي الزكاة، هذا من أهم الفروض. أما إذا كان مستحب مثل ذكر الله يعني يذكر الله ذكرا كثيرا سبحه بكرة واصيلا يعني يجتهد، لأن هذا مستحب مو بواجب. يكون يكثر من ذكر الله وسبح بكرة واصيلا هذا مستحب وليس بواجب. طيب. وأشبه ذلك. نعم. الله يقول يا أيها الذين يذكر الله ذكرا كثيرا وسبحه بكرة واصيلا، ويقول جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. الله. كل هذا على سبيل الاستحباب. فالحاصل أن التدبر والتعقل مطلوب ومشروع، ثم العمل مشروع مطلوب، لكن كان الأمر فريضة وجب عليه كالمحافظة على صلاة الفريضة، إقامة الصلاة، أداء الزكاة، تجنب الربا وما أشبه ذلك. وإذا كان شيء مستحب مثل الإكثار من ذكر الله فعل مستحب. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. إذا يكون الحرف بعشر حسنات إذا عمل المرء بما علم من القرآن الكريم؟
3: لا ولو ما عمل، قراءة كل حرف بحسنة،
4: هذا للقراءة،
3: والحسنة بعشر أمثال،
4: هذا للقراءة.
3: أما العمل فهو أجر له أجر آخر. القراءة مستحبة وعمل صالح. والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها.
4: نعم.
3: لكن إذا كان مع العمل صار أجر آخر لنا.
4: بارك الله.
3: إذا كان يقرأ المسلم ولكن ما تدبر يكون له الأجر هذا، لكن إذا تدبر يكون أجر أعظم. والعمل واجب عليه في الواجبات مستحب في المستحبات
4: بارك الله
3: سواء قرأ ولا ما قرأ.
4: جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. يقول إذا فسد صيام شخص ما وهو يغتسل وتسرب الماء إلى حلقه عن طريق فمه أو أنفه وليس بإرادته فهل عليه إطعام مسكين عن ذلك اليوم وهل عليه الإعادة؟
3: ليس عليه إعادة إذا ما تعمد ليس عليه إعادة صومه صحيح وليس عليه إطعام مسكين. لو دخل الماء في حلقه عند الوضوء أو الغسل أو عند الاستنشاق ولم يتعمد فصومه صحيح وليس عليه شيء. نعم
4: جزاكم الله خيرا. إذا دفعت الزكاة لشخص أعتقد أنه فقير وتبين غير ذلك هل أكون قد أديت الزكاة؟
3: نعم صحيح لأن ضبط فقر الناس بالتعب فإذا ظن أنه فقير بالعلامات أو بشهادة بعض الناس ثم بان أنه غني يجزي. نعم
4: جزاكم
3: يجزئه ما أخرج. نعم
4: هل إذا كان لدى امرأة مال في حدود 3000 ريال وربما أقل هل تجب فيه الزكاة حينئذ؟
3: نعم في 3000 وما دونها أيضا متى صار عنده نصاب وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحول ولو قليل.
4: جزاكم الله.
3: لو حال الحول عنده 100 ريال يزكيها دينه ونص أو 1000 ريال يزكيها 25 المقصود إذا حال الحول وعنده نصاب وجبت عليه الزكاة ولو كان قليلا.
4: جزاكم الله خيرا. يبدو أنه لا يعرف النصاب ولهذا يعتقد أن 3000 ليس فيها زكاة ولذلك سأل.
3: نعم.
4: فنذكرهم بالأنصبة
3: نعم.
4: التي كرمتم.
3: نعم النصاب من الفضة 56 ريال فضة وما يقوم مقامها من العمل المعروفة من الدولار أو ريال السعودي براق أو دنانير ما يقوم مقامها زكاة. نعم 56 ريال ما يقوم مقامها. نعم
4: جزاكم الله خيرا. المستمع ميم نون بعث يسأل عن العقيقة ويقول هل هي واجبة أو لا إذ أني أنجبت 4 أطفال بنتين وولدين ولم أعمل عن أحد منهم عقيقة هل هي واجبة فأقضيها الآن أم كيف توجهونني جزاكم الله خيرا؟
3: العقيقة سنة مؤكدة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها فالسنة المؤمنة هي عق عن أولاده عن الذكر 2 وعن الأنثى 1 من الغنم هذه السنة. والعقيقة مثل الضحية إذا عضان أو ثني معص وليس واجبة لكنها سنة مؤكدة فيشرع لك أيها السائل أن تعق عن أولادك 4. نعم
4: جزاكم الله خيرا. المستمعة فاء عين عين من المدينة المنورة بعثت برسالة ضمنتها بعض الأسئلة تقول في أحدها هل هناك أدعية تقال عند قراءة القرآن من أجل الحفظ؟
3: ما نعلم شيء من أجل الحفظ خاص لكن يسأل ربه يستعين بالله يسأل ربه إن الله يوفق للحفظ ويرجع إليه في أوقات الإجابة مع الصدق والله يعينه سبحانه وتعالى مثل أوقات الليل مثل آخر الليل مثل يوم الليل مثل آخر الصلاة مثل السجود في الصلاة مثل بين الأذان والإقامة يقول يا ربي حفظي كتابك يا ربي أعني على حفظ كتابك يسأل يصدق السؤال ونسأل الله أن يسهل أمره.
4: اللهم أمين جزاكم الله خيرا. هناك أدعية تقال قبل الأكل بعد كلمة بسم الله نرجو أن تذكروا واحدا منها على الأقل جزاكم الله خيرا.
3: السنة للمؤمن أن يسمي الله في أول الطعام ويحمد الله في آخر الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك وبعد الطعام يقول يحمد الله جل وعلا والحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوى وجعله مخرجا كلها طيب الحمد لله حمدا كثيرا طيب ورفي غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستعان ربنا كل هذه أنواع من الثناء. فالسنة المؤمن أن يبدأ بالتسمية ويأكل بيمينه يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم ثم يأكل بيمينه مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا كالرز أو الجريش أو نحوه وإنك أنواع خبز ورز فلا يأكل من هذا ويأكل من هذا ولو كان من غير جنبه نوع الليمون حوله ويسمي الله في أوله ويحمد الله في آخره بالمحامد التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ومنها كما تقدم من المحامد ما تقدم أن يقول الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا فكم لك فيه ولا مغري، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفيين ولا مكفور ولا مودع ولا مستعانه ربنا، كل هذا يعتنه عليه الصلاة والسلام.
4: اللهم صل اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا. تقول صاحبة الرسالة: لي والدة أتشاجر معها أحيانا لأني لا أستطيع أن أتمالك نفسي، فماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. تقول لي والدة أتشاجر معها أحيانا لأني لا أستطيع أتمالك نفسي، فماذا أفعل؟ أفيدونا أفادكم الله.
3: الواجب عليك الرفق بالوالدة وحسن المعاملة وعدم المشاجرة، الوالدة حقها عظيم وهكذا الأب حقه عظيم. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: مواضع كثيرة وبالوالدين إحسانا، ويقول سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، ويقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالواجب على الولد أن يتقي الله وأن يرفق بوالديه وأن لا يشاجرهما، بل يسكت أو يخاطب التي أحسن، إذا قال أبوه لك كلام شديد أو سبه يقول: هداك الله، رضي الله عنك، جزاك الله خير، لا يقابل بالشدة ولا بالكلام السيء حتى ولو سبه أبوه أو أمه، يقول: جزاك الله خيرا، رضي الله عنك، هداك الله يا والدة، ونحو هذا من الكلام الطيب. لا يقابل السوء أبدا، ولا يجوز أن يقابل السوء ولا المشاجرة ولا رفع الصوت على أبيه ولا أمه. نسأل الله لجميع الهداية.
4: آمين آمين. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الرحمن سعيد عبود العمري بعث برسالة ضمنها سؤالا طويل يتلخص في السؤال عن الطريقة الصحيحة للذبيحة، ويقصد الذبح كيف تكون، وذلك أنه رأى عدة طرق ويرجو الطريقة الصحيحة الشرعية. جزاكم الله خيرا.
3: إن كانت الذبيحة بقرة أو من الماعز والغنم يذبحها لجنبها، يستحى لجنبها الأيسر، ثم يضع رجله على رأسها ثم ينحرها على رقبتها، ثم يمسك الرأس بيده ويذبحها بالحقوم والمري، يقطع الحقوم والمري والوجين، يعني العرقين المحيطين بالحقوم والمري، هذه السنة، ويضع رجله على صفحتها حتى يكون أسهل عليها من الاضطراب، ويكون الذبح بحيث سكين حادة قوية بقوة حتى لا يعذبها، ويكون في الحلق انقطاع الحقوم والمري والوجين، هذا كمال، وانقطع الحقوم والمري كفى، وانقطع معهما أحد الوجين كفى، ولكن الأفضل أن يقطع الحقوم والمري والوجين وهو ماسك الرأس بيده اليسرى ويذبح باليمنى ويضع رجله على صفحتها حتى لا تضطرب، وإن كان المذبوح بعيرا يطعنه باللبة بالحربة في لبته اللي بين الصدر والرقبة، اللبة في محل الطعن والذبح، ولو ذبح من ما يذبح البقرة أجزأ، لكن كون مع اللبة أفضل، ويسمي الله عند الذبح، قل بسم الله والله أكبر عند الذبح، بسم الله والله أكبر، هذا هو المشروع في الذبح، ويسمى الطعن اللبة نحر، ويسمى قطع الحقوم بالسكين سمى ذبح، ويكون الأفضل عند مستقبل القبلة، يوجههما إلى القبلة، هذا هو الأفضل، ولو ذبح إلى غير قبلة أجزأت، لكن كونها إلى القبلة أفضل. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. المستمع عماد أمين الدد صبحي عبد الكريم معلاج من سوريا بعث يسألاني عن صلاة المنفرد خلف الصف، إذا دخل الإنسان ووجد الصف قد امتلأ فهل يشرع في الصلاة أم كيف يكون حاله؟ جزاكم الله خيرا.
3: المشروع له أن يبقى حتى يجد فرجة، يعني يلتمس فرجة في الصف حتى يدخل فيها، أو مع الإمام عن يمينه إذا تيسر ذلك، وإلا فليبقى لا يصلي وحده لعله يجد أحدا من الجماعة الداخلية من جديد صلوا معه، ولا يصلي وحده، إن صلى وحده ما صح صلاته، لابد إما يجد فرجة يتأنى ويصبر حتى يجد فرجة، لا يعجل، أو يقف مع الإمام عن يمينه، فإن لم يجد مع الاجتهاد انتظر لعله يأتي أحد فيصف معه، فإن صلى ولا أتى أحد يصلي وحده. النبي عليه السلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولما رأى رجل صلى وحده خلف الصف أمره يعيد، فأراد خلف صلى خلف الصف وحده فأمره يعيد الصلاة، ولما ركع أبو بكر دون الصف نهاه وقال زادك الله حرصا ولا تعود، فلا يركع دون الصف ثم يمشي للصف ولا يصلي وحده خلف الصف، ولكن عن يمين الإمام أو يلتمس فرجة لعله يجد حتى يدخل الصف، فإن تعذر عليه ذلك بعد الاجتهاد انتظر ولا يجذب أحد أيضا. نعم،
4: الواقع أن العمل لدى كثير من الناس هو هذا الجذب سماحة
3: لا ما ينبغي، لأن الجذب تصرف فيه وتعد عليه وفتح فرجة في الصف أيضا. يفتح فرجة في الصف لأجل مصلحته، والصف يجب سد خلله، والإنسان يفرح بالصف الذي قبله قبل مكانه، يعني يكون صاحب صف يحب يبقى في صفه. فالحاصل أنه لا يجذب، أما حديث أو إشارة رجلا فهو حديث ضعيف، في حديث على دخلت معهم أو إشارة رجلا هذا ضعيف. الصواب أنه لا يجذب أحد، ولكن يلتمس فرجة، فإن وجد فرجة وإلا في الصف يصف عن يمين الإمام، فإن لم يتيسر انتظر ولا حرج عليه والحمد لله.
4: جزاكم الله خيرا. أما أن يصلي وحده أو يجتذب أحدا فهذا كله لا يجوز. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث يسأل عن والدة له، يقول إن أقامت في الريف ارتكبتها الأمراض وضعفت صحتها وتأبى أن تبقى معي في المدينة إلا لمدة 4 أشهر فقط، ويسأل هل لي أن أجبرها على الإقامة معي؟
3: نعيد.
4: يقول إن له والدة إذا أقامت في الريف مرضت وكثرت عليها الأمراض وهو مقيم في المدينة ولا ترضى أن تقيم معه إلا لمدة 4 أشهر، فهل له أن يجبرها على الإقامة معه؟
3: ليس له ذلك، ليس له إجبارها، بل يرفق بها ويعتني بها ويجعلها المكان الذي يناسبها، وإذا لم يتيسر مكان يناسبها إلا بخادم اثبت لها خادما يخدمها إذا كانت عاجزة عن نفسها من أقاربه أو من غير أقاربه، ويؤدي الأجرة إذا استطاع ذلك، ويرفق بأمه لا يجبرها على شيء لا تريده. الواجب عليه برها والتماس رضاها وجعلها في المكان الذي يناسبها. نعم،
4: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
3: نسأل الله ذلك.
4: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني